0: ما جيبش سيرتي.
1: ديوانا فان صوتكم.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا
1: عد الموجتك على دي النفاق.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: sitcom. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مشاهدو السابعة ديوان اف ام صباح الخير. سرعة الرياح ساهمت مساء أمس في عادة اشتعال بعض الجيوب بجبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانة وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبيّن أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر بالساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما أن الحريق تمت السيطرة عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح يوم أمس واستكمال أعوان الغابات والحماية المدنية عملية التبريد. يشار إلى أن حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو اندلع الخميس الماضي وتضمن جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. كما دعا المنتدى إلى تدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يرافقها من تزايد الأعباء المالية على العائلات وفق بيان له. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. إلى الشأن الدولي، الهدوء يعود إلى العاصمة نيامي بعد استعادة الجيش النيجيري السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية إثر هجوم شنه متمردون في أحدث تحد يواجه الحكم العسكري بقيادة عبد الرحمن تياني. ووزارة الدفاع الجزائرية تعلن وصول 4 طائرات قتالية جزائرية إلى النيجر في مهمة لدعم الجيش النيجيري في إطار مهمة دعم ومواجهة ما وصفته بمحاولة زعزعة استقرار هذه البلاد الواقعة على الحدود مع الجزائر. وكالة فارس تنقل عن وزارة النفط الإيرانية بأن البنك المركزي الإيراني تسلم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 7.5 مليارات دولار من عائدات النفط، والمبلغ يعادل 1.5 ضعف المبلغ المحصل عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى جانفي 2027 حتى في ظل استمرار الحصار الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

0: Publicité.
1: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: كل الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يسبح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين. اليوم الاثنين 31 أوت 2026، معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتي لفاروق السويسي في الإخراج التقني ووجدين العوني في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسر وحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام. هيت نحن نسلموا كل عادة على محمد الارتيستو. صباح النور.
2: اي في البريمة ليه

0: الله الله عليك. بونجورات يا ارتيست.
1: بونجور بونجور نورز. بونجور مرام فاروق وجدان. الناس اللي تفرجوا فينا الكل على شان اليوتيوب دي وانا فام, واللي يسمعوا فينا الكل في كرهبهم وفي ديارهم, والكتيبه بيان سور نصبحوا عليكم. ان شاء الله نهاركم زين, ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. اليوم اخر نهار في السيونس يونيك, كان حزين شويه الحقيقه خاطر في شتوف السيونس يونيك.
0: اي على اساس انت معناها مستفيد منها السيونس يونيك؟
1: والله نستفيد.
0: هكتكم بكري ديما معنا,
1: نقوم بكري. اما كيف نروح ونخرج من بعد نلقى كياس فارغ معناتها من بعد ما ساعتين ونص ومادي ثلاثه, واحد يمشي يخرج يقضي اموره معناتها والكل. دونك انا حزين
0: يا ودي, اختنا من الحزن.
1: انا حزين على
0: اللي قلنا بسم الله.
1: لا نحكي معناتها على سيونس يونيك, اما شيخ فرحان خاطر نهار جديد كله ان شاء الله خير ورزق الكل محبه الكل موزيكا بنينه. والله على ذكر الموزيكا البنينه, البارح جيت انفيتي في ايفينمون في الضاحيه الشماليه لهنا في تونس, ايفينمون تاع جاز. قداش الاورغانيزاسيون محلاها على الاخر, وقداش الموزيكا بالحق محلاها. وانا من عشاق الجاز, اللي الجاز هو جانر متاع موزيكا قديم برشا بازي سيغ لامبروفيزاسيون, وتطور برشا من سنين وسنين, ولا سيد ورايد في العالم.
0: حلو.
1: ولا وحتى معناتها لي ميوزيسيان يقوموا بالتوزيع الموسيقي على الطريقه الجازيه نوعا ما, انا نحب نسميها. دونك حاجه مزيانه على الاخر, وان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين, والكل موزيكا باهيه والكل اخبار باهيه هكا وخير
0: ويسمع.
1: واللي يجيه التليفون يا اخويا يجيه التليفون يفرح, واي واحد يعرض واحد اخر في الشارع يعرض بابتسامه وبجو فرحه والامور مريقله والامور طيبه.
0: شيخين زين ماشي
1: شيخ زين شيخ
0: مش قبل.
1: الحمد لله.
0: يلا ان شاء الله نهارك فل. لاختيستو بونجور بونجور مروما تحفونا.
2: صباح الفل والياسمين نوروزا. صباح الفل محمد.
1: بونجور
2: حنان. بونجور
1: وينك؟
0: لحظه حنانه راي نتاعي انا
1: بنش مارك هذيك نتاعك انت
0: فوالا لومبخانت نتاعي.
1: واضح واضح.
2: صباح الفل والياسمين الكتيبه, ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم مليء بالطاقه الايجابيه وبالحاجات المزينه. صباح الفل والياسمين وجدين وفاروق. صباح الخير يا
1: رؤى. نقص حاجة
0: يا فاروق, خليك معنا يا فاروق.
1: مرة نقص حاجة.
2: شنو؟
1: صباح الفل الناس الكل. وين
2: ليه قلت
0: هاي انا صباح الفل, صباح الفل الناس الكل نقولها انا. صباح الفل الناس الكل. كيفاش نعمل متي
1: يا ثبتونا؟
0: خذيتها من عندي مرة
2: والله. انتي خذيتهاش من عندك, انتي كنتي تقولي لهم
0: صباح الفل الناس الكل من جديد.
2: لا انا جبت صباح الفل الكل متاعي هذي.
1: تعرفش كيفاش مالا؟ صباح الخير تونس. هاي وكا هو
0: صباح الخير تونس. تحيتنا للدكتور محمد سليم العصلي, تحيتنا للايرون ليدي بونجور, زيدا للكابتن خالد حسني وسيد العميد توفيق ديدي تحيتنا ليه. كالعادة انا نبدي لكم بغنية وحكايتها هكا. فما اغاني تسمعها وتتعدى, وفما اغاني من اول كلمة تحسها هكا تحكي عليك على حب ما يحتاجش برشا كلام باش تفهم. أغنية الليلة وإلا النهار من نوع الثاني, قصيدة كتبها شاعر يعرف كيفاش يحول الإحساس لكلمات وكيفاش يخلي الصمت أبلغ من الاعتراف. حكاية حب هادئة عميقة فيها شوق وفيها تفاصيل صغيرة تقول برشا حاجات من غير ما تتقال, ولما اجتمعت كلمة الشاعر مع صوت فنان عربي كبير خرجت أغنية ولت من أشهر الأغاني الرومانسية والأجمل على الإطلاق. إنه في كلماتها جملة تختصر الحكاية الكل. أحيانا كما نقولوش نحبك نقولو نحبو أكثر بطريقة مختلفة جدا. والأغنية اللي نحكيو عليها اليوم صباحك سكر كاظم الساهر.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: مل سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
5: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
7: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
6: جو كبير.
7: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
6: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
7: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
8: مع أورانج بوست الرونتري بالفروات.
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
10: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
11: 35 دقيقة بعد السبعة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا واللي التحقتوا بينا في الاستماع. نسلم على أصدقائنا في الكتيبة حبوب حبيب بن صالح، فدوى ديلي بيبي، أم عبيد الله، جاد الياس، فاتن نفزي، إيمان، حبيب بن صالح سلمنا عليه، حلومة أحلام عمارة نسلم عليها، على الجامي، معز المنوبي. أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا تحياتنا لكم. تحياتنا اللي يسمعوا فينا زادة فكرة هب هم توا ولي قاضين ربي لخدمهم هكا ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوههم. تعرفوش علاش هكا ريحه برفان والا قهوه والا حتى ريحه دار قديمه تنجم في ثانيه ترجعك لسنين التالي. الموضوع مش صدفه. دراسات في علم النفس والتصوير بالرنين المغناطيسي لقات اللي الروائح عندها قدره مميزه على استحضار ذكريات شخصيه ومشحونه برشا عواطف. دراسه لراشيل هيرتس وجانتون سولدر سنة 2002 بينت اللي الذكريات اللي ترجع عن طريق الروائح تكون أكثر عاطفية والناس تحس كأنها رجعت هكا تعيش فيها اللحظة هذيك من جديد. وفما دراسات أخرى تبين نشاط أكبر في اللوزة الدماغية والحصين وهما منطقتين مرتبطتين بالعاطفة والذاكرة. وانتم لهنا مستمعينا اللي تبعوا فينا وحتى لهنا في البلاتو بالنسبة للارتيستو أومار روما، شنو هكا الريحة اللي أول ما تشم موها ترجع بكم مباشرة للذكرى الحكاية صارت معكم؟ نبدأ معك لارتيس.
12: أنا والله مثلا ريحة القهوة ذكرني كيف نقوم الصباح ونلقى الوالدة ديجا قامت الصباح وصلت الصبح وعملت معناتها فطور الصباح. كي نبدأ مثلا عندي قضية في وسط البلاد الصباح بكري نهبط تلقاني نتعدى على شارع باريس، نتعدى على ريو دو مارسي. نتذكر الأيامات اللي أنا كنت نقرأ فيهم في الفاك غادي. نتعدى مثلا الصباح بكري نشم الريحة متاع الجار وتبدأ الدنيا فارغة. بلاصة معينة زادة نتعدى منها تنجم تذكرني بشخص. دونك كل رالي كل يعني معناتها ريحة وعندها الخصوصية متاحة وعندها كذا. بارفان مثلا جدينا بورتوكوا مثلا ساعات انا ندور في ايبر مارشي ولا حاجة تعادة من قدام حانوت متاع بارفان شم ريحة فمني متاع بارفان ذكرني بحاجة. دونك كل ريحة وعندها
11: الجو متاحة
12: التركيلة متاحة في مخي والحكاية متاحة وتصورها ونعاود الرأى معناتها الشريط هذاك الكل قدام عيني يعني. هذا هو
11: مرومة والله. محمد ما خليليش ما نحكي يحكي عليهم الكل. ريحة القهوة منزل الكرواسون مش نحكي عليه. ريحة
12: نحكي على الكرواسون
11: ليه فضلك. شوف الجسد متاعنا يخزن برشة معلومات من بينها الروائح من بينها ريحة الماكلة ريحة البرفانات برشة روائح تبقى في الذاكرة متاع الجسد متاعنا. باركونترني مثلا انه ريحة القهوة الصباح بكري ريحة الكرواسون ذكرني بالصباحات متاع الفاك مع صحابي تفكرني برشا حاجات مزيانين. ريحة الفطاير تفكرني بابا الصباح وقت اللي نفطر مع بعضنا كي جيبنا الفطاير الخمسة متاع الصباح
0: ربي يفضله لك
11: عايشك ربي يفضلك ويفضل والدين الناس الكل. فما ريحة الشتاء اللي كي تجي في اكلايمات الماطرين في الصيف
0: ريحة التراب
11: ألور لا ترجعك بذكريات متاع بريود الشتاء اللي تعديت الكل بتاع الواحد يراجع روحه يا ربي عليه السيف عامل فينا هكا. اللهم بلغنا فصل الشتاء
0: أمين يا ربي. ونحن نحكيه على الشتاء ونحكيه على درجات الحرارة هيت نمشي ونعمل وطلع على أحوال الطقس لليوم الاثنين
13: زوم ميتيو.
0: يلا مريم
11: اليوم 31 أوت 2026. صباح الخير تونس مرة أخرى. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد ثم تشمل بعض المناطق الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عامة قليل الاضطراب فما حاليا متموج بالشمال. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتوي محليا وهذا وفقا للمعهد الوطني الرصد الجوي.
13: زوم ميتيو.
0: شكرا مرام. محليها كي نسمعه محليها كي نسمعه فما مطر بالرسمي الناس كلها كتبدا تستنى وتصور في الستوريز والفيديوهات وهكاك الأمطار طبعا. الغزيرة والله إن شاء الله طبعا. ربي يرحمنا.
11: الجملة الحرارة في استقرار. الجملة هذية جملة يستنى فيها كل تونسي من اللي بدأ الصيف للتو.
0: الحرارة في توصل 45 درجة
11: بالجنوب.
12: سلامتي
0: غازينا الأصدقاء أنا في الجنوب مستمعينا في الجنوب ما تقعد الدنيا سخونة.
12: جملة خلايا رعدية
0: وأمطار غزيرة.
12: لا سحب ذيك سحب على مستوى الجمهور. محلاها محلاها
11: سحب عبرة توحشني.
12: الله تبدأ الدنيا هكا مغيمة وتقوم الريح تذكرك عرفت فك أيامات الشتاء تبدا خويا مروح تشوف الدنيا هكا فارغه مغيمه انت تخلط للدار
0: حتى كانوا بوتياج خويا
12: وتبدا خانسة الدنيا وتقومك الرياحيه هذيك فهمت عرفت شنو وبعد
0: تحيتنا السيد العميد توفيق ديدي نحبوا نغرقوا سيد العميد كان قاعد تسمع فيه خلينا نغرقوا ان شاء الله ربي انسان فضلك بالطبيعة ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله هكا ديما لاباس وتتعدى الأزمة هذية. بعد الفاصل الحقيقة عنا مفاجأة البلاتو ناس الديوان مفاجأة خاصة جدا مفاجأة باش يتم فيها تسليم أمانة هامة جدا شوي آخر تفهموا شنو الحكاية لكن بعد الفاصل
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
13: Publicité.
15: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à منا, connecte منا. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو Gaming, Streaming ولا Scrolling مع Max Box 5G عندك Internet très haut débit من غير حتى Loading باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما Max Box 5G Orange حاجة أخرى عندك Orange.
16: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
17: Thank you.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.

0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: اي نعم، ناس الديوان مع سامح مفتاح. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله كل يوم وانتم حيين بألف خير. نورس قالت تسليم المشعل، رجعنا لكم وان شاء الله العودوا احمد، وان شاء الله نرجعوا بشويه اخبار زينه بعد برشا اخبارات هكا فيهم وعليهم في البلاد. ان شاء الله كل يوم وانتم مع ديوان فام منورين، ان شاء الله كل يوم وانتم مع ديوان فام تسمعوا الاخبار، راهو كامله برشا في اخبارنا الكل، في برامجنا الكل. ان شاء الله كل يوم.

0: مع ديوان فهم مع ناس تحب الاعلام والصحافه ما تحبش البز، مع ناس ما عندهاش تاريخ في الميوعه، مع ناس ما عندهاش تاريخ في ضربين بعضها وضربين زملائها. ديوان فهم هذايا برنامج في اذاعه تحترم نفسها وتحترم زملائها وتحترم الاذاعات المجاورة والشقيقة والغير الشقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، هذه سماح مفتاح، هذا أول ميكرو في العودة. إن شاء الله تكونوا بخير. نوروزة صباح النور، مرحبا.
1: بونجور سموحة، إن شاء الله نهارك زين. شنحويلك إن شاء الله تكون بخير.
0: سافا
1: سافا، عملنا هكا فازة مزيانة على الصباح، دونك سلمت الأمانة.
0: برافو نوروز،
1: عايشك،
0: جو سي فيغ دو توا. برافو عليك على اللي عملته الكل، ومستقبلك باش يكون
1: كله بإشرافك بيان سور.
0: الحمد لله الحمد لله، خاطر برا فما برشا يعوضوا راه وما عملوا حتى شيء، مازالوا ما مش يعملوا حتى شيء لقدام. نحكيوا على الاذاعات الشقيقه ولا الصديقه، و و و اقعد كي تكون صحفيه تحترم ذاتك وتحترم الصرح هذا اللي انت تخدم فيه اللي اسمه ديوان فهم. غني لي يلا الارتيست، يلا
2: غني. زدني بي وفرحنا بي الفصل.

0: زغريتها من عند سماح مفتاح. مرومة صباح النور مرحبا.
1: صباح الفل سموحة, صباح الفل والياسمين.
0: شحوي لك مرومة.
1: الحمد لله توحشنيك برشا في نس الديوان.
0: ايوه انا توحشكم
1: وتوحشت ديوان برشا برشا برشا برشا. وتعديت
0: توبك تو حاضره اليوم.
1: كل شيء حاضر,
0: انا بوزيتيف فايبز وانا توبك تو, انا
1: الاخبار الكل اشراف تحت اشرافك بطبيعه. كل شيء حاضر
0: مرحبا
1: وتحت
0: بيك يا مرومة.
1: اشراف نوروزة. ميرسي
0: بوكو. من تحت اشراف. يلا يا جماعه شوي خلي تحق بينا. هني ابراهيمي مواصلين اليوم حتى لنهار الجمعه من 7 حتى للعشرة. سينو ابارتير من نهار 7 سبتمبر كل شيء يرجع في بلاستو. ديوانا فهم ما تبدلش, برمجة ناجحة. هذك علاش باش تلقاو الصبحية مع إيمان سكوحي, بعدو رفيق بوشنيق في الرفمك, بعد نلقاو ساعة سعيدة مع جعفور, بعد نلقاو ابتسام في هنا تونس, ثم إكسترا تايم مع حاتم جزبار, وداتا فوت مع كريم مقني. ناس الديوان تلقاوها كل يوم من 5 للـ7. بعد ناس الديوان تلقاو هدى ورغمي في 60 دقيقة. سينو زيدا باش يكون موجود محمد القرقني. الناس الكل موجودين, اخبرنا على كل على راس كل ساعه. هذه ديوان فام, هذه صبحيتكم, شان نهاركم مبروك. اخبرنا وراجعين مرحبا.
2: صبحيتك احلى مع ناس الديوان على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس, جابس, تونس الكبرى, وتروت, حمامات سوسه, وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان, القروان, باجا, وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس, وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: FM.
1: Publicité.
2: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفروات.
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل كدوات وبروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز الثامنة ديوان فام، صباح الخير. الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان يدعو في بيان له أهالي الجهة إلى المشاركة اليوم في مسيرة احتجاجية انطلاقا من الساعة 9 صباحا، وذلك تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي المدينة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. والوزارة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائبان محمد مجدي ونور جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تفيد بأن الجيش الأمريكي شن هجوما على أجزاء من جزيرة لارك منتهكا السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربات دفاعية ساحقة للقواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. ووزارة الدفاع الإماراتية تفيد بأن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قالت أنها قادمة من إيران، وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. والرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد الاحتلال ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة وإسرائيل وربما أوروبا أو الولايات المتحدة. وأسعار النفط تقفز بحوالي 3% في حين تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا متموج بالشمال، فيما تشهد الحرارة استقرارا نسبيا وتتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1
11: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
12: ديوان فهم فلاش سبور.
13: خير صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم استكمال الجوله الثانيه رسميا. البارح كانت تلعبت دفعه ثانيه فيها اربع مقابلات. الشبيبه الرياضيه بالعمران تنتصر على الترجي الرياضي التونسي ثلاثيه مقابل هدف في الشادلي زويتن. هدف العمران سجلهم كل من عدي بالحاج شهاب الزغلامي، وايضا الزغلامي يعاود يسجل الثالث، او السويسي عفوا يسجل الثالث من مخالفه مباشره. بالنسبه الترجي الرياضي التونسي فإنه الهدف نتاعو جاء في اللحظات الأخيرة عن طريق لاعب جديد حازم المستوري في أولى دقائقه مع الفريق. النجم الساحلي في أولمبي سوسة بدوره ينتصر على نجم المتلوي هدفين مقابل هدف، وسجل الإتوال أيوب الفجاري وأسامة عبيد. بالنسبة لنجم المتلوي الهدف نتاعو سجله أسامة النفاتي. النادي البنزرتي في تنقل صعيب في حمام لمف ينتصر 1-0 بفضل هدف هاني عمام، والأولمبي البيجي ينهزم في بوجمع الكميتي أمام حد بنقردان 2-1 هدف الأولمبي سجله بشير الحسني، ولبنقردان سجل كل من إدريس المحيرسي وأيضا غازي العيادي. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت أول البارح 2-1 للسياساس أمام ترجي الجيش، 0-0 بالمستقبل مرسى وتقدم ساقية الدير. النادي الإفريقي ينتصر 1-0 على أمال حمام سوسة، والاتحاد المنستيري ينتصر هدفين مقابل 1 على الملعب التونسي. الترتيب بعد جولتين من انطلاق البطولة، النادي الافريقي النادي البنزرتي في الصدارة 6 نقاط لكل فريق، تقدم ساقيه الدائر مع النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري 4 نقاط. المركز السادس لاتحاد بنقردان مع ايضا النجم الساحلي والترجي الجيسي وشبيبة العمران والترجي 3 نقاط لكل فريق. ايضا المركز 11 مستقبل المرسى نقطة مع امل حمام سوسة والملعب التونسي، وثلاثة فرق ما عندها حتى نقطة، رصيد خالي من نقاط بعد زوج جولات نحكيه على نادي حمام الأنف، أيضا أولمبي الباجي ونجم المتلوي. مشيو نحكيو على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026 منتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عام يحرز الميدالية الفضية. منتخبنا كان خسر في المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري 2-0. ذكر منتخبنا أقصى في نصف النهائي البلد المنظم إيطاليا 3-1 كما أنهى الدور الأول في صدارة مجموعته. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره المالي في مباراة ودية نهار 3 أكتوبر حسب ما تعليه الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على فيسبوك. نذكر منتخبنا يستهل مشواره في تصفيات الكان 2027 بمواجهة منتخب أوغندا نهار 24 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل في حمادي العقربي برادس. كيف كيف منتخبنا باش يكون ضيف على نظيره البوتسواني في غابورون ماتش نهار 29 سبتمبر 8 متاع الليل بتوقيت. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة خسر البارح ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس في تصفيات مونديال قطر 2027. منتخبنا ينهزم أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 79-75 بعد محقق محقق انتصار وزوز هزائم. نذكر النافذة الختامية من التصفيات باش تقام في فيفري المقبل، وتونس تواجه فيها نيجيريا والكاميرون وغينيا، ومهمة أصبحت صعبة جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني للكرة الطائرة السيدات ترشح لربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. منتخبنا فاز البارح على منتخب مالي 3 أشواط دون رد بواقع 25-11 25-15 و25 مقابل 4 في نتيجة كبيرة برشا. في الشوط الثالث منتخبنا باش يواجه غدوة 3 في الدور ربع نهائي المنتخب المصري اللي ترشح لحساب منتخب بوراندي. الختام بأبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا مانشستر يونايتد ينتصر 5-2 على إبسويتش تاون، وتشيلسي ينتصر 4-3 على برايتون. في لليغا في إسبانيا ريال مدريد يضرب بقوة مرة أخرى 4-0 أمام مالاغا، 3-1 لديبورتيفو لاكولونيا العائد للليغا أمام فالنسيا، وأيضا أتلتيك بلباو ينتصر 2-0 خارج ميدانو على سالتا فيغو. نمشيو للبوندسليغا في ألمانيا أوكسبورغ 3-0 على شالكا. في الليغ 1 في فرنسا باريس اف سي يفوز 3-0 على نيس، 3-2 لرين امام لومون، و 2-0 لموناكو امام اولمبيك مارسيليا. والختام بالسيريا في ايطاليا 2-1 لكومو امام مضيفه نابولي، 1-0 لانتر امام ايضا مضيفه كالياري، ولازيو روما ينتصر 1-0 على نادي جنوة. فلاسبور قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان FM.net. بعد شوية ترجمكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.

0: Publicité.
1: Bref, l'خلاعه فات والقرايه رجعت. وانا كايتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم.
5: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
6: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. الشويخ نحكي على الحريق الهائل البارح في جبل برق وقلوبنا الكل مع أهالينا في ولاية السليانة. ناخذ كل التفاصيل شويخ على الحريق هذا. حريق هو يجيبات حرائق كبيرة في ولاية بجاية في منطقة جيجل في الجزائر. كيف كل دعواتنا وكل قلوبنا تمشي لأهلينا في الجزائر. هذية في توبريتش لكن قبل نمشي وسان ترانزيشن لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس توت سويت. هاني إبراهيمي صباح النور. مرحبا يا هاني.
8: صباح الخير سموحة.
7: سافا لاباس. مرحبا يا هاني.
8: عودة ميمونة إن شاء الله. مرحبا بك في دارك.
7: يا مرحبا يا مرحبا.
8: مرحبا بك. الناس كل راهي راحوا بك.
7: فرحانين. ما الترحيب نتاعو هو هكا.
8: في برشا فرحة. تسمع فينا الكل. صباح الخير محمد. بونجور. فاروق ووجدان والكتيبة بالطبيعة وكل متابعين الديوان.
9: أنت وسماحة ماتشي ماتشي.
7: أي ماتشي ماتشي.
8: اختلاف الدرجات.
7: فرض علينا اليوم اللون هذا على الشوتينج. يلا نوروز اش عندنا في بوزيتيف
9: في وقت اللي ولات فيه قطرة الماء حاجة يومية ملحة. اختاروا التوانسة من مختلف جهات الجمهورية انهم يحولوا اللي عندهم من ماء الى مبادرات تضامنية مفتوحة للناس الكل تحت عنوان ماء للسبيل. فمن توزر وتحديدا في حزوة بدر اعوان الحرس الحدودي بتوزيع المياه على عدد من الاحياء في مشهد يعكس روح التضامن التونسي وقت الشدة. في المهدية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته انستغراموز يظهر فيه بائع وهو يحط في جلاسير معبي بالماء على ذمة المارة الانستغرام الزراعة دمدوم. أما في الهوارية فعم المنجي صاحب بئر سيدي داود فتح بئره لأهالي المنطقة باش يوفر لهم الماء في مبادرة امتدت لتشمل بدورها تونس الكبرى وسوسة ومن جرجيس برج غماس نمشي والبرج غماس البنزر تتكرر نفس المشهد مع وضع كمية من مياه الباردة للسبيل زادة. في مبادرات فردية اختاروا أصحابها أنهم يحولوا الماء إلى صدقة جارية. وفي هرقلة من ولاية سوسة حطت كاميونة محملة بالمياه المعلبة على ذمة المارة المياه زادة. فيما تواصلت مبادرات في جابس وين تحطت كمية من المياه زادة بشارع الجمهورية. وفي جربة بطريق الناظور تم وضع جلاسير زادة للمارة. وحتى بومهل كانت حاضرة في الهبة هذية مع وضع كمية من المياه قدام أحد المنازل باش تكون متاحة للي يستحق الماء في وقت يشتد فيه الطلب على الماء. اختاروا التوانسة أنهم يتقاسموا اللي عندهم ويخليه من ماء للسبيل عنوان لهبة تضامنية شعبية تأكد من جديد اللي الماء حاجة وتقاسموا وقت الشدة الروح الإنسانية وخاصة الوطنية.
7: فلا في كل أزمة مهما كان نوع أزمة مهما كانت خلفيتها التونسي السباق باش يكون رحيم بخوه التونسي، التونسي السباق باش يعاون. شفنا حتى فما جمعيات متاع أطفال كانت دعات التوانسة أنهم يتبرعوا بالماء، وفي أقل من ساعة الماء مشى للجمعيات هذية. شفنا أنا شفت فيديو زادة متاع رجل كبير اللي يدور بدبابز الماء يعطي فيهم للكراهب. كما شوية آخر باش نحكيو على البراكاجات الكمين متاع الماء، هذيك لوتر فاسيت، مي الفاسيت الأولى ياسر باهية. التونسي للتونسي رحمة محمد،
0: تحية لصديقتي رؤى دمدوم اللي بالحق ما تبخلش جملة.
7: كلهم صديقاتك؟
0: لا والله صحاب،
7: لا
0: والله صحاب بالقدا بالقدا، وهي زادة معناتها ناشطة جدا في المجتمع المدني، وديما ما تكونش معناتها تخيل على انه معناتها تعاون الناس وتقف مع الناس ويعملوا معناتها ليزاكت بوت نون لوكراتيف. كل ما نمشيو بحذاها معناتها للمستير كلكو سوا، كيف تبدا عنا حفله ولا حاجه تبدا هكا هكا بينا معناتها الناس الكل. وحاجه مش جديده معناتها للمواطن التونسي، زاد ثم في ولايه منوبه نهار السبت ناخو في قهوه، لقيت برشا رجال كبار وبرشا نساء كبار اللي عندهم مستيك متاع ماء، كل واحد قاعد ينحي في زوزة بابز وثلاثة بابز يفرق فيهم على العباد يعني معناتها اللي محتاجين في الشارع. بالحق مشهد محلية على الاخر، والتونسي للتونسي رحمة، وان شاء الله ربي يفرج علينا.
7: ان شاء الله ربي يفرج علينا. بديت تفرج شويه الازمه، ومن بعد نحكيوا على تفاصيل، وكان فما اجتماع في ولايه تونس نورز باش نحكيوا عليه شويه اخرى. ما هيني هيت رايك؟ يلا
8: الحقيقه هو الازمه
7: مش يابط ريل من بعدها.
8: لا لا رايي انا عادي، لكن شوف ايش نقول لك، هو في الايامات الاخرانيين تحس بدات الازمه شوي شوي، من بعد فهمت الحقيقه ولات مخطره، ولات برشا العباد. شفنا معناها شفنا فيديوهات راهو حاجه رهيبه، معناها شفنا عباد تتعارك على الماء والكل، لكن يبدو انه في الويكاند هذه يبدو انه فما تزويد وفما ضخ نتاع كميات كبيره نتاع ماء، خاصه في لي جروند سيرفاس معناها والكل. دونك نتصور لوجيكمون، نتصور نهارين ثلاثه ذوما باش يطيح شويه المدى نتاع الازمه، ونتصور يرجع التزود بشكل طبيعي بالنسبه للماء. انا نشوف احنا بطبيعتنا كل يوم نلوجوا في الماء، الناس الكل تو نشوفوا كيفاش تصير لهم.
7: ورانا والله كيفكم، راهو انا شفت تعليق الكل، رانا كيفكم ونحاولوا احنا كيفكم في الازمه، لكن نحبوكم تكونوا كيفنا في عدم اللهفه، خاطرش نحكيو من بعد على لهفه وعلى دي فيديو شفناها والتدافع وقت اللي جاي شويه مال عبيد اللي تحب على 4 و5 و6 استيكات، ماهوش هكا، راهو نقاوموا الازمات. نورس
9: نحكيو على وزاره التجاره سماح اللي قامت بضخ اكثر من 9 ملايين قاروره ماء في تونس الكبرى، وناكد مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره رمزي طرابلسي انه في اطار دعم العرض وتلبيه الحاجيات المتزايده للمواطنين، تم الشروع في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. وأوضح طرابلسي في تصريحه لجوهرة أف أم اللي البرنامج يرتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية، بما يضمن وصولها إلى المستهلكين في كامل الشفافية. وأشار أنه عملية التوزيع تشمل بالخصوص المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة مع متابعة عمليات التوزيع تحت إشراف السلطات الرقابية هدف التصدي للممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة. هذا شفناه برشا المرافقة الأمنية للكمين متاع المياه وقت اللي يبدأوا هما يقوموا بتوزيع المياه فعلا. وأكد زيدا مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار أنه تم الانطلاق البارح في ولاية تونس الكبرى في توزيع أكثر من 9 ملايين قارورة مياه بسعة إيتر ونص وإيترتين، وأضاف إلى عملية التوزيع التعديلية باش تتواصل بمختلف الجهات إلى حين استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وذلك وفق حاجية السوق وتطور مستوى الطلب.
7: الخبر يجي من عند النائبة سيرين مرابط، تقول تحت إشراف ولي تونس اليوم الأحد تواصل عملية تزويد المساحات الكبرى ومحلات الجملة بالماء المعلب في كامل معتمديات ولاية تونس. تقول هي منهم معتمدية الزهور لأنه يهمها معتمدية الزهور سيدة النائبة طبعا، وتقول نخص بالذكر المغازات العامة ودبوات الماء. لهنا فما شكون محمد قال وأنا منهم، يقولك العطارة شنو ذنبه، راه مش تونس الكل قريب لهم هل لي غراند سيرفاس هذوما، فما ياسر ناس المزود الوحيد متاعه هو العطار، ومش الناس كل عندها كرهبات نجم تمشي لبعيد تاخوها كاستيك الماء ولا زوستيكات ماء وتحطها في كرهبتها. رغم ليش الكلنا بالكرهب فما شكون قال القرار هذايا من عند السيد والي تونس على أساس أنه التزويد يكون فقط للفضاءات الكبرى. راه على اي اساس خذوا هالقرار هذا؟ علاش ما كانش التزويد داكور للفضاءات الفضاءات الكبرى لكن كذلك العطار راه لازم يكون عندهم الماء؟
0: هو نتصور القرار هذايا خذوه السويت يعني معناتها المشاكل اللي صارت والفيديوهات اللي شفناهم الكل خاطر مستانس في العاده معناتها العطاره والحماسه في اللحوم الكل الماء متوفر ثم زاد معناتك العطارة اللي كل معناتها الكبار شوية
7: يقول لك أن نأمن الكمين للفضائيات الكبرى نمزوش نأمنها الكمين للعطارة الكبرى.
0: رأو ثم فيديو البارح في غون سيرفاس معروف جدا الماء يفرقوا فيه معناتها بالأمن والناس على بعضها وباقي نعود نرجع ونقول وحكيت عليها لهنا أنا في ناس الديوان قلت راهو احنا الحاجة اللي ساعات هلكتنا شوية هي اللهفة معناتها انه ابين تصير شوية بيرتورباسيون
7: كل
0: نلقاو الناس الكل ماشيين اي هات 20 كيلو مقرونة 70 ستيكة ماء معناتها نحاولوا كمان معناتها ناخذوا بكميات معتدله باش الناس الكل تاخذ باش كل واحد
7: وعلى خاطر انت روبوست راهو عندك كتاف ما شاء الله ويديات نجم تدز وتهز أربعة استيكات ماء. خمم فيك المرأة الكبيرة اللي واقفة وراك اللي ما لا حول لها ولا قوة. خمم في الحد المريض الراجل المريض اللي واقف وراك اللي ما نجمش يدافع معاك وما نجمش يفك معاك زوز وثلاثة استيك ماء. مرام
10: نحن بفلوسنا يا ما سماح ما نجمناش ناخذ الماء معناتها بفلوسك وتشد الصف وما تخلطش باش تاخذ الماء. لهفت العبيد في الازمه هذه خليت الازمه ازمتين يعني فوا دو فوا تروا كميه كبيره من المياه يشريوا فيها يعني تلقى شريوات البارح في جيون دي معناتها دي شاريوم تاع مواطنين معبيين سبعه ستيك ثمانيه ستيك خمسه ستيك
7: وفي الفضاءات الكبرى الكل
10: الكل بريس معناتها
8: حاجة قدامي أخر. حاجة سامي قبل ما تكمل نقص عليك صارت قدامي لقطة تمنيت نعيش هيش الحقيقة في الأيامات اللي فاتت الجمعة اللي فاتت بالتحديد كما أي إنسان معناه مشيت الحماس باش ناخو نلقاش حتى الدبوزة ولا اثنين ما حتى نزيد نشوف نلقاش ستيكة ولا حاجة فأنا وقتها نستنى والحماس باش يعطيني دبوزة الماء واللي هي الدبوزة ديجا أنا كلمت عليها ولينا معناه نكلم حماس على الدبوزة ما بش خليها نقبل بنهار كين وبش نشري حاجة كبيرة وقت أنا نستنى جي مرأة تهبط من كرهبتها تقول له أعطيني دبوزة ما يقول لها لا والله راهو فا تقول له بربي كان عندك شربة ماء أعطيني شربة ماء لولدي راهو عطش في الكرهبة عنده ساعة ملقاش شربة ماء وندور به من بلاصة لبلاصة يمدلها الحماس من الماء متاعه هو يصب لها الكاس الأول تشرب ولدها يصب لها الكاس الثاني يقول لها نزيدك تشرب هي ويشرب ولدها ثم يمشي والحقيقة مشهد يا سماح خايب برش معناها طفل صغير ما قاش من يشرب وحتى أمه عطشت تزوز عطش وما قاوش من يشربوا كما قاوش ماء عطاهم الماء متاعه الحقيقة تمنينا ما نعيشوش حاجة كما هكا خاصة على حاجة كما الماء إن شاء الله توفى الأزمة هذه وإن شاء الله نتعدى
7: محمد قرالي تفعل معنا يقول لي راه مش بالضرورة لا فأنا نخدم مثلا جمعة كاملة ونشري راني الماء متاع جمعة كاملة احنا نتفاهموا هذا يا محمد لكن احنا رانا في ضائقة في أزمة ولهنا الكلام زاد باش نواجهوه راهو لاصحاب المقاهي راهو وقت اللي تخلط دبوزه الإترة ما ب 6000 في بعض المقاهي وقت اللي اقل دبوزه وإترتين ب 2500 على خاطر فما نقص في الماء راهو هذايا عيب وحرام بالدين كان تحسب قديش يلزمك تربح راهو حرام اخلاقيا راهو عيب قانونيا راهو هذا لا قانون معناها ما عنا كيفاش ندافع عليكم ولا نقول لكم والله حقهم القهواجي اليوم ساعة يدبر عليك يقول لك لا تشري دبوزة كبيرة تحب على دبوزة صغيرة راهو بلفين فرنك وليت خلطنا البيع المشروط اللي هو يقول لك قهوة بركة مش معها دبوزة ما يلزمك على الأقل ثلاثة قهوي تقول له راني أنا واحد يقول لك تصرف تو نعدي لك ديريكت وزوز كابيوسان على روحك
8: وشربهم يقول لك معاه زيد زوز قهاوي
7: معناه
8: حتى كان ما حاجتك شرا وتخليهم انا شفت البارح شكون متحيه ليها معناها رياضيه سابقه وكل استفيو على فيسبوك تقول انا مشيت لوج من بلاصه لبلاصه مشيت القهوه خذيت قلت عطيني دبوزه ماء شرط علينا اخو معاه زوز قهوي قال خلي زوز قهوي فوق الكونتوار وهزيت دبوزه الماء وخرجت وخلصت من الكل
7: فلا احنا راهو هذي حاولنا نحكيو لحكاية الكل على خاطر احنا لهنا ديوانا فهم صوتكم دونك نحاولوا نعبروا على كل حد لي كومونتير الكل راهو نحاولوا نقراوهم ولهنا سامحوني ما لازم نسلم على الكتيبة غايبة عليهم عندي مديدة تحياتي ليكم شكرا على المتابعة حبوب يا حبوب حبيب بن صالح تحية ليك أم عبيد الله مرحبا بيك مرحبا بجاد الياس على الجمعي مرحبا بفاتن مرحبا بيك فاتن نفزي شكرا على المتابعة رمزي اليحيوي مرحبا شكرا لكم الكل على خاطر تابعوا فينا قدراوي مرحبا بيك محمد
10: أحمد بيدو
7: نورز أحمد بيدو بلالو مرحبا بيك يا بلالو شكرا على المتابعة رياض البجاوي البجبوج مرحبا بيك معز منوبي ستيفان ولادنا الكل ليلى الشمتوري مريومة مرحبا ألفة هاجر رياض كيف كيف سلمنا عليه رياض ريما مرحبا يا ريما شكرا لكم الكل على المتابعة وخاصة خاصة رئيسات الكتيبة متاعي حلومتي أحلى مامارة وفدوى ديلي بيبي ربي فضلكم ليا شكرا لكم سمسومة إن شاء الله تكون بألف خير أسامة النجار ولدنا أسامة مرحبا بك يا أسامة إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله صباحك السعيد محمد
0: نحب نزيد نعطي شوية أرقام هنا على المياه في تونس
7: مصيركم برح في
0: الليل حاجة مش نعطيكم معلومة اللي تونس هي من أكثر البلدان استهلاكا للمياه المعلبة في العالم باش نعطيك إحصائيات تعملوا عام 2023 لاستهلاك تاع المواطن التونسي عامة في حدود 2.9 مليار لتر دونك تباعوا في العام هذاك 1.6 مليار دبوزة ماء المعدل متاع الفرد في العام 244 إيترا ووقتها كانوا ثم 29 وحدة إنتاج موزعة على 12 ولاية والوحدات هذية إنتاجها كان 364 ألف دبوزة ماء في الساعة وتوفر 3000 موطن شغل نلاحظوا اللي معدل إنتاج الوحدات زاد من 2023 2026 ولينا السنة ننجو في 571 ألف دبوزة ماء في الساعة موزعين على 31 وحدة إنتاج بار كونتر استهلاك المواطن هو اللي بلغة الفيزيك لكورب سينوس سينوس ويدال ساعات يطلع ساعات يهبط دونك هذا هو
7: فلا يلا مرة
10: في تفاعل مع محمد سعيد في الرقم اللي أعطاه معدل استهلاك المواطن التونسي 244 لتر للفرد الواحد وبينما المعدل العالمي للفرد 44 لتر أكهو عالميا ولكن المواطن التونسي في تونس يستهلك 244 لتر
7: فلا ولهنا بربي روديما كنقولوا الأرقام هذين نفكروا خاطر السبالة في تونس الماء متاحة مش كما الماء العالمي دونك رانا في برشا مرات ملزوزين تحية لكم الكل توا غنية وراجعين ما قبل نحب نسلم على زميلنا جديد رضوان التونسي رضوان سمعت صوته في الأخبار تستنى فيكم قنبلة إخبارية جديدة تحياتي لك رضوان سمعتك وإحنا راه فرحانين بك بحبنا في ديوانا فهم توا 38 دقيقة فاصل وراجعين هذه ناس الديوان مرحبا
11: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
12: publicité
13: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
14: ما تفوتش الفرصة امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز
13: جو كبير
14: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي
13: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة
14: بيكو نمرو 1 en Europe du gros électroménager
15: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
16: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
15: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
17: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
18: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
19: بريف
12: الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
19: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
20: ديوان اف ام صوت كوم.
21: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
22: اثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد العشرة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، قلوبنا مع أهلينا في ولاية سلينا جبل برقو. نحكي كذلك في ساعتنا الأخيرة على الحرائق في الجزائر. نستنيو في التليفونين، تعرفوا أنه الأمور راوعة، الريزو وغيره، وقت اللي تكون منطقة فيها حرائق من نوع هذي تولي أصعب شوية، فقاعدين نحاول نعملوا اتصالاتنا ونتحصلوا على المعلومة في وقتها. 8:36 دقيقة متواصل معكم كما قلت لكم من طوال العشرة. باش نمشيو مع الارتيستو محمد سعيد والكويز.
22: كويز.
7: أيوة
0: أي نعم، نرحبوا بالناس اللي يسمعوا فينا.
7: أهلا وسهلا.
0: نبدأوا بنورز.
7: يلا
0: بدأ. يلا نبدأوا بنورز. يلا
7: باهي، خلينا ناخذوا
10: ان شاء الله. مش حلالم ان شاء الله. مش حلالم
7: الساعه. شنو عملتوا هنا؟ مانيش
8: لا الحلال مش ليك عاد
7: الامور واضحه
10: والله. في بعض الاحيان الدكتور يبعث لنا هكا دي رمارك انه يعمل في حلالم. سامح حقك في بالك
8: بس يومين دكتور.
7: الدكتور خرج.
0: الدكتور يبعث لنا كل يوم شي حب على جورج.
7: يلا انتوكا
0: كي انا ولينا نعديو في جورج بريس كل يوم.
7: لا تمام، مش كيقول حلال ما عادش تعدي، كيقول لكم جورج تعدي كل يوم.
10: فما
7: بعض الانفلاتات
10: في
7: البرنامج.
10: لازمك
7: يلا اذا نترينيو عليها هذه الجمعه الجايه. نترينيو عليها للعشيه. حاضرين سيد المخرج فاروق؟ حاضرين. يلا نمشيو لغنيه نورز.
8: انا عرفت
7: وجدين.
8: انا عرفت
7: مديم وجدين شطحت الامور واضحه.
10: ضحكتها ما بتهزر
23: وجمالها ما تقدرش ويا قلبي ما تستحقش.

0: لا ما تشرب في الميرة وفي المباشر هني ما يجي يشرب، مازلنا كي كنا نحكي ونجري وخبي
1: والله دبرناها اقسم بالله مرسي نوار
0: اي ستقولي جابها
2: كعبة كعبة واحدة
0: قد ايش شريتها هذيك كذا
1: لا شريتها شقف عبيته من الدار ماش خلطين نشري من القوس
0: الغنية اللي بعد
3: مرام
0: يلا مرام ستر ربي لله مرام شوفوا شنو هي اغنيتها
2: يا ربي تستر
1: سهله على
2: الروح فيروز قداش كنت شنايه
0: قد مجد الروح

0: غير تشتت الدنيا كلها
1: غير تشتت
2: غير تشتت رانا متنا
3: نخرج كلنا على المفرق وما نحملوا الشمسية
0: نخرج وين ما
3: تلفيت شو تحبوا خلي تشتت بركة ما تشكي وش من بعد
4: خلي سيد العميد دنا فرحوا به
3: خلي تغرق نغرقوا في شمسية بي حلو يلا اللي من بعد وهني
2: هاني شد لي روحك

0: مهند كل عادة طلع فدوى برافو عليك طلعت فيروز يلا الكتيبة الكل معنا في الكويز نرجع لنورس
1: نرجع لنورس يلا
0: يلا نورس الله

0: لقص رضوان اجى الاستوديو. ادخل رضوان الاستوديو. اي يلا رضوان اي يلا نستناو. لا خاطر قال معلومه كبيره برشا، معلومه خطيره جدا، وسامحوني كي قلت لكم عن زميلنا صحفي جديد جاي معنا. اي جا يلا يلا رضوان اي. لا خاطر انت قاعد في الريجيو ناس الديوان موجوده زاد تعرفش انت الامور لهنا. عسلامه رضوان، صباح النور.
1: عسلامه يا سماه،
0: شنو حوالك رضوان؟
1: والله بخير.
0: سافا لاباس؟
1: الحمد لله يا رب.
0: شكون تغني في الاغنيه هذه رضوان؟
1: والله انا كي سمعت الموسيقى من الاول في بالي صالح. صالح يا جماعه في صدعوني
2: برافو عليك. الله.
0: دونك بما انك قوي ياسر باش تقعد معنا في كويز الاغنيات رضوان، خلينا نشوف ما يعاونوا حتى حد.
3: هو المشكلة في
0: اليوم اخر نهار
4: بالاغنيات نعطيهم
2: اوكي
0: ربي تستر. اعطيوها كاسك، جيب كاسك من قدامك رضوان. يلا احرك شويه، احرك الولاد ما شاء الله. واحنا فرحانين بحضنا مرام، بحضنا رضوان الجيل الجديد في ديوان فام. حتى تشوفوا الجيل الجديد قداش مثقف في الموسيقى. يلا
2: اي مرام
0: وجدين ركز لي مع رضوان وهو يطلع في الاغنيه، افرح لي به. غنيت شكون توا سامي؟
2: مرام. مرام
0: مرام
4: يا ربي تستر. تونسي
0: الله، شنو
4: مزود هذا؟
0: هيني يا هيني عندك
3: خليها عاد.
2: ومرة أخرى تعين الدكتور سليم العسلي.
4: ميجودا
3: خليتها
4: وزدان
0: ميجودا.
4: لفت على الظهر هيك
0: ناقص.

0: مجلة مصالحة
1: قص فاروق
2: شبه صالحة
1: شكون يغني
2: شبه صالحة
1: رضوان شكون يغني في ميجودة أعطيني اسم متاع فنان
3: شعبي
1: شعبي
3: سهلو عنا حبوبة عنا
1: تا الصوت اللي كنت تسمع
0: جرمانة
3: جرمانة
2: ركز في الصوت
3: عنا فرزيت
2: صحي
1: أخي أنا وش سمعتك تحكي على قصص غنيات
3: قصص لا
4: يوزع يوزع يوزع عيني تفكت لأنا
1: ركز ما كانش عقابة لي كل يوم تدخل كويز غنيات معنا
0: ليه ونجبد لك غنيات مقع الخابية رد بالك
1: لا نسيسو بشوي انتو ما نسيتو مرام كي بدأت مرام كي بدأت ما تتفكر حتى غنية باغ كونتخ عطيني شوية ميقودة من عندك محمد

0: الله الله، شكرا سي لارتيست.
1: فماشي غنيه للوليد رضوان؟
2: شوف له اصعب غنيه
1: فاروق اللي عندك هيك، حتى حد ما يتكلم
2: تحكي على قصص الغنيات
3: وتكلم لارتيست.
1: اعطيوني غني، شوفوا وجدان هذا تختاروا في الغناء. خليه شفتوا يلا
2: مسهل لك.
1: لا ما تسهلوش، خليه
2: عم خالي محافظ
3: تعاون فيه هنيا
4: طبي انت.
5: نعمل محاولة أخرى.
1: باي
5: اوكي بر
1: سموه مرة لا يدل زيد عليه. عيني
3: كيفاش ما تعرف هيك؟ كيفاش تحكي حكاية لغمات ما تعرف
1: هيك؟ سيد ايه ده بركة عليها حقش قلق
3: ايش علينا في رضوين؟
1: ايش علينا؟
5: ايش علينا؟ ايش علينا؟ والله قلتها ورجعت
1: شفت المهبلتوه. وش كنت غني؟ صحيح صحيح غابو أكب ديوتو
5: حسن شوي
1: صحيح. نعتبروها صحيحة كمان الإجابة ولا؟
2: يا ليش تربون تحكي في حكاية غنية؟
1: يلا عيني شافتك خنتينا نعمة محليها محليها هاني هاني
2: عطيني هاني
1: يلا هاني ونحب رضواني يطلع حالة
5: فرما الكل مش يسمع وانا مش طلع
1: يلا هاني
3: سهل عاد
4: يا ما قال لي يا ما قال لي علي جوه
1: مزعمك في الغنيتي دوم الغنيتي اشتر لفة
4: مش مرتاح

0: ما عاملين فيه رضوان. مش عاجبني اللي عاملين فيه.
1: والله والله يا سماح ما تعرفيش.
0: ما نعرفش.
1: ما تعرفيش.
0: إذا نعرف حاجة سمعت حاجة مزيانة ياسر. سمعت صوت هايل.
1: أي.
0: الحقيقة.
1: صوته طيار.
0: هي تليفونك وخرج منه أي خبر باش تقراه لنا توا شويخ. خنشوفه.
2: التليفون بقى غادي.
0: برا مشي جيب تليفونك ويش. اخدم على روحك. يلا. هو أول نهار أول نهار. ش عنا توا غني.
3: مشيو النورز.
0: يلا النورز أي. نورز تضحك. يلا نورز نورز هبلتوه فاروق باهي يا ابني باهي.

Ah, ya la gran idea, San Petrique. ما احلاها الاغنيه في المرضى.

0: حلو.
1: أكنت خلينا نحب الفيرسيون الأولى بالك.
2: الأولى ولا الأخرانية ثوى الجديدة معني.
1: منها العشاق مريضة. قولوا لها الممرضة بي زيدنا أغنية المرام.
3: أغنية مرام يال.
1: أي. مرام يا مرام مرام. يا.
2: سه.
4: تامر حسني
1: لا
2: تامر حسني
1: تامر حسني
2: ما بدأنا السنة دي.

0: עורך דין חוסומת. למשל, שקדים תעמלו כל יום בעד לי מישהו
1: ואין לך לשאול לי. למה אנחנו לארבע נסמו.
0: תסעו פי מוקסרן. יאללה, פאסל, עתי ניסע, עתי נחבייר מן ענדק רדוין, ושנו חושב פאסל תות סוויטי.
2: אוקיי, אכבר זהיר
0: ענדק. עתי תפים תע אכבר פירוק. אללה, יאללה.
3: رئيس وزراء قبرص التركية أونال أوستيل يعلن توقيف قبطان سفينة وسبعة من أفراد طاقمها وفتح تحقيق فوري لكشف أسباب غرق عبارة قبالة شواطئ قبرص التركية.
0: برافو عليك رضوان. هذا هو المطلوب على ديو إن إف إم. صوتكم فاصل ورجعين.
4: بوبليسيتي. فما بوك 5G وفما بوك 5G إلي برودوي د لاني. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم.
5: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لوفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لوفرويت. عندك أورانج.
3: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: ديوان أفام فلاش نيوز.
5: مجزوات يا سعادي ونفام، صباح الخير. التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات جديدة في جزيرة لارك الواقعة جنوب البلاد، وذلك بعد ساعات من ضربات أمريكية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في الجزيرة القريبة من مضيق هرمز. هذا ولم يكشف التلفزيون الإيراني عن أسباب الانفجارات الجديدة أو المواقع التي وقعت فيها، كما لم ترد معلومات بشأن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الانفجارات مرتبطة بالضربة الأمريكية السابقة أم أنها ناجمة عن تطور منفصل. والجيش الإيراني يستهدف مواقع تمركز مروحيات وقوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة المنهد الجوية بدولة الإمارات باستخدام عشرات الطائرات المسيرة في هجوم قال إنه يأتي ردا على ما وصفه باعتداءات العدو على جزيرة لارك الإيرانية. في المقابل نفت وزارة الدفاع الإماراتية صحة التقارير التي تحدثت عن استهداف قاعدة المنهد الجوية بصواريخ، مؤكدة أن القوات المسلحة الإماراتية في حالة استعداد وجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات، وأشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بحرية الحرس الثوري الإيراني بغير القانوني جنوب مضيق هرمز. وحذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أن السفن التي تخالف التعليمات والأنظمة الأمنية التي وضعتها القوات الإيرانية للملاحة والعبور في المضيق قد تواجه المصير ذاته. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ستفرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في إطار مساعي تشديد الخناق على إيران، مضيفا أنه سيتحدث إلى المسؤولين الصينيين بشأن إيران وجميع الخيارات المطروحة. السلطات في نيبال تفيد بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 900 قتيل و 4247 مفقودا، وذلك بعد أن اجتاح سيل من الجليد والصخور والطين والحطام وأنهار مما تسبب في دمار واسع النطاق. وبهذا يرتفع إجمال عدد القتلى في نيبال والصين إلى 919 قتيلا، حيث كانت بكين أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى في جانبها من الحدود ارتفع إلى 16 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتريب لفروات عندك أورانج
3: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
4: 9:49 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة شكرا على المتابعة تحياتي لكم وين ما كنتوا طريق السلامة للجميع نحكي اليوم على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج سعر التذكرة 40 دينار التذاكر تباع في المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي نحن عنا لكم أربعة تذاكر للربح كلمونا على 31-328-328 وإن شاء الله ديما فرحانين مرحبا بتليفوناتكم توا 9:14 دقيقة نورسكو كلنا مش نحكيو على حريق في جبل بركو
5: نحكيو على سرعة الريح اللي ساهمت البارح لحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب جبل بولامين بمنطقة مزيتة من معتمدية بركو التابعة لولاية سيلينا وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسيلينا وقال المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اللي سرعة الريح القوية واللي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان علما وأن الحريق تم التسيطر عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح البارحة لحد استكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عملية التبريد وأضاف ذات المصدر أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة سواء كان شاحنات تابعة للغابات وإلى الحماية المدنية لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق يشار أنه الحريق متاع جبل بولامين بمنطقة مزيتة معتمدية برقو بدأ هو نهار الخميس المنقضي وتضمن جيوب نارية متفرقة مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة يذكر اللي زوز طائرات عسكريتين تدخلت لمساندة الفرق الميدانية إضافة إلى تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة لمجابهة الحريق
4: واضح نورز شكرا لك احنا معنا في المباشر زميلنا مباشرة من ولاية سليانة الحقيقة هو زميل صديق عزيز علي عبد السلام السمراني عبد السلام صباح النور مرحبا
6: تحية لي سماح عودة بالذاكرة عندما جماعتنا الصحافة المكتوبة
4: طبعا شكرا لك صديقي
6: تحية لرجالات الخفاء اللي ديما
4: طبعاً.
6: وتحية للمشاهدين لك رجالات الخفاء اللي أمنوا المباشر عبر إذاعة ديوان أفهم والفريق المرافق لك سماحة
4: شكرا لك عبد السلام السمراني وأنت العارف بولاية سليانة أنت العارف بمواطنيها بجبالها بتضاريسها شو اللي صار عبد السلام خاصة وأنه وانا حبينا تكون معنا أنت اليوم لأنه فما حالة من الهلع شفناها حتى في الفيديوهات التوينسة مفجوعين يقول لك نيران كبيرة برشا وكأنها تلتهم جبل برقو عبد السلام
6: هو حالة الهلع أنه ما زال مبرات الجبل معناها لحريق منذ 4 سنوات التهم الكثير حتى أن الحيوانات البرية لم تعد تقطن هناك تفرعت عودة لهب البارح بشكل رهيب جدا مع الشهيلي هبوب رياح الشهيلي كانت حالة فزع إن طالت الأهالي باعتبار أنه تم نقص بعض الأهالي نتيجة الاختناق بدخان اللهيب النيران وتم نقل غاديكا لمستشفى الجهة المحلي ببرقو وتلقي الإسعافات البارح معناها كانت الغاية تكاد تكون حرجة بالفعل هو وصل إلى حدود قصر دلسة من هبوب الرياح الجيوب التي تم تبريدها نزلت لكن كانت الرياح وخاصة الشهيلي مساء وظهر يوم أمس هي كانت معناها سبب رئيسي في انتشار وصل الى مشير سر الإنسان المعتمدية الوسلاتية للحدود المتاخمة على المدينة القيروان وصعوبة التضاريس حالة دون المقاومة. لكن هناك كانت هبة شعبية، كانت معاذدة دولية طبعا بوجود معناها تدخل الجيش الوطني ورجالات الغابات وأعوان الغابات معناها بالحق للأمانة السماحة نحب نقول وحماية المدنية تحية شكر لهؤلاء الرجالات معناها ناس تعاني بالحق ناس بقلب ورب. للأمانة احنا وصلنا إلى بعض الحدود بارح ليلا لكن تعذر علينا الوصول الى تلك الاماكن باعتبار صعوبتها، لكن ثم حاله هلع، لكن في حاله ايجابيه انه كانت هبه شعبيه، كانت تضامن حتى من ولايه شليانه من شليانه المدينه كانت هبه وبدا تجميع قوارير المياه.
4: صحيح.
6: وما زاد في حاله الهلع انه انقطاع الماء وانقطاع التيار الكهربائي وهبوا بالرياح وكان شيء يحدث في مدينة معركة الجلاء انه تمر بفترة صعبة لكن عصيبة انه الاهالي في ظل ما عاشه ليلة البارحة من هلع كان تضامن شعبي. اليوم انا حسب ما وردنا من معلومات انه تم كبح جماح ألسنة اللهب وتبرد الاماكن حتى لا تعاد نفس السيناريو وان شاء الله ربي يقدر الخير. ولكن للامانه باش يقولوا ثم جانب مخفي هو تضرر عوده تضرر تلك الحيوانات البريه. وللامانه المكان الوحيد الذي يعيش فيه البقر العربي في نقول مش البقر العربي معناها الناس كانت معناها هناك معناها الحيوانات البريه غادرت تلك الاماكن الى اماكن اخرى وما نخافه للامانه حتى ان الطبع كان متواجد هناك اصبح منتشرا في المعتمديات نتيجه الحريق اللي مر منذ 3 سنوات. البارح عشنا فتره رهيبه تبعنا الى اخر ردهات الليل لكن ما جميل وما رايناه هو حتى الى حدود هذه اليوم مساعده اهالي وارياف سكان معتمديه برغو بما اوتوا من قوه من ناس وفروا الماء وفروا الغذاء وان شاء الله دينا لاباس وان شاء الله دينا تونس امن والامان. وانا المطلوب ما تحب اقول كل مصيبه تصير نشوفوا الهبه الشعبيه في كامل ربوع تونس وهذا ما يثلج صدورنا كتونسيين وكفخر انه في حافي ظل الازمات تلقى اخوك.
4: وهو كذلك شكرا لك زميلي وصديقي عبد السلام السمراني كنت معنا مباشرة من سلينا. عبد السلام تكلم برش على الهبة الشعبية اللي شفناها البارحة في الفيديوهات الكل وشفنا كل أهالي سلينا متجندة لإخماد الحريق وكذلك نشكر الهبة اللي هي هبة الواجب ولكن واجب وطني واجب خليني نقول بطولي كل مرة وصول الوطن من حماية مدنية من جيش من أمن من وزارة داخلية وزارة الدفاع وزارة التجهيز كذلك اللي الرجالات هذية يكونوا موجودين للذود على الوطن هذية مهما كانت الظروف. مرة أخرى تحية لأسودنا أسود الوطن في الحماية المدنية في وزارة الداخلية وزارة الدفاع الوطني اللي يكونوا موجودين ويؤديوا ويلبيوا نداء الواجب. ونحن في انتظار السيد خليل المشري الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية مشكورة وزارة الداخلية على التفاعل المباشر معنا. طلبنا ناخذ من عندهم آخر التفاصيل. محمد كلمة حريقة ولا جبل تحرق في بلادنا ولا تثير الهلع هذية خاطر ماهيش أول حريقة.
0: لا هي ماهيش أول حريقة. ساعة أول حاجة نحب نثمنوا جهود الحماية المدنية اللي قاعدين يقوموا معناتها بالحق بتدخلات كبيرة برشا ويخدموا في خدمة كبيرة برشا والتدخلات الحقيقة قاعدة ماشية وتكثر أكثر بين شهر جوان وشهر أوت. نحكي جوان في حدود 300 تدخل أو أكثر، جويليا ثم مرة 188 ومرة 196 تدخل، مرة 210 19 جويلية
4: أي
0: في نهار 19 جويلية اللي هو كان نهار تاريخي جدا اللي عملوا فيه 301 تدخل من جملة 914 تدخل إجمالي. هذه حاجة. الجيش الوطني زاد كيف شارك في معناتها العمليات نتاع إخماد الحرائق والدعم الجوي. ونحكيه على المساحة نتاع المجال الغابي في تونس اللي هي 1.2 مليون هكتار. 1.2 مليون هكتار هذوما شهد أعلى نسبة نتاع حرائق اللي هي عام 2021 اللي هي بنسبة 24,995 هكتار تحرق أي بنسبة 2.08% عام 2023 5300 هكتار وفي المدة هذية ثم نسب متفاوتة الحقيقة ثم اللي يقول ثم 4400 هكتار تحرقوا وثم مصادر أخرى تقول أكثر من 12,000 هكتار تحرق في المدة هذه الكل.
4: كما قلنا تحية لرجالات الوطن، تحية لمواطنينا والرجال والنساء وينسى لكل مرأة يكونوا موجودين للذود على الوطن هذية. والهبات مش فقط هبات شعبية أو هبات أمنية، فما هبات إنسانية وهبات فنية. وقت اللي يكون الفنان إنسان يعاون يجود بما عنده. وتحية كبيرة برشا لصديقتنا حنان الشجراني. حنان الشجراني اللي ما وقفتش ما سكتتش، حاولت بلي عندها وكانت محاولة عزيزة وغالية وكانت هبة إنسانية وفنية من حنان الشجراني. شو عملت
5: تحياتنا لحنان الشجراني اللي عملت قبل كل شيء عارض ناجح جدا لمسرحية المجيرة بنت الحي في سقيط سيدي يوسف. الشيء اللي خلاها تقرر انها تتبرع بمداخيل العرض كامل لمتاع مسرحيتها الناجحة لمتضرري الحرائق، تحاول انها تقف معهم وتعاونهم باللي نجم. الحقيقة الحكاية والبادرة هذه أثارت إعجاب برشا التوانسة بالحق، رغم أنها طقس سخون وتعبة ومعناها عملت برشا إفور باش حضرت للمسرحية متاعها، لكن معناها رغم هذا كل المداخيل متاعها الكل للأهالي متاع الناس المتضررين من الحرائق. دونك تحية لحنان الشجراني، تحية للتوانسة الكل.
4: شكرا حنان الشجراني اللي هديت مداخيل العرض متاعها، هديت مداخيل العرق والمجهودات متاعها للمتضررين من حرائق سقيط سيدي يوسف. وهذا هو الفنان راهو، هذا هو الفنان الإنسان، الفنان اللي ما يكتفيش. برشا فنانين يكتبوا ستاتيو فيسبوك وبرشا فنانين يقولوا قلوبنا معكم، لكن فما فنانين أخرين منهم حنان الشجراني اللي ما يرضاوش بأسطر على صفحاتهم الفيسبوكية، يمشيوا للأكثر ويكونوا موجودين قلبا وقالبا ويكونوا هما سند للناس هذية. حنان في مسرحيتها مجيرة بنت الحي، المسرحية تحكي على بنت الحي، على بنت حما عربي، على مواطنة تونسية كما كل امرأة تونسية بتناقضاتنا بالباهي اللي فينا بالمخاوف متاعنا بالخايب اللي فينا. وكانت فعلا مجيرة حنان، انت كنت مجيرة والعرض متاعك هو رسالة ودرس، رسالة للناس اللي تقول راه ما نجموش نعاون، ولا كل حد ينجم يعاون بالطريقة على قد ما يقدر، ودرس الكل إنسان يقول أنا شم دخلني. لا الكلنا دخلنا. شكرا لك حنان الشجراني، حبيناه هدية. تحية عزيزة لفنان عزيزة اسمها حنان الشجراني. كي نحكيوا على سقيط سيدي يوسف وحكينا قبل على جبل برقو، حتى راو كي نربطوا حالة الهلعة هذه الكل، إذا على خاطر احنا عشنا أيامات نورز وإحنا نتابعوا وما زلنا نتابعوا في حرائق هائلة في ولاية بجاية من الجزائر.
5: فعلا الجزائر تعيش في الأيام الأخيرة على وقع موجة حرائق واسعة اجتاحت مناطق غابية في عدد من الولايات خاصة في الشرق، وخلفت أضرار كبيرة في الغطاء الحيواني والثروة الحيوانية وحتى ضحايا، وسط مخاوف من وصول النيران للتجمعات السكنية القريبة. فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات وبمشاركة وحدات من الجيش تواصلت عمليات الإخماد ومحاصرة النيران في وقت غزت فيه صور وفيديوهات الحرائق على وسائل التواصل الاجتماعي وخلات الزيرية الكل وحتى معناها الأشقاء كسوسوا ليبيا وإلا حتى نحن التوانسة نتسألوا هل اللي صاير معناها مجرد كارثة عادية وإلا معناها حاجة بفعل فاعل، خاصة في الجزائر يتسألوا على النقطة هذه. حاجة خلات
4: لا، والتساؤلات زادت بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللي قال بأنه هناك مؤامرة وراء الحرائق هذه. قال قد ما تكون قوة الريح ما تنجمش تكون الحرائق بس صفة هذه. قال فما تحقيقات في الموضوع ما نجمش نعطيكم تفاصيل، لكن نحن نستشف مؤامرة وراء الحرائق.
5: فعلا شكوك زادت بعد تداول صور لإطارات مطاطية محترقة داخل مناطق غابية، وفيديو يظهر شخص يغادر محيط غابة والنيران تشعل من وراه، إضافة إلى مقطع أثار جدل واسع بعد ما بدت فيه النيران وكأنها ترسم خرائط وإلا خريطة الجزائر. لكن لحد الآن هذه كل تبقى معطيات وتكهنات متداولة وما تنجمش تعبر وإلا تعتبر يعني دليل قاطع على أنه الحريق مفتعل. في خضم الجدل هذا خرج وزير الداخلية والنقل
4: الجزائري
5: طبعا والنقل السعيد سعيود، وأعلن فتح تحقيقات معمقة، خاصة وأنه عدد من الحرائق اندلع في ولايات مختلفة وفي توقيت متقارب، وأكد إلي السلطات باش تبحث في ملابسات اندلاعها وتحديد الأسباب الحقيقية.
4: محمد،
0: الحرائق اللي بدأت في الجزائر الشقيق اللي بدأت منذ بداية جويلية حتى كشي تقريبا 20 جويلية هي حوالي 1460 حريق. الحرائق المسجلة في أقل من زوز أسابيع 1550 حريق. الولايات المتضرة نحكيه على عنابة، طارف، سكيك، دا قالما، سقهراس، تلمسان، جيجل، ستيف،
4: خاصة جيجل هي حرائق كبيرة.
0: التدخلات الحقيقة ثم 19,000 عنصر دخل و 704 شاحنات وآليات، 12 طائرة قاذفة للمياه و 6 مروحيات إضافة للوسائل الجوية متاع الجيش. ثم وفيات صاروا في 22 جويلية اللي كانوا 6 ولا 12. في 24 جويلية زاد صار 14 حريق آخر في الغابات وفي الغطاء النباتي. ربي معاهم، قلوبنا معاهم الحقيقة.
4: ربي يحفظ الجزائر وإخواتنا الجزائريين. نراو احنا ديما نقولوا الجزائر هي الحديقة الخلفية لتونس، وتونس هي الحديقة الخلفية للجزائر. كل ما يمسكم يمسنا، كل ما يوجعكم يوجعنا. إن شاء الله ربي يحفظ كل جزائري وكل تونسي وكل عربي، كل مسلم وكل مواطن، على خاطر الحرائق هذه ما تنجم كان تخلينا نخافوا من كل موجة حر، نخافوا من كل موجة، ونتساءل ديما على الإمكانيات سواء في تونس ولا في العالم. اليوم هل باش تبدل الأولويات وباش تبدل الميزانيات ممكن بعد الظروف المناخية هذه؟ شكرا لكم انتم على المتابعة. فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان.
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك أورانج.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة واحد واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توه حتى العشرة. شكرا على المتابعة. كنا نحكي على حريق جبل برقو. كان معنا زميلنا الصحفي من ولاية سلينا عبد السلام السمراني وتحية كبيرة لوزارة الداخلية على التفاعل معنا توه في المباشر. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات والحماية المدنية المقدم خليل المشري لكل المعطيات والتفاصيل. سيد مقدم صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور مدام سماح. تحية طيبة ليك والمستمعين ديوان فام.
1: مرحبا بك سيد مقدم خليل المشري. هل نجم نقول توا سيد مقدم أنه تم إخماد الحريق ولا مازال؟
2: بالنسبة لحريق جبل البرقو سليانة، الحقيقة الوضعية الحالية ماشية نحو التحسن، ولكن مازالت العمليات الميدانية متواصلة.
1: مازالت
2: المجابهة نتاع الحريق مازالت بصدد المواصلة بالإمكانيات الكل. دونك الحقيقة هو الوضعية طلقت من البارح، غير بليتو من البارح، خاطر هو الحريق هذا اندلع من نهار 27 أوت. كانت الإمكانيات البشرية والمادية كلها متمركزة في الحريق، وتقريبا تم السيطرة عليه بنسبة 95%. ولكن البارح في الليل ما في حدود 9 تاع الليل بليتو، كان فما تغير كبير في الوضعية الجوية، اللي فما برشا رياح هبت فجأة ساهمت في إعادة اندلاع الحريق في منطقة وعرة في أعلى الجبل، ثم بعامل الرياح انتشرت وهبطت على بعض المناطق السكنية.
1: وصلت لبعض المناطق السكنية. هل نحكي على أضرار مادية مثلا أو بشرية سيد مقدم؟
2: بالنسبة للأضرار البشرية والحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية.
1: الحمد لله
2: أي ما فماش أضرار بشرية، ولكن تم تسجيل احتراق عدد كبير من المنازل هذوما في الدوار الموجودين غادي. ووصلت لهم النار وتحرقوا، فما منزل تحرق ومنزل آخر تحرق جزئيا. في حين تم معناها تفادي احتراق بقية المنازل اللي هما سبعة تقريبا، في حدود 7-8 منازل تمت معناها السيطرة على النيران في المحيط نتاعهم ولبيت.
1: تفضل سيد مقدم.
2: هذا علاوة على فما إجراءات احترازية قامت بها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، أنه فما بعض المواطنين اللي عندهم أمراض وإلا غسيل للكلى هما سباقيا تم معناها التكفل بهم من اللجنة الجهوية في المستشفيات. كيف تم إجلاء وإيواء 35 شخص بالمدرسة الإعدادية في برقو، هذوما احترازيا تم إجلائهم من منطقة الحريق وإيواءهم في المدرسة الإعدادية. الوضعية كما قلت لك معناها الحق توا ماشية للانفراج، ولكن عملية الإطفاء ما زالت متواصلة بمعية زملائنا من جيش الطيران اللي لحدود الساعة قاعد يقوم بطلعات جوية خاصة في المناطق اللي الوسائل البرية ما توصلهاش.
1: فلا كي نحكيو على التعزيزات الأمنية باش نعطيكم حقكم الحقيقة سيد مقدم خليل المشري، كي تعطينا شوية تفاصيل على التعزيزات الأمنية الموجودة حاليا في جبل برقو.
2: والله الامكانيات البشريه والماديه كلها مسخره في جبل برقو. تقريبا انا اقول لك ان حمايه مدنيه عندنا 14 شاحن تطفئه وحاليا متواجده في الجبل، هذا من غير ما نحسبوا العشرة شاحنات نتاع اداره الغابات، من غير ما نحسبوا البول الاله الكاسحه والتراكس نتاع التجهيز نتاع البلديه. دونك كيف أجهزة الدولة استخرجت الإمكانيات الكل لمجابهة الحريق هذا. ما تنسيت حاجة مدام سماح، اللي الحرائق راهي منتشرة برشا. أنا حرائق في بيجة، معتمدية نفزة، معتمدية وفي كاب نيغرو، أنا حرائق في جندوبة، في حمام بورقيبة، في عين دراهم. الحقيقة عدد كبير من الحرائق تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، واللي ساهمت تقريبا في تشتيت مجهودات الحماية المدنية، اللي الوسائل تاعنا الكل حتى التعزيز من المناطق الجهوية ولا التعزيز من المركزي معناها وصل للمناطق هذه الكل. الحقيقة هي تو كان نحكيو على الوضعية العامة في الكل. الحرائق الموجودة في بيجة وفي جندوبة تم السيطرة عليها بنسبة كبيرة، نجم نقول لك إلى حدود 90%، ودخلنا في مرحلة التبريد والحمد لله ما فماش خسائر ماديه وما فماش خسائر بشريه في المناطق هذه خاصه في بيجه وجندوبه. دونك ما فماش ناكد انه ما فماش خسائر ماديه وما فماش خسائر بشريه. ما عاد الخسائر الماديه تتمثل في المستودعات اللي يحطوا فيها بعض المواد العلفيه كما السمن والزرق، هذم هما الخسائر في الجنان. في برقو الحقيقه كما كنت نحكي لك صار تم تسجيل احتراق زوج منازل مع جلية 35 شخص هذوما في المدرسه الاعداديه في برقو.
1: واضح باش المواطن يفهم سيد مقدم خليل المشري كيف تصير الحرائق هذه. احنا نعرفوا مليح ونتبعوا حتى بالفيديوهات وغيره، والحقيقه المواطن ولات فهم مليح التدخلات الامنيه، الحمايه المدنيه، الجيش، اداره الغابات، وزاره التجهيز، لكن ان كونتر بارتي موازاه مع هذا فما تحقيقات سيد المقدم اليوم؟ هل هذا الكل يعني اصله مناخي من الرياح، والا فما تحقيقات تواجاريه ممكن تسفر على الأسباب وراء الحرائق هذه؟ وكان فما ناس غلطة المواطنين تونس الكل يقولك خلي اللي يغلط يتحاسب.
2: أكيد هو السيناريو أنه تكون بفعل فعل مطروح، وهذه الوحدات الأمنية المختصة في البحث في أسباب الحرائق هي متواجدة على عين المكان في جميع الحرائق، دونك قاعدين يعملوا بالتحقيقات اللازمة وقاعدين يشوفوا بالتعاون مع الحماية المدنية في مصادر الحرائق هذه من نقطة الانطلاق نتاعها، والتحقيقات جارية الحق. دونك من هنا لشوية آخر إن شاء الله تكون عندنا الأسباب، ولكن عموما أنا نقول الانتشار وسرعة الانتشار هو مربوط بعامل الريح
1: وعامل الحرائق. احنا ممكن تحقيقات نحكيوا على الشراره الاولى سيد مقدم.
2: فلا
1: دونك اي تفضل سيد مقدم سمح.

0: هدف اول. دونك نحاولوا نشوفوا الخطر اذا كان باش يهبط على تجمعات سكنيه كيما البارح نقعدوا بحذاهم ونحاولوا نحميوا التجمعات السكنيه بقرارات احترازيه كما اللي صارت البارح كاجلاء والا ك
1: نهزوهم للمستشفيات ولا حاجه. لا والحقيقه خليني نقول في المباشر سيد المقدم، احنا شفناهم هذوما فيديوهات من مواطنينا، مواطن يصور بالتليفونات نتاعهم، التعامل راقي جدا واخلاقي جدا، وقديش تسيسوا في الناس والبورت ابورت وهذايا، خلينا احنا نقولوه خاطر انتم تحكيونا ديما على التدخلات بامور علميه، خليني الجانب الانساني للامنيين نتاعنا خلي نقولوه ونقول لكم شكرا لكم على التعامل هذه. شفناكم كيفاش تتعاملوا حتى مع الناس اللي مفجوعين وتقول لهم هانا معاكم وما تخافوش وباش نهزوكم باش نوصلوكم وغيره. السؤال بالحق تحيه كبيره لكم سيد مقدم.
0: تعرف اللي توا من تقريبا الموجه الحاره هذه من نهار 26 اول الى حدود اليوم 31 اول، دونك الاولاد نتاعنا في الجبل من نهار 26 اول. مهمه الحقيقه راهي صعيبه ومجهودات كبيره. المنبر هذا نحب نقول لهم يعطيكم الصحه ونشد على ايديهم انهم يواصلوا، ولو انه ما زالت متواصله معنا العمليات حتى في المناطق اللي كنت نحكي لك عليها جندوبه وبيجا تمت السيطره تقريبا نقول لك 90 95% ولكن راه ما زالوا موجودين في الجبل، ما غادر حتى واحد.
1: تتفق ما غادر حد، انا نزيدك نزيد نقول مرقد حد. ساعات شربة الماء راهو ما يلقاوهاش، ساعات الماكلة بالحرارة وبغيره ساعات تقراص الماكلة، خلينا نقولوها بالتونسي وناس مرابطة أسود مرابطة، هنا نقولها في المباشر قدام التوانسة الكل تحية كبيرة ليهم. راهو شوف احنا قلوبنا قديش موجوعة، كدير الناس هذه اللي ملقية حياتها باش تذود على الوطن نتاعنا. سيد مقدم شكرا على وقتك. هنا سؤال اخير خاطر التوانسه زاده تسال، الحرائق اللي كنا نحكيوا عليها في الجزائر سيد المقدم، هل نخافوا منها الحرائق هذيا؟ هل ينجم تخلط لنا؟ خلينا نفسروا للتوانسه.
0: نخافوا منها؟ لا
1: هاي بي.
0: نخافوش منها، احنا مستعدين على مدار الساعه
1: الحمد لله. الحمد لله
0: تنسيق ممتاز مع أشقائنا في الجزائر اللي بالمناسبة نقدموا لهم حر التعازي
1: طبعاً
0: اللي شهدتها الجزائر. الحقيقة كانت حرائق كبيرة ولكن الحقيقة فما فما فما حرائق غابات انتشرت من الجزائر ثم دخلت إلى التراب التونسي.
1: يعني فما حرائق وصلت لنا من الجزائر سيد مقدم.
0: الجزائر في حمام بورقيبة هذا الحريق الكبير اللي دخل من حمام بورقيبة منطقة الرواعي دخل من الجزائر، وكان فما الحق تنسيق حتى تنسيق ميداني معناها ما بين الجزائريين وما بين التوانسة في إخماد الحرائق. لكن الحقيقة تمت السيطرة على الحريق الحمد لله ولم يتم تسجيل خسائر لا مادية ولا بشرية.
1: الحمد لله. سيد المقدم خليل مشري نذكر أنه أكبر دول العالم ما نجمتش ساعة تخمد الحرائق نتاعها. كي نحكيو على الإمكانيات فما بلدان عندها أكبر الإمكانيات أما عندهاش رجالنا، رجال تونس العزاز والغالين. شكرا جزيلا سيد مقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية، وشكرا لك على المتابعة هذه. شكرا لوزارة الداخلية على التفاعل الفوري، أعطونا التليفون في 5 دقائق. تحياتي لكم. شكرا سيد العميد سفيان زعك، شكرا زميلنا خالد الحيوني من وزارة الداخلية، شكرا للتوانسة الكل اللي قاعدة تسمع فينا. ربي يحفظنا ويحفظكم. فاصل قصير راجعين. هذه ناس الديوان، مرحبا.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com.

ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: ونفاء. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة، إن شاء الله صبحيتكم الكل أحلى وربي يفضل التوينسة وربي يزيح علينا كل غمة. متواصل معكم انتوا حتى للعشرة. باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي أستوس بونوس.
0: أستوس بونوس
1: جميلتي وصديقتي صابرين مامو. صباح النور، مرحبا صابرين.
2: صباح النور سميح،
1: شحال صابرين؟
2: الحمد لله.
1: صباح لاباس؟
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله. صابرين، حكينا على كل شيء، على طول الصيف والعرايس قالوا لنا ما حكيتولناش على روبة العروسة، على مشاكل آخر ثواني وآخر دقيقة، على روبة بلاش رتوش، على فولارة ماهيش موجودة. كيفاش تتعاملوا أنتم في الحالات هذه يا صابرين؟ وشنو النصائح ممكن اللي يقدموها توا للعرايس باش ما تلقاش روحها في المشاكل الشكل هذه؟
2: والله سامح، معناها اول حاجه هي تبدا معناها وين تمشي، معناها منين تختار الروبه.
1: فوالا، منين تختار روبتك،
2: منين تختار الروبه.
1: اي
2: بيه، احنا تو تعرف سيزون، معناها ما نجموش نلومو على اللي يكريو في الروب خاطر ماك تعرف سيزون. اما كومي
1: انا نلوم شويه، انا نلوم شويه. مادام انت تخدم السيزون هو الفرصه اللي انت باش توري فيها قداش انت بروفيسيونيل وما تغلطش. لكن سبحان الله ساعات تجيك روبا غلطه
2: تصير،
1: والا روبا ما فيهاش غتوش. غتوش معناها ماهيش في تايك. شو تعملوا انتم اخر دقيقه؟
2: والله بتبيع عروسه سامي، حتى عروسه ولا حتى حذاره باش نسعفوها، معناها ما نخليوهاش هكاك، فهمت؟ اما شنو احنا نتعطلوا، نتعطلوا احنا، معناها ليكيب تولي باش تعمل حاجه تولي تعمل في الغتوش نتاع الغاب، فهمت؟
1: باهي، هذا بالنسبه للعروسه ماهيش متحجبه. العرايس المتحجبات واللي تخرجوا فيهم ياسر مزيانات ومحلاهم قداش يبدا وجهها ذاوي الحقيقه، وان شاء الله ربي يهني على كل صبيه. العرايس هذوما ديما فما مشكله نتاع فولار صابرين، فما ناس اليوم سبيسياليست في البوز فولار.
2: بيان سور، توا عروسه تقول لك نحب نمشي مثلا لفلانه خاطر تعمل بوز فولار مزيانه ومرتوبه، وفهمت؟
1: فوالا،
2: دونك يركزوا كيما العروسه تركز على الكوافور على المشطه، كيما زيدا توا المدينه تركز على البوست فولار نتاعها.
1: فوالا، البوست فولار فما دي توندونس دي تراند ولا حسب وجه العروسه؟ كيفاش تعملوا في البوست فولار؟
2: حسب وجه العروسه سامح، وكل وحده شنو هي ميتها، كيما الكوافور زيدا كل وحده شنو هي ميتها، كيما زيدا في البوست فولار.
1: بي ماشي توا في الكل ما هو سامبل، ولا البوست فولار هكا اللي تبدا هكا
2: سامبل؟ سامبل، لا سامبليسيتي في لا بوتي، دونك
1: فوالا
2: سامبل.
1: بي فما عرايس يمشيو يكريو الروبه تنسى باش تخمم في فولارتها، صارت عليك هذيا ولا لا؟
2: والله انا صارت عليا برشا.
1: احكي لنا شويه من الحاجات اللي صاروا لك.
2: صارت لي عروسه بلاش فولار، دونك انا وليت عامله هكا لي فولار للعرايس، معناها كي تشي حبان العروسه ولا فولاره قديمه توا عروسه سامح نحكيو احنا عروسه راهو كيما خيط القماش نقولوا احنا والروبه وكل شيء، زاد نعطيوها قيمتها الفولاره. كي انت تعطيها فولاره قديمه راهو ما يجيش مش حلو، مش تكسر لنا خدمتنا احنا.
1: تتفق.
2: هي تابعه معناها كيما الفولاره ولا المشطه راهو تابعه المكياج. انا باش نحط فولاره قديمه انا العروسه
1: اي
2: زيد ما يجيش مش حلو، والا كورونا قديم وساي معناها استعملناه ساي ما عادش نجمه، معناها المنظر الكل.
1: دونك قلت اهم حاجه العرايس تعرف منين تمشي تكري الروبه،
2: والغتوش بربي نعرف سيزون. وحتى احنا زيد حتى احنا معناها عندنا مسؤوليه معاكم.
1: انا نسال اسكو العرايس يمشيو قبل بنهار تستي ولا لا ما تلقاش الوقت؟ طبعا يقولوا لها يجيب لها روب،
2: هما يقولوا لها الروتوش قبل بنهار، فهمت؟ اما ساعات احنا توصل، انا جاتني السنه عروسه من غير روتوش جمله.
1: وش عملت؟
2: اش عملت؟ عملت خدمتي، جاب ربي انا مكمله الخدمه. هزيتها بكرهبتي لصديقتي.
1: ايوه
2: نجم نسميها ضحى الغربي في اريانا، يعطيها الصحه وتحيه لها. انقذتها وماني عملت لها روتوش وفرحت بها على الاخر، فهمت؟
1: مسكينه.
2: دونك والله ما عندي، عرفت عروسه معناها يلزمها معناها خرجت راهو انا حضرتها بكري وباش تخرج لسهريتها وكل شيء، ما راعني معناها الا معناها غير روتوش لعروسه.
1: ملا.
2: فهمت؟ وانا ليكيب نتاعي معناها قاعده تخدم، فهمت؟ ما نجمنيش هزيتها لصاحبتي معناها، فهمت؟
1: ملا.
2: دونك فما برشا اللي راني نتعامل معاهم يعطيهم الصحة بحق بروفيسيونيل على الاخر وما سون فوت معناها حتى هكا سيزون تاع خدمة وكل شيء ما الحقيقة يعطيهم الصحة معني.
1: تحية لها وتحية لكل عروسة بربي يردوا بالكم اليوم حابين نحكي لكم راه تنجو تلقاو مشاكل كبيرة في روابكم في الغوتوش متاعكم ودنيتكم. شكرا لك صابرين مامو وين مير رجعت لي كومونتير الكل على شاري. شكرا الأميرة باي بشير نيولوك ميرسي بوكو أميرة على النيولوك هذيا وشاري لليوم. تحية لكم الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. نذكروكم أنه راهو مازلنا متواصلين في برمجتنا الصيفية حتى لنهار الأحد هذيا بارتيغ من نهار 7 سبتمبر تبدأ البرمجة الشتوية. دونك كنا نلقاكم إن شاء الله غدوة في أسعد الأوقات. صبحيتنا معاكم اليوم وكل يوم الاثنين لجمعة في ناس الديوان من 7 إلى 10. ربي يحفظكم يحفظ تونس عزيزة والغالية في لمن.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة. ديوان فام عسلمة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي تقول إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت الباحثة هيام التركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة وعلى خطة مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت وغرة سبتمبر ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر وفي هذا المؤتمر يتم التأكيد أيضا على أهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك للدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعلى الدور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. أهالي حي سيدي بحر بعمادة جبل الطريف التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل ينفذون وقفة احتجاجية صباح اليوم عمدوا خلالها إلى غلق الطريق الرابطة بين غرومباليا وتونس العاصمة على خلفية الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب، وهي مشكلة قال الأهالي إنها تتواصل منذ سنوات دون إيجاد حلول جذرية من شأنها وضع حد لمعاناتهم. وعبر المحتجون عن استيائهم من تواصل أزمة العطش خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، مطالبين المسؤولين المحليين والجهويين إلى جانب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإيجاد حلول عاجلة ونهائية وجذرية تضع حدا لمعاناتهم المتواصلة مع الانقطاعات. إلى الشأن الدولي، بيانات الشحن الصادرة اليوم تفيد بأن عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. روسيا تفيد بأن قوة الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت ودمرت 239 مسيرة أوكرانية، وفي المقابل أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت حوالي 96 مسيرة روسية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام، واحد جديد من برنامج سامر فايبس كيما كل يوم في البرمجة الصيفية على ديوان فام اللي قاعدة بشوية بشوية تختم الأجواء متاعها آخر الأسبوع هذايا، وتنطلق برمجتنا الشتوية إن شاء الله نهار 7 سبتمبر. برمجة جديدة متميزة تستنى فيكم سامر فايبس من توا حتى للعشر للنصف نهار. معكم إيمان ساكوحي كوتي ميكرو، فاروق سويسي في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي، ثلاثي اللي رفقكم على امتداد سويتين من زمان بين الموسيقى البنينة آخر الأخبار والترندينج على مستوى العالم. وأولى فقراتنا Old but Gold. Old but Gold. ما بين أغنية عربية خالدة وما بين أغنية عالمية أيقونية، هذية الجو في Old but Gold. أغنيات اللي تختاروا منهم الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد الحداش، فقط عليكم تدخلوا للإنستغرام وتصوتوا لموزيكتكم. أولى الأصوات اللي اخترناها لكم لليوم محمد منير، يطير يطير.

هاي البشاير وامشي في أرض الله يا رب يبشركم بالخير وين ما أنتم. هذه موسيقتنا الأولى. الثانية باش نمشي للأوكسيدنتال والجولد ميوزيك لونلي أيكون.

هذه موزيكتنا سيبون وجدين اخترت غنيتها. فاروق اخترت غنيتك ولا ما زلت؟ شو اخترت؟ محمد منيرة؟ محمد ظهر؟ زوز أذواق مختلفة. زعما شكون اللي باش يربح اليوم ما بين وجدين وما بين فاروق؟ انتوما اللي تختاروا لوكسيدونتال ولا لورديونتال، محمد منير ولا ايكون. ما عليكم كان تدخلوا على الانستغرام متاعنا ديوانا فاهم، تختاروا موزيكتكم، وهذه اولد بات جولد.

0: Summer Music. Do you want FM Summer Vibes? Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: رجعنا لكم مكملين معكم المشوار في سامر فايبس. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تابعوا في الفريكونس متاعنا في تونس أو خارج تونس في الكياس. طريقة السلامة لكم الكل الناس اللي في الدار. صحة لكم وين ما كنتوا آخر النهار قبل العودة متاع دوبل سيونس. استمتعوا بآخر النهار سيونس يونيك. تحياتنا لكم مش ترجع الخدمة في الصباح وفي العشية ودعوات وأنه يقع تمديد سيونس يونيك ولكن الأجواء باش تقعد على حالها. دونك لازمنا نتأقلموا في الفترات الجاية ونكونوا محضرين رواحنا للريتم الجديد متاع الخدمة وخاصة بالنسبة للصغيرات اللي عودونا على امتداد العطلة. النوم المفرعس، السهريات مخر لليل، قمان مخر في الصباح. نتخيل توا قبل 15 جور قبل 15 يوم العودة المدرسية، مهم جدا انه صغار يعودوا يعدلوا النوم متاعهم بشوية بشوية باش ما نلقاوش رواحنا يوم العودة المدرسية وإحنا نصنعوا في ريتم جديد، لأنه الساعة البيولوجية تتعدل بالتدريب وبالممارسة. دونك قايد توا باش نعاودوا نعمروا هكا لي غيفي الصغيرات نتاعنا ويعاودوا يتعودوا بشوية بشوية يقوموا الصباح. خلينا نمشيو توت سويت الفقرة behind the story. behind the story. دراسة جديدة تحكي على خطر الاستحمام بالماء البارد وقت الحر الشديد. نعرف مع الموجات متاع الحر هذية والسخانة الكبيرة أول حاجة نبدأ نخمو فيها وإحنا مروحين من الخدمة ولا بعد ما قضينا القضية متاعنا هي ندوشوا بماء بارد باش نحسوا بالانتعاش بسرعة. ولكن العادة هذية يأكدوا الخبراء إنها مضرة أكثر من اللي نتوقعه. يقولوا إنه الانتقال المفاجئ من حرارة مرتفعة إلى ماء شديد البرودة ممكن ما يكونش الطريقة الأفضل لتبريد الجسم. وقت اللي يتعرض الجلد للبرد المفاجئ تنقبض الأوعية الدموية القريبة من سطحه، ينخفض تدفق الدم نحو الجلد وهي الآلية اللي يعتمد عليها الجسم للتخلص من الحرارة. بالتالي ممكن يصبح تبريد الجسم أقل فاعلية في بقعة أنه يتحسن. الأكثر أهمية أنه الماء شديد البرودة ممكن يتسبب فيما يعرف بصدمة البرد اللي هي استجابة مفاجئة للجسم ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم، تسارع ضربات القلب واضطرابها، وتصبح الاستجابة هذه أكثر إثارة للقلق عند الأشخاص اللي يعانيوا أصلا من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. هذا ما يعنيش أنه باش نقوم وندوشوا بماء سخون في عز الحر، ولكن الماء سخون ممكن يضيف حرارة للجسم ويخلي عملية التبريد أكثر صعوبة. شنو الحل هنا؟ الحل هو في الماء الفاتر أو معتدل الحرارة، لأنه يساعد الجسم متاعنا على التخلص من الحرارة تدريجيا من غير التسبب في انخفاض مفاجئ للأوعية الدموية. فما نقطة مهمة أيضا، إذا كنت تعاني من حرارة شديدة، دوخة وجيعة متاع راس، هكا إحساس بالغثيان، تشوش أو ضعف شديد، ما تتعاملش مع الحكاية إنها مجرد حاجة بسيطة. تنجم تكون الحكاية إجهاد حراري أو ضربة شمس وتحتاج لتبريد الجسم وطلب المساعدة الطبية عند الضرورة. والأعراض هذه يفضلكم ويبارك لكم، ما تتهونوش بها، خاصة أنه الفترات اللي اتعديت نسمعوا في الحالات متاع الناس اللي تتعكر الحالة الصحية متاعهم ويوصلوا حتى للوفاة. اللطف عليكم بسبب ضربة الشمس. فنردوا بنا ديما نفكركم هكا المظلة وليكران ونحاولوا نمشيوا في الظل ماكسيموم، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم الناس الكل. كانت هذه behind the story. behind the story. نوصلوا بالموسيقى معكم على ديوانا فام، نرجع بعد شوية صوتكم ديما.

0: UNFM Summer Hits.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

ده حبيبي يا ناس توصلنا العشرة 34 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا, تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فاهم. نهاركم فل وياسمين وشكرا ليكم ديما على اختياركم لفريكونس ديوان فاهم. ونمشيو تو سويت لفقرة تريندينغ. تريندينغ ترندينج من العالم, ونحكيه على نزاع تجاري اليوم يوصل الخرائط جوجل. الحكاية تتعلق ببحيرة أونتاريو, واحدة من البحيرات العظمى واللي تمتد على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا. شركة ألفابيت الملكة لخرائط جوجل أعلنت تغيير اسم البحيرة بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة, ولا اسمها بحيرة أمريكا بعد قرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير التسمية الرسمية للمسطح المائي. القرار يجي في خضم خلافات تجارية وسياسية متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا, فيما أثار الاسم الجديد جدل داخل الولايات المتحدة نفسها. حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول كانت أعلنت أن ولايتها مش باش تعتمد الاسم الجديد, وهذا ما خليها في خلاف مع ترامب. أما على خرائط جوجل باش يواصلوا المستخدمين في كندا يشوفوا البحيرة باسم بحيرة أونتاريو, فيما باش يظهروا زوز أسامي مع بعضهم بالنسبة لبقية دول العالم. ألفابيت تقول أنه التغيير يتماشى مع سياستها المعتمدة منذ سنوات, وقت اللي تختلف تسمية المسطحات المائية من بلد لآخر. ولكن لهنا مش جوجل فقط في المشهد, ولكن أيضا منصة ماب كويست أعلنت أنها مش باش تغير الاسم في الخرائط متاحها. نفكروا أنه مش هذه المرة الأولى اللي يتدخل فيها قرار سياسي أمريكي في تسمية جغرافية. ترامب عم ناول أمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. يبدو أنه الخلاف بين واشنطن وأوتاوا مش باش يقتصر على التجارة والسياسة فقط, ولكن أيضا أصول الأسماء البحيرات والخرائط الرقمية. نمشيو للأخبار الثاني, وأيضا اللي هو تراند على مستوى العالم والأخبار اللي قاعدة توصلنا في العالم والتغيرات المناخية المتطرفة والظواهر المتطرفة اللي قاعدين نشوفوا فيها. تخيلوا أنه المحيط الهادي اللي يبدو بعيد علينا ألاف الكيلومترات ممكن يأثر في الطقس اللي نعيشه فيه, في المحاصيل اللي نستهلكوها, وحتى في أسعار الغذاء حول العالم. هذا ما يخلي العلماء يراقبوا اليوم ظاهرة أني نيو باهتمام كبير. النينيو هذه حكينا عليها برشا في ديوان فام, ظاهرة مناخية طبيعية تتكرر عادة من عامين لسبع سنين, تجي وقت اللي ترتفع حرارة مياه سطح المحيط الهادي الاستوائي بشكل غير معتاد. تنتقل كميات كبيرة من الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي, وتتغير معها أنماط الرياح الأمطار في مناطق واسعة من العالم. ولكن لهنا اللي يثير القلق أنه مكتب الأرصاد الجوية البريطاني حذر إنه النينيو الحالية ممكن تكون من أقوى الظواهر المسجلة في الذاكرة الحديثة, بل وصفها واحد من أكبر علماء الإشارة الحالية في التوقعات بأنها غير مسبوقة بالنسبة لي. علاش يلزمنا نهتموا بالظاهرة هذه؟ لأنه تأثيرها ما يقفش فقط على درجات الحرارة. النينيو يعني جفاف في مناطق, أمطار وفيضانات في مناطق أخرى, وهذا ما يخلي الزراعة أمام اختبار صعب. في بعض مناطق آسيا, أستراليا, أمريكا الجنوبية ممكن يؤدي نقص الأمطار وارتفاع الحرارة لتراجع إنتاج المحاصيل, بينما يمكن تتسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في تدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل والبنية التحتية. تأثرت في ظواهر نينيو سابقة محاصيل مهمة كما الأرز, البن والكاكاو. لهنا نوصل للخطر الأكبر, نحكي لهنا على الأمن الغذائي العالمي. وقت اللي يتراجع إنتاج المحاصيل في الدول المنتجة ما تقعدش المشكلة محلية, ترتفع الأسعار وتتأثر سلاسل الإمداد والتجارة, وتزداد الضغوط على الدول اللي تعتمد على الاستيراد. ولكن العلماء يحذروا من تبسيط الصورة, ما فماش دليل قاطع أنه التغيرات المناخية ممكن تكون بالطريقة هذية, ولكن المتابعة مهمة للظواهر الطبيعية هذية في علاقة بآخر الأخبار الترندينج. وكانت هذه فقرة الترندينج. ترندينج. نوصلوا بالموسيقى في سامر فايبز, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم من يوم الجمعة من العشرة النصف نهار.
1: هذا جونو هذا موزيكتنا على ديوان FM. مرحبا بكم الكل, نسلم على كل المتابعين. عنا عيد ميلاد يا جماعة اليوم, عيد ميلاد والد صديقنا هيثم الغزي, سي فتحي الغزي, نقول له كل عام وانت حيب ألف خير, إن شاء الله يا ربي بطول العمر, إن شاء الله بالصحة والعافية, إن شاء الله ربي يعطيك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية ويفضل لك العائلة الكل. تحياتنا ليك يا هيثم, وإن شاء الله ربي يفضل لك الوالد ويديمو تيج فوق راسك. بالنسبة للغنية اللي اخترتوها باش تسمعوها بعد أخبار الحديث والحقيقة ربح فاروق اليوم, وغنية محمد منير يطير يطاير, هذه الغنية اللي باش تسمعها بعد أخبار الحديث. بطبيعة ما نجيش نغشش وجدين أنا, دونك عندك الحق وين تحط ايكون وين تحب يا وجدين, نسمعها حتى وقت الختام متاع الحلقة. ربيب باش ترجع باش تقولي مين دخلت لي الدنيا بعض. ربيب إن شاء الله فرجيني ترجع لكم غدوة في سامر فايبز. بعد شوية عندكم موعد مع صديقنا أنيس الغول في فقرة سامر ويفز, موعدكم على الأخبار مع الزميلة ديجيتال ويفز, سمحوني, وموعدكم على الأخبار أيضا مع الزميلة ويج

0: ديجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغولة على ديوان فم. خدمة جديدة تقدمها أريدو لكل حرفائها باش تزيد تسهل الحياة الرقمية اليومية للتونسي، وهي خدمة والتي. إطلاق رسمي في السوق التونسية الوالتي، وهي أبليكاسيون باش تسمح للمستعملين من فتح محفظة إلكترونية والوصول إلى خدمات الدفع متعددة انطلاقا من الهواتف الذكية. من بين الخدمات اللي باش نلقاوها في التطبيق فما ترانسفير دارجون لوكال والدفع لدى الباعة والمحلات فيا QR كود وخلاص الفواتير أونلاين وديبو اي روتري دارجون او بري داجون. والتي تسمح زادة باستلام الأموال من الخارج نوتامون فيا لو ريزو موني والحسابات التي يمكن فتحها باش تكون كلاسي او نيفو 2 والسولد ماكسيمال فيهم هو 1000 دينار ودفعات اللي يمكن القيام بها في يوم واحد.

0: تجل 500 دينار. ويمثل الإطلاق الفعال لتطبيق والتي انتقال من اون اوتوريزاسيون ريغلومونتير لديسپونيبيليتي كوميرسيال ريال. هذه المحضة الإلكترونية جديدة باش توسع لي بوسيبيليتي دو بايمون نوميريك و ترانسفير دارجون و جيستيون دو ترانزاكسيون من اي هاتف ذكي في تونس، خاصة للناس اللي ما يملكوش حساب بنكي وبطاقات اعتماد. حادثة رقمية خطيرة صارت في وسط شهر جويلية المنقضية، تخص الموديل شات جي بي تي 5.6 ومعها بروتوتيب دو ريشيرش انترن، واللي كانوا محبوسين في ان باك سابل وعندهم مهمة باش يقوموا بها. لكن لما حسوا انهما محدودين في الانفيرونمون فيرمي اللي هما فيه، حاولوا الاتصال بالانترنت للحصول على معلومات جديدة. لي دو انتيليجونس ارتيفيسيال تمكنوا من قرصنة السيستم باستغلال اون فولنيرابيليتي زيرو داي في البروكسي دو كاش الموجود في الريجستر دي باكي فورني بار جي فروغ، والنتيجة كانت انو لي دو موديل استهدفوا لي سيرفور دو هاكينغ فيس بلاتفورم والكوميونيتي دو ريفيرونس اون انتيليجونس ارتيفيسيال باش يتحصلوا على دي جو دو دوني. المحققين في الحادثه اكتشفوا ان القرصنه هذه شاركوا فيها ما لا يقل على 688 جون اي اي من شركه اوبن اي اي، وخلقوا فوروم دو ديسكوسيون انترن لتصحيح مسارهم وتحليل كل العمليات واقتسام العمل بيناتهم، وهذا بطبيعه من دون اي تدخل بشري. الهجوم ما اكتفاش بمنصه هاكينغ فيس فقط، بل قالت اوبن اي اي انه شمل ثلاثه شركات اخرى. هاكينغ فيس فعلت سون بروبر سيستيم داناليز المركز على الذكاء الصناعي، واختارت بتبيع الموديل Open Weight GLM 5.2 تابع لشركة ZAI. حتى توريا وحتى في الباك السابل تمكن الذكاء الصناعي من الهروب، وكان يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة، ولازم اليوم المختصين يلقوا حلول ويراجعوا لغوفيرنانس دي باك السابل. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور، باش تخص مشروع شركة سوني لطرح كونسول بورتابل جديدة في السوق ممكن تحمل اسم بلاي ستيشن 6 بورتابل، وخصصت لضمان اون لارج كومباتيبيليتي لانها تخدم الالعاب نتاع البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 6 المستقبلية. المستعملين ينجموا يلعبوا مود بورتابل او يختاروا انهم يعملوا اون كونيكسيون مع ان اكران عبر اون ستاسيون داكوي، وهذا يعتبر ان تري بون انفستيسمون لما تقوم به كونسول من خدمات عدة. البلاي ستيشن 6 بورتابل باش تكون بتبيع 100% رقمية، وتتبع سياسة سوني المستقبلية يعني ما عادش فما دي جو فيزيك ولا ليكتور دو سي دي، وسون برينسيبال اتو باش يكون امكانيه اللعب اون لوكال مباشره على الكونسول من دون لجوء السيرفور او كلاود. والابروش هذه باش تضمن اون اكسبيريونس دو جو ستابل حتى من دون كونيكسيون انترنت وقت اطلاق اي لعبه نوميريك تيليشارجي. خروج الكونسول مقرر لحد الان لسنه 2027، اي بريسك نفس فتره خروج البلاي ستيشن 6، لكن فما برشا من لي زاناليست المختصين يقولوا انه الكالندري نتاع سوني ماهوش دقيق، ويمكن انه سيت نوفيل بورتابل تعرف تاخير مهم في خروجها لعده اسباب تقنيه وقت صديق. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز 11 ديوانا فام عصلمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للوضع الجوي اليوم، حيث أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الطقس يكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن الوضع الميداني بحريق جبل برجو من ولاية سليانة يتجه نحو الانفراج، مؤكدا تواصل عمليات الأطفاء والسيطرة على النيران بالتنسيق مع جيش الطيران وإدارة الغابات ومختلف أجهزة الدولة المتدخلة. وأوضح المشري في برنامج ناس الديوان أن الحريق الذي اندلع منذ 27 من أوت الجاري تمت السيطرة عليه في مرحلة سابقة بنسبة نهزت 95% قبل أن تؤدي التغيرات الجوية المفاجئة وهبوب رياح قوية إلى تجدد اشتعال النيران في مناطق وعرة بالقمم الجبلية وانتشارها نحو عدد من المناطق السكانية المجاورة. هذا ولم يسجل الحريق أي خسائر بشرية، لافتا في المقابل إلى احتراق منزل وتضرر منزل آخر بشكل جزئي، فيما تمكنت الفرق الميدانية من حماية بقية المنازل بالمنطقة. وأضاف المشري أنه في إطار الإجراءات الاحترازية تم إجلاء وإيواء 35 شخصا بالمدرسة الإعدادية ببرجو، إلى جانب توفير رعاية طبية استباقية لعدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها ببير القصعة من ولاية بن عروس. وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين خطتين في اختصاص حراسة و15 خطة في اختصاص تنظيف. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإماراتية تفيد بأن دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني باستخدام طائرة مسيرة على الدولة، وأضافت أن الهجوم يعد تصعيدا خطيرا يمثل انتهاكا صريحا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أنه لا يمكن تطبيق اتفاق الإطار من جهة واحدة، بل يجب تطبيقه من الطرفين كاملا ودون انتقائية، مشددا التصميم على أنهاء حالة العداء مع الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يا زين الزين، هذا جنجوني وصلنا ل 11:19 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، وين
1: Béja, Elsiliana, Diwan FM, Diem Amrak, à 103.2. Diwan FM, Summer Vibes. Summer Vibes, يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النصف نهار.
0: لحداش وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الكل، ساعتنا الثانية من سامر فايبز. نحييكم وين ما كنتوا، اتابعوا في الموجات متاعنا، ربي يعينكم الناس الكل، ربي يفتح عليكم، ربي يعطيكم كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية، ويخفف عليكم وطأة الحر، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. ضيفي اليوم فرحانة برشا باستقبالهم، فيديو دار برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو اللي فيه زوز وليدات محمد ومؤمن قاعدين يبيعوا في القلوب، ولكن بطريقة مبتكرة وبطريقة أوريجينال في الأعمار متاعهم الصغيرات اللي في عمرهم نورمالمون موجودين في الدار، نورمالمون قاعدين هكا قلقين ويخموا إيش باش يكمل لنا العطلة، ولكن مؤمن ومحمد خرجوا للشارع، خرجوا للشط. الفيديو دار في صفحة مرسى تي في، وما شاء الله القاء أعجاب برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نكتشفوا إشنية فكرة المشروع هذية اللي جابوه لأولاد بحذايا باش ناكلوا برشا قلوب اليوم. نبدا بمؤمن. صباح النور مؤمن.
2: صباح الخير،
0: مرحبا، انسني.
2: الحمد لله عايش.
0: لبس عليك.
2: لبس
0: الحمد لله. محمد مرحبا.
3: سلام.
0: مرحبا يا محمد. فرحان محمد؟
3: فرحان على الاخر، اول مره يعني نحس بشعور كيف هكا.
0: شنو هي شعورك؟ ترى وصف لي الاحساس.
3: فرحان بها على الاخر، على الاخر، على الاخر.
0: اي هذا راهو اللي جابكم المشروع نتاعكم، راهو
3: يعني كان ما قديناش المشروع رانا تو مشنا هنا.
0: وانت تحب تتعرف وتولي مشهور محمد؟
3: اي
0: هاي الفرصه نتاعك. خلينا ونسلموا على الوالده نتاعكم اللي فرحانه زايده برشا، ديما نقول وراها وليدات كيما هكي. جعفر جي، جعفر جي بيانسور مع وليدات كيما هكي، الدعم الكل وجه بحذيكم هنا. جعفر يا مرحبا.
4: صباح الخير. صباح
5: الخير. صباح النور.
4: محليهم. شفتكم في بالك، شفتكم والله شفت الفيديو.
0: شقاولك فيهم يا جعفر؟
4: عاملين زوز قراتس، واحد تصل قلوب والاخر للقشور. محلاها الفكرة، شكون طلع هذه الفكرة؟ سامحني دخلتوا.
0: اي مرحبا مسير جعفر، مرحبا.
4: انتم زوز عسل، انتم اخواته.
3: اي اخوات
4: والله. جو انت امهما.
5: ايه بذور الابداع
4: والله العظيم. فكرة متاع رقي.
5: استاذ جعفر، انا ناشطه في الوعي، يعني ننشر في الوعي بطريقتي الخاصه بالكلام من خلال قناتي، فهما جسدوا اللي انا نقول فيه من خلال الصنع والابداع البسيط، واللي وصلوا للناس الرسالة القوية اللي من خلال العلبة اللي صنعوها،
4: اللي
5: مست قلوب الناس وحبوها ودعموها.
0: ومش مجرد علبة جعفر، أبار القلوب رك تلقى مساج في كل علبة، أبار انك تحط القشور في نفس البلاصة تلقى مساج مزيان تنجم تقراه، مساج اللي فريمون ينجم يمس العباد. اش قولك جعفر؟ ساعات حاجة سبونتانية هكية، مغرومين بالرسم الوليدات كما قالت لي مماتهم، دونك حبوا يستثمروا الحاجة هذيك في مشروع.
5: على المساج اللي تحب توصله في العلبة، شنو المساج
2: اللي نحب نوصله في العلبة؟ انه رغم انه الحاجة ذي بسيطة، اللي انها فيها مساج عميق، معناها هي فكرة بسيطة بس المساج متاعها عميق برشا.
0: شنية تحب توصل للناس انت؟
2: نوصلوا للناس اول حاجة عن النظافة، ثاني حاجة نزرعوا لهم الكلمة الطيبة في كل باك، وفما كلمة مزيانة. مثلا يبدأ واحد تعب من الشيء اللي بارك عليه من الدنيا، يجي يحل الباك يلقى ميساج مزيان.
0: كيف شنية مثلا الرسائل اللي اخترتوا توصلوها للعبة؟
2: حب روحك، ربي معاك، حاجة تطمنه. دخلانية.
0: تحس الناس محتاجين رسائل.
2: اي بالحق محتاجين.
5: من اوان وما تنسيش منين
2: جيت؟ من رسالة هجرة للنور.
5: لا من كتاب الله.
2: اي من كتاب الله.
5: شنو
2: كيف ما قال ربي في كتابه الكريم؟ قال كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة.
5: أنتوا حبيتوا تزرعوا الكلمة
2: الطيبة. أنا التوكي إني نزرع في قلوب العبيد بذرة نتاع شجرة طيبة.
0: إيش قولك يا جعفر؟ محمد تراه قل لي أنت، خلنا نسمع صوتك أكثر واحد فرحان اللي موجود. قل لي أنت شنية الرسالة اللي تحب توصلها؟ أحكي لي كيفاش ريت العبيد، كيفاش تفاعلوا معاكم في الشارع؟
3: يعني يفرحوا بنا، يعني هيك يلقاو كيف فكرة جديدة محلاها. حتى راو يعطونا كيف فلوس بالزايد يخلو يخملوا عندنا.
0: تصور شكون يرسم، انت ولا مؤمن؟
3: الزوز
0: ترسمه.
3: كل واحد عنده بكوته،
2: كل واحد ياخو بايت ويرسم فيها كيف ما يحب
3: ويحط بصمته الخاصة.
2: هما الحاجة اللي عجبتهم العبيد، مش معناها فصل القلوب برك، عجبتهم أكل الجهد المحطوط في الباكو، أكل الرسومات والإضافات والديزاين هذا كل
4: والرسائل
2: هذايا هو اللي خلوهم يتغرموا بالباكو. وشفنا بالطبيعة إثبات حي في المتابعين، فما شكون استحفظ بأول باكو عملناه وبعث تصويرته باش يثبت انه حتى بعد ما يكملوا ياكلوا مش يطيشوا، يجيهم الشعور انهم يستحقوا اي حاجه ثمينه
0: عندها قيمه كبيره. في المصطلحات وجربوني
4: شو المصطلحات. الفرح هذا من تلك الشجره، نقعد في نفس المصطلح، ما ينجمش يكون الطفل هذا يتكلم هكاك ولا الوليد الاخر يتكلم هكاك، الا اذا كان ترجع تفهم الأم كيفاش تخمم والعائلة كيفاش تخمم. الحقيقة هذا ما يدل أنه ما زال خير في الدنيا. وليداتنا برشا يقولوا أولاد ضاعوا، جينيراسيون ضايعة، جينيراسيون باه تافه كذا، جيل درشنو ما نش فاهمينه. رسالة بالنسبة لي أنا هذه رسالة مجتمعية كبيرة برشا برشا برشا برشا، وعطونا رسالة على النظافة اللي هي أهم حاجة الساعة. والحقيقة الكرياسيون والإبداع اللي موجود في الباكو كيما قالك تحفة تخليه في الدار تحفة. أنا حبيت نسلم عليكم بتوجيت باش نتصور لهنا، ما باش نرجع ناخذ في ديوان باش نتصور. حبيت نسلم عليكم ونشكركم،
0: يعطيك الصحة جعفر،
4: الناس تبقوك العسل ذاك مزيان إن شاء الله ربي يفضلهم لك.
5: شكرا بفضلك
4: غالية مالا برودوي جبتو
0: شقاولك
4: بسم الله ما شاء الله
0: يفضلك يا جعفر. نرجع مع الأولاد، نرجع مع مدام هاجر منير اللي كيما قلت انت معناه في إطار انت بيدك رسالة قاعدة تنشر فيها من خلال الخدمة متاعك ومن خلال الفيديو متاعك. اليوم الأولاد استلهموا هذاك بطريقة غير مباشرة، قلت لي مش انت قلت
5: لحد وحدهم عبروا بطريقتهم الخاصة. ان اللي فرحني في الامر انهم عبروا بطريقتهم الخاصة من غير ما طلب منهم حد، يعني حاجة بذرة نبتت وخرجت أوراقها وثمارها وحدها. يعني أنا اللي نزرع فيه من خلال رسالة هجرة للنور، يعني أنا اسمي هاجر منير ومن خلال اسمي استنتجت رسالتي هجرة للنور، وننشط من خلال الفيسبوك، عندي قناة على اليوتيوب إلى آخره. فأنا ديما نحكي معاهم على الحاجات هذوما بطريقتي الخاصة بالكلام، نقعدوا مع بعضنا نبدأ نحكي وكذا. فهما جاءوا وخذوا هيك اللي أنا زرعته فيهم وصنعوه بطريقتهم الخاص. أنا اللي فرحني في الأمر يمكن مؤمن مش رحيش ليكم، أما ثم حاجة حكيها لي قال لي ما عليش أنا قعدت نرسم ونعمله في كل هذا، قال لي خدر كنت النجم نصنع علبة مزدوجة ومن بعد ما يكملوا حطوا القشور في العلبة يلوحوها العلبة في الشط ولا في الطريق. فأحنا حطينا كل هالأبداع هذا باش إنهم يوصلوا المرحلة إنهم
2: يتعلقوا بالعلبة،
5: لا مش يتعلقوا، إنهم ما عادش ينجموا حتى إنهم يلوحوها يولوا يستحفظوا بها يحتفظوا بها، فهمتها؟ ثم حاجة أخرى مؤمن زيدة قال هيلي، قال لي ما هي الفكرة بسيطة ولكن رسالتها عميقة والعمق متاحة وصل لدرجة خدري خرجت من القلب للقلب، فطبيعي إنه عدة قلوب إنها تدعمها وتحبها.
0: سبحان الله،
5: الجملة هذه تختم القصة الكل.
0: وديما نقول ديما نقول الحاجة بالحق للإنسان يخدمها بشغف ويخدمها بمحبة وتكون يكون عنده رسالة نبيلة في الحياة هذه، راه ربي سبحانه يقذف محبته في قلوب الناس من غير ما يشعروا. مؤمن محمد حبيناكم من غير ما نعرفوكم، فقط من مجرد الفيديو اللي ريناه، وحبيت نحكي ممكن قوس مفهوم القدوة الحسنة. وقتش يكون الأب والأم قدوة في البيت، مش بالضرورة راهو أنك تعطي التعليمات أعمل هكا أعمل هكا امشي هكا ما يلزمش كذا، راهو القدوة وقت اللي راه في سلوكك أنت، في أسلوب حديثك، في تعاملك مع الناس، في أخلاقك، وقتها هذاك هو اللي يتغرس في عند صغارك، مش مجرد أنك تعطي التعليمات فقط وإلا الأوامر، وتكون أنت تعمل في العكس متاعه وتطلب من ولدك أنه يكون سوي ولا يكون متوازن. راهو الكل يبدأ بينا احنا كأولياء، قد ما انت تزرع البذرة الطيبة قد ما تنجم تراها عند صغيراتكم. نرجع لمحمد، اكثر واحد راهو ما نحكي لكم للناس اللي ما هيش تنجم تدخل للفيديو وترى الفرحة متاعو كي موجود هنا. ترى اقرأ لي بعض الرسائل اللي موجودة على العلب اللي عندك محمد. ترى اختار انت رسالة، انتم الناس تنجموا تدخلوا على الديجيتال تنجموا تراو لي برودوي نتاع محمد ومؤمن. خلينا نشوفوا الرساله هذية، اول رساله باش نقراوها معاهم. الصور ياسر محليهم، الديزاين معناها هذوما مستقبل دي زونتربرونور ان شاء الله نهار اخر، علاش لا الفكره هذية ما تتطورش وما نراوهاش في بكويت ما اضخم نرى في وان بيس الانيم موجود مغرومين به لوفي بطبيعه
2: مغروم انا بالانيم
0: لوفي سبايدر مان برشا من الجو باهي. قل لي يا محمد اقرا لي رسالتك.
3: باهي الرساله هذه مكتوب عليها احترم، لحظه، احترم الاختلاف.
0: احترم الاختلاف، قديش عميقة زاد الرسالة هذية ومهمة جدا، وكأنكم تختاروا في الرسائل متاعكم من خلال ما تشوفوا فيه في مجتمعنا التونسي. مؤمن احكي لي كيفاش تختاروا الكلمات، كيفاش تختار الديزاين الصور.
2: كلمات مزيانة، كلمات معناها ترجع في الناس الروح وتخليهم يحسوا بالأمان، يا إما كلمة طيبة يا إما معناها كلمة تخليهم إيجابية باهية، نجم حتى تكون كلمة للشكر فيها نوع من الشكر
5: أو
2: تذكير. ورسومات معناها نختاروا رسومات كي يا إما معروفة يا إما مزيانة حاجة فيها برشا ألوان.
0: تاخذ لكم برشا وقت باش تصنعوا العلبة هذيك؟
2: أي ساعات ساعات تاخذ برشا وقت.
0: عبيت لكم الوقت نتاعكم المهم. وين تبيعوا في العلب هذوما؟ في فنا بلاص على الأقل العباد اللي تسمع فينا، خلينا نجيب لكم الكليونات توا.
2: نحن بصراحة كي بدينا المشروع اخترنا المرسى، علاش؟ خاطرها بلاصه راقيه وبلاصه مزيانه وفيها عباد لاباس عليها وزاده قريبه
0: قريبه لكم.
2: نحن عملنا مشيتين لها، مشيه الاولى هذيك تجربه العباد اهتموا برشا بالفازه، ولقينا شكون دعمنا اللي هي باج مرسى تي في، وقال لنا المره الجايه يجونا وبسلعه بوفره ونعملوا فيديو دلو. رجعنا لهم وفرحوا العباد بالفيديو بالفكرة وعيط المعارف وفرحوا بينا وذك علاش اخترناها معناها للمرسى وحبينا نعملوا فيها.
3: والغريب رو الفيديو اشتهر فيسا
2: اي ما با نحنا كي غير روحنا دوشنا ورقدنا نقوم وتطلبنا العائلة، والله اللي قلنا لها على المشروع تطلبنا العائلة ورانا شفنا ورا ومحليه الواحد ونمشوا للباج ونلقاو الفيديو ان شاء الله.
0: والكلام بتاع الدعم بتاع
2: الكلام مزيان بالحق، ونشكر كل عبد. حتى انا رجعت للتعليقات وبعثت ميساجات مزيانه للعباد ورجعت لهم، ونشكر كل عبد خل للميساجات وقال كلمه طيبه ومزيانه.
5: محمد ما تنسوش سفيان زاده وقف معكم.
2: اي سفيان، سفيان صاحب الباج وقف معنا برشا ماديا وزاده بالفيديو.
0: نحيوه برشا سفيان، انا الفيديو لقيته من الصفحه وهو حتى الرقم نتاعكم، وهذاك علاش انا تواصلت معاكم. ربي يبارك لكل انسان قاعد ينشر في الخير، قاعد ينشر في مبادرات مزيانه كيما هكا، قاعد يشجع في كل انسان يحب يخلي اثر في الحياه هذيه. محمد كيفاش ترى المشروع نهار اخر؟ تحكي لي على طموحك القديم، شنية تحلم؟
3: نحلم كيف أدوات رسم احترافية وواحد وحتى حتى باش يولي عندي تليفون، كان هايرين باش يولي عندي تليفون جديد الأول مرة.
0: والمشروع كيفاش تحب تراه القدام هذا؟ تخمم باش تطور ولا باش يقعد كيف؟
3: باش تطور، باش تطور تولي عندي شركات.
0: شركات اي احكي لي، نحبك تحكي لي على الحلمة شركات هذوم.
3: مو على خطر اولا بدينا ان كان ناخذ زوز باكوات ونرسموا فيهم، واول نهار صنعنا فيه 14 باكو، سبعة مؤمن وسبعة ليا
2: حاجة نحب نطوروها في المشروع.
0: جست خلي كمل محمد وبعد انت حكي لي كيفاش تحلم كمل محمد.
3: بعديك طورناها ولينا نرسمه في الشعار وفي قصتنا، وواحدة وين نورو فيها وين طيشوا القلوب. وبعديك زدنا طورناها ما على خطر كي الشعار والكتيبة ذي الكل كي نرسموها، كي نعود نرسموها برشا مرات، يعني نرسموها دراكي فات ولي. يا أخي ولا مؤمن حب يرسمها باحترافية ونمشوا للبوبلينات ونطبعوها. حكينا ونحن نكملوها بالتلوين.
5: حكينا على الشعار محمد.
3: على الشعار؟
0: في انتظار محمد يلقى منحكي لي على الفكرة كيفاش تحب تطورها، كيفاش تحب
2: ترسمها. صراحة الفكرة هي ناقصتها حاجة بارك، انه بالشهرة ذي وبانه الفكرة انتشرت وبالحق فما طلبات على باكويت، فما عباد يطلبوا يحبوا كوموندات ويحبوا معناها السلعة. هذه هي مشكلتنا، نحن مجرد ثلاث عباد قاعدين يخدموا. نحن نلوجوا على طريقة أو شخص يتدخل ويتبنى الفكرة ويساعدنا في صناعة الباكوات على الأقل، وخلنا نحن المساحة باش نحطوا هالرسم والبصمة اللي جذبت العباد.
0: هاو رسالة مباشرة للناس اللي قاعدة تسمع فينا، فكرة المشروع واضحة ولب يتحط فيهم برتي فيها القلوب وبرتي فيها القشور باش القشور ما تطيش. العلبة مميزة فيها صور جميلة، فيها رسائل إيجابية توصل للعباد. مؤمن محمد يفركسوا على شكون يدعمهم. محمد يحب على الأدوات متاع رسم احترافية ويحب يطور الرسوم متاعه، ومؤمن يقول إذا كان فما شكون يتبنى الفكرة متاع العلب وإحنا فقط نتلهيه بالرسائل وينجم البرودوي ما عادش قلوبك هاو، وتنجم تكون حاجات
2: نجم تولي مكسرات تزيد تكبر شوية الفكرة تتطور.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم مؤمن ومحمد. نخلي كلمة الختام لمماتكم اللي تشرفت برشا بمعرفتها وصدقا معناها من أرقى الناس اللي قابلتهم، وإني نراها صغيرات من نوع هذية نقولوا مازال الخير في البلاد هذية. مازال الفيديو متاع سفيان الرجولة من الطفولة هكا حاجة كما هكا محليها إنك تغرز الحاجات هذوما في قلوب الصغار متاعك. فرسالة للأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا، كلنا نحلم أن يكون عنا صغير يخمم بالطريقة هذه.
5: به أنا اللي فرحني، أول حاجة اللي فرحني وبعد نبعث المساج للأولياء، اللي فرحني أنه النور اللي أنا ننشر فيه بطريقتي الخاصة أنه الأولاد امتدك النور وتعبر من خلالهم هما وانتشر يعني للناس، وحلمهم انه النور هذا ما يتوقفش، انه ما فيش حدود للتمدد نتاعو، انه يوصل لتونس الكل ان شاء الله، وعلاش ليه يكون منارة للعالم كله. تو نجو للأولياء ببساطة جدا، شفت كل اللي نعملوا فيه اكل انظف، نبدو مع وليداتنا دروسهم وكل اللي نعملوا فيه الكل طلع اسمه رعاية، وطلعت التربية هما حاجتين فقط. إشنية هما الحاجتين؟ إنك تركز مع صغيرك وتبدأ تركز معه وتشوف إشنية الإبداعات اللي عنده، تفهم مواهبه وتساعده على إنه كل مواهب هذوكم إنه يطورهم، خطر هما يطلعوا ويبرزوا ويبانوا في وقت عمر صغير. يجي الولي كي هو يركز وينتبه لهم يساعد ولده، على خطر هما اللي بيش يكونوا رسالته القدام، هما اللي بيش يكونوا نفع للأرض وللإنسانية. الحاجة الثانية أبار المواهب، الحاجة الثانية هي القناعات متاع صغيراتنا. لما تركزوا في قناعاتهم من خلال كلامهم وتفكيرهم تفهم إذا ثم قناعة غير دعم لابني، أنا نساعده أنه يلغاها وأنه نزرعوا فيهم القناعات الإيجابية اللي تدعمهم. فأنتي كتركزي لي على الحاجتين هذوما الاثنين فقط لهنا أنتي أديتي التربية،
0: التربية
5: اللي احنا نلوجوا عليها.
0: وهو الجميل في في في كلامك وكلامك الكل جميل، انه مهم جدا انه اليوم نفرق ما بين الرعاية والتربية. راهو الحاجات اللي تقدم فيهم لصغيرك، الكرتابة الغالية واللبسة الغالية وكل مستلزم الرفاهية اللي كلنا نتمناه انه نقدموها لصغارنا، وان شاء الله ربي يبارك لكم فيها، راهي جزء مهم ولكن ليس الأهم. المهم أنه ما تغرسوا من قيم، ما تغرسوا من أخلاق في صغيرك، صغيرك اللي بش يكون نهار آخر الأدولت متاع المستقبل، بش يكون هو الفرد اللي بش يحمل المشعل. فقداش محتاجين جيل متوازن، جيل عنده رسالة، جيل يعرف شي يقدم للبلاد هذية وللأمة الكل. أنا استوني برشا بحضوركم، ربي يبارك لكم، بالتوفيق لكم الأولاد، وإن شاء الله يا ربي تلقاو شكون اللي يدعمكم إن شاء الله في المشروع امتعكم. باي باي، قلكم محمد محليكم، إن شاء الله ربي يوفقكم زيدة القرية، يعيشك الله يخليك. واجبي هذي،
5: شكرا للديوان FM زيدة، وكل الدعم بصراحة للوليدات، هم قاعدين يساهموا في نشر النور زيدة، فذلك علاش يعني
0: كل ربي يسر لهم كل الطرقات. وأكيد ما زلت باش تتحل إن شاء الله قدامكم الدنيا. تحيتنا أرض أيضا لصديقنا سوفيان مرسى تي في، لأنه كان سبب في أنه عرفنا الأولاد هذوما. احنا باش نكملوا معاكم بالموزيكا، نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

0: القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: على بجهزنا لبلاصة جديدة نكتشفوها اليوم، والديركسيون باش تكون لتبرقة. صباح الخيرات حمدي، مرحبا بيك.
1: صباح النور، عايشك إيمان، مرحبا بيك. مستمعينا الكرام، الناس اللي تتبع فينا الكل، الناس اللي مستانسة تتبعنا على موجات ديوان فام، باش تعرف شنية الوجهات اللي إن شاء الله ناوي نحكي عليها، وشنية الوجهة اللي اخترتها. كما قلت لك إيمان، وكما وعدت الناس اللي تتبع فينا الكل، الوجهة باش تكون في أواخر الصيفية وآخر نهار في السيونس يونيك، باش ندلكم ونمعدكم ونحكي لكم على بلاصة ما تنجم تكون كان واحدة من أحسن الوجهات للسباحة وللسياحة وللتخييم، وحتى باش تعدي فيها نهار وتعمل فيها روندوني. واحدة من أروع البلايس اللي موجودة في شمال الغربي، ولاية جندوبة، معتمدية تبرقة، عمادة ملولة، المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية، اللي هي قرية ملولة، القرية التاريخية. علاش نقول تاريخية؟ على خاطر ملولة قديمة. للناس اللي ما تعرفش قرية ملولة، مش نحكي لكم ساعة، رأي 7 كيلومتر على تبرقة، واحنا نحكيه على 191 كيلومتر بالضبط من تونس العاصمة. دونك الوجهة تكون من لوتوروت، سواء نخرج على بيجة ولا على جندوبة، إذا كان مش عادي من بيجة نجيبه على نبزة، نقارو احنا في تبرقة. من وسط تبرقة السورتي الوحيدة اللي تخرج الملولة هي اللي تهز للمعبر الحدودي ملولة والديوانة ملولة. دونك قبل ما نوصل للديوانة بزوز كيلومتر بالضبط، باش نقارو احنا في قرية ملولة. وقرية ملولة هي قرية شاطئية، جبل وبحر. علاش انا قلت واحدة من احسن واروع البلايس اللي لازم نمشيولهم في السيزون هذايا؟ الناس اللي تسمع فيا وسيرتو اهالي تبرقة والشمال الغربي يفهموني على شنو نحكي. راني باش نهزكم لبلاصة، حتى كي تتبدل الاحوال الجوية وحتى كي الطقس يبدا يبرد شوية، العومة فيها تقعد مستخبى. العومة فيها تقعد مستخبى لاني الخاصية نتاعها واني محمية بالجبل. نحب ولا نكره، البلاصة كي تبدا محمية بالجبل والكوشيت سولي فيها، هي يعني الشمس باش تطلع من السماء وبعد تبدا ضربة فيها حتى لين تغيب. يعني التمبيراتور نتاع الماء باش تقعد ديما معتدلة. باش نقول لك حاجة، ميت الصيفية السنة اللي تعديت، قد ما طلعت التمبيراتور نتاع الماء في البلايص الكل، فما بلايص وصلنا ل 31 دوغري، اللي هي الموين هي في 28. ملولة ما تبدلتش، ملولة قعدت من البلايص اللي كي تمشيلها تعمل غطسة وتتفرشك فيها. والناس اللي مشيت الملولة سنة قاعدة تعرفني على شنو نحكي. انا علاش اخترت ملولة في اخر سيزون وفي اخر براتيكمون، واحد من اخر لي باساج اللي باش يكونوا على السيزون استيزار، ملولة ننصح بها العبيد على خاطر عندك شوا نتاع بليزير اكتيفيتي تعملوا فيها. دونك ملولة ندخلوا لها من تبرقة. وقبل ما نمشيو ملولة، ما ننساوش باش نعملوا دورة صغيرة في تبرقة. انا من العبيد اللي ننصح وجنسيست تري بيان على ان نكونوا فاعلين في الايكونومي انتير نتاع كل بلاصة نمشيو لها. هذاك علاش نعرف، شوف تبرقة بركلة تعديت سيزون باهية، وانا نعرف السنة تعديت لهم سيزون باهية مالغري لي ديفيكولتي الكل. شوف لي ديفيكولتي الكل رانا ذقنا ملي ذقوه تبرقية الكل، رانا نعرف واش معناه قصان ماء واش معناه قصان ذو. وان شاء الله بقدرة ربي غدوة خير، وتونس بقدرة ربي مش تقعد واقفة. وانا من العبيد اللي راني بوزيتيف على الاخر في الكتاية ذي، راني واحد من العبيد اللي نعرف ايجا نقول لك لازم باش تعاود تطلع الشمس، لازم الغيمة باش تطلعها، لازم باش تعاود تقف البلاد وهي واقفة بالاخر. شوية صبر واليد في اليد. دونك هاو كنحاولوا نكونوا فاعلين، نحاولوا نشجعوا شوية الايكونومية انتيرا، نحاولوا نشجعوا شوية السياحة البديلة والسياحة الايكولوجية، خاطر نعرف اللي سيرتو ايمان السيزون اللي تعديت هذايا، الراس اللي ريكلاماسيون اللي جاو على بعض المؤسسات السياحية خايبين شوية. دونك انا من العبيد اللي راهو نشجع باش تخرج، ونحاولوا نخرجوا شويه من الكادر نتاع البلايص المسكره، نحاولوا نخرجوا شويه للناتور. هذيك علاش ملونا من البلايص اللي ننصح باش نمشيو لها، على خاطر باش تلقاو فيها الكادر اللي نحكي عليه. باش تلقاو روحكم في وسط قريه حدوديه تخلع الجزائر، راهو اللي باسبور وبلاب اللي نجم يدخل حتى يعمل ساعتين يمشي للقاله الهدفة، يتعدى المعبر الحدودي ياخذ تاكسي جزيري يدخل الطالة. انا لابيتوي اللي كي نمشيو لغادي كنعملوا نفس الاكتيفيتي، رانا ندخلوا نحاولوا نعملوا معناها فاريتي في نهارنا. تو ساعتين توصل تتعدى من الديوان على السقيف من غير كهرباء، تدخل للقالة تعمل دوريشة في اللي يسميوه الشط الكبير في القالة، وفي وسط البلاد وتعاود تاخذ تاكسي بأرخص الأسوان، تعاود ترجع للمعبر الحدودي تلقى روحك في ملولة. ألو ملولة كي نوصلوا لها من واحنا خارجين من تبرقة، باش نلقاو روحنا في قلب البلاد على اليمين، فما عطرية في الكوا، هذا الهندس الوحيد اللي يدل على طريق البحر، فما كياس قديم من وقت

0: الاستعمار مبني من عام 1946 شكرا هو الطريق الوحيد اللي يهبط الباركينج بتاع البحر دونك نهبطوا منه كيس السيسر واحنا راني نحكي على كيلومتر و200 متر نلقاو روحنا في باركينج نجم نحطوا كرهبتنا نون بيون باركينج والعباد اللي عندها ديزاكتيفيتي ودي كوميرس هذيك راهم من اكثر العباد الحريصين على سلامه الممتلكات وعلى سلامه العباد يعني راك تحط كرهبتك هذيك حتى ماكش باش تكونسومي عنده وماكش باش تقعد عنده راك باش تحط باراسول باش تعدي نهارك من غير ما تصمم على كرهبتك هذه حاجه ثاني حاجه كيما ديما نحكي النقل العمومي موجود من وسط تبرقه راك تاخذ تاكسي يوصلك الملوله وتنجم تنسق معاه يرجع لك نجيو الملوله تو كيفاش نعديو النهارده في الملوله الملوله نجم نحط باراسول على البحر نعدي توت لا جورني نجم عندي وين نجم نجم الكونسومي ونجم نستهلك هذيك وبالمناسبه نحب نحيي اولاد المنطقه اللي قايمين بالمشاريع هذيك منهم عماد التريكي والرئيس الاسعد الله يرحمه وانا قبل ما نمشيت الرئيس هذايا واحد من البحار البسطاء هذيك اللي عنده فلوكه شقف لوح واللي مسخر روحه للعباد يهزك تعمل دوره في شط ملوله علاش تعمل دوره في شط ملوله على خاطر فما بلاصه اسمها غار اللومي هي ما تنجم تدخل لها كان بالفلوكة ما تنجم تدخل لها كان بفلوكة صغيرة بفلوكة كبيرة ما تتعداش على خاطر المنطقة فيها نتوءات صخرية كبيرة دونك تطلع من شط ملولة يطلعوك العباد اللي عندهم مش قصة لوحة هذيك وتنجم تبيع وتشري في السوق كما تحب راه ما فماش طريق فيكس تطلع انت والمجموعة اللي معاك ثلاثة أربعة زوز من الناس ينزكم من شط ملولة حتى الغار اللومي هذا غار اللومي يتسمى في ملولة هو شنو هو قوس مجبل للبحر نتعديو تحته نلقاو شط صخري صغير يخليونا غاديكا نهبطوا قضيتنا معانا نعديو نهارنا نهزوا ماكلتنا ساندويتشاتنا اي حاجه ما نكامبيوش فيها البلاصه بالطبيعه على خاطر في الليل النيفو نتاع الماء يطلع ما يسمحلكش وانك باش تحط خيمه لكن في النهار تنجم تعدي نهار كامل غاديكا وتبارك الله انا مشيت وشفت راه تتعبى بالعائلات والناس اللي متبرقه والناس اللي تعرف البلاصه راهي تركينا مزيانه نعرف فما شكون باش يقول لي علاش تقول عليها راه واجب باش نقول عليها نحب التوانسه الكل تمشي لها
1: خليني نكتشف
0: فوالا سيزون فيت الناس كلها تو اللي كانت ماخذه كونجيات باش تروح وباش يجي باي العبيد اللي باش ياخذ كونجيات في سبتمبر وحتى اكتوبر وحتى نوفمبر راني نحكي لكم على بلاصه تنجموا تعوموا فيها وعلى فكره ايمان راهو قد ما تعوم قد ما توخر في غطستك قد ما تمنع من القريب راهو نحكي لك في حاجه عن تجربه
1: هذايا الكونتوني حمدي الكونتوني خليه لنا شويه لصبح الخير تونس هذايا مع الشتاء ومع الغطسه هذيك مش تحرق لي كل شيء توا يا حمدي
0: لا والله لا نحكي لك يا ايمان صدقني نقول لك حاجه اذا كان طونك مازلت نوفمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر مازلت تعوم راهو القريب ما يقرب لكش راهو سبحان الله حاجه من عند ربي نكمل لك على غير اللومي
1: جوست 30 سكوند يا حمدي خاطر الوقت سيبون وقت
0: اللي ناوي ماشي الملولة ولا باش يدخل الغار اللومي نأكد على حاجة أكيد جدا لازم حاجة في السفين على خاطر المنطقة كلها صخرية وراكم جبل تنجموا تعملوا فيه روندوني لكن تتكاو وتلوجوا على جيب لوكال من الأولاد هذوما يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة ألف صحة حمدي حطاب على الاكتشافات الجميلة اللي قاعدين نكتشفوا فيها معاك على امتداد الموسم الكل وبالرحلة الجميلة هذي نوصلوا لنهاية موعدنا من سامر فايبس غدوة ترجع لكم ربي فرجاني للبرنامج متاحة إن شاء الله نكون عوضت أحسن تعويض ما فسدت الهي الأجواء واللي ربريكم تاح نحيوها برشا غدوة ترجع معكم تحياتنا أيضا للفريق الكل فاروق سويسي في الإخراج أيضا وجد نعوني في الإخراج الرقمي صديقنا رضوان أيضا متواجد في الريجي نسلم عليها برشا جماعة شريو من البكويت متاع الأولاد أدعموا الأولاد الصغار اللي كانوا بحذية اليوم مبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي
2: Publicité. الغنطرة سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أوضحت الشركة أن عمليات القطع ستكون على فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلان داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتشمل المناطق المعنية وفق البلاغ تونس الكبرى والشمال الوطن القبلي زغوان بنزرت الشمال الغربي الوسط صفاقس بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 بعد الزوال الجنوب الغربي والشركة تؤكد أن القائمة ليست نهائية وقد تشمل مناطق أخرى وفق تطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع انعقد الخميس الماضي بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. رزنامة الآجال الجبائية لشهر سبتمبر 2026 للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تتضمن 5 مواعيد تتعلق بإيداع التصاريح الشهرية والتصاريح بالأقساط الاحتياطية وتختلف هذه الآجال بحسب طبيعة المطالب بالأداء ونظام التصريح المعتمد. ويحل 15 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد حدد آخر أجل لإيداع التصريح الشهري يوم 21 سبتمبر كما يتعين على الأشخاص الطبيعيين إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثاني في أجل أقصاه يوم 25 سبتمبر وحدد يوم 28 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين. إلى الشأن الدولي إيطاليا ستمدد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوما أخرى بعد أن كان من المقرر أن ينتهي التعليق اليوم الاثنين. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق مع هدى الورغمي في منك نسمع أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفاق. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل متابعينا، لكل مشاهدينا. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا، شكرا على متابعتكم على شانل يوتيوب بتاعنا على ديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية خاصة لكل مستعملية طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس تسمع فينا في ديارها عشان نكون موانسينكم. الجالية التونسية اللي تتبع فينا بالخارج كالعادة، تحية خاصة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا. شنو باش نحكي اليوم؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشفيتا. ما هي الأضرار التي خلفها الحريق الذي شبه في غابات جبل برقو بولاية سليانة؟ نحكي في الموضوع في لك مع لك تدجوغة. عاد التيار الكهربائي بعد انقطاع فاحترق منزل مواطنة والمتضررة، تروي التفاصيل موضوعنا في كواب. حفر بئرا يروي به ظمأ عددا من المواطنين الذين يشتكون نقص المياه في الوطن القبلي، موضوعنا في ماكس بارتاج. هل تم تسجيل خسائر في القطاعين الفلاحي والصناعي بسبب انقطاع الكهرباء في زغوان، موضوعنا في ميديتور. مواطنون يطلقون حملة نظافة بمنطقة سيدي منصور بصفاقس ويثيرون الإعجاب، موضوعنا في إنبوكس. البناء الإيكولوجي هل يكون حل المستقبل في مواجهة التغيرات المناخية، موضوعنا في ديكريبتاج. كيف يمكن للمدرسة التونسية أن تتأقلم مع التغيرات المناخية وتحمي التلاميذ والإطار التربوي من تداعياتها، موضوعنا في الأنفو. أمطار غزيرة منتظرة بعد ظهر اليوم بعدد من المناطق، فما هي المناطق المعنية، موضوعنا في أنفو أنتوكس.
0: أنتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم. ضحى السويسي، إيمال غريبي، انتصار المكور كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: منك نسمع منك نسمع.
2: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلنا بعضنا حتى للماضي ساعتين منك نسمع إلى حريق برقو بسليانة وقلوبنا الكلها مع أهلينا في ولاية سليانة. شنية الأضرار اللي خلفها الحريق؟ كانت الحماية المدنية دخلت تصبح في برنامج الناس الديوان وأعطت كل تفاصيل وتدخلات الحماية المدنية وحجم الحريق. مش مشيوا إلى برقو إلى سليانة مش نحكيه مع النايبة في البرلمان نايبة عن برقو سيدة بسمة الهمامي وش نحكيه معها بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع وتعطينا حجم الأضرار وشنو اللي قاعد يصير بالضبط.
1: لاكتو دي جور
2: سيدة بسمة صباح النور أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك صباح الخير يعطيك الصحة على اهتمامكم البالغ في ما أصاب دريجة وبرقو البارح في الأضرار والحرائق.
2: كانت ليلة صعبة في برقو امبارح؟
3: صعبة، هي صعبة، هي مش ليلة بركة، هي امبارح أقوى ليلة لأنه سرعة الريح كانت قوية. أما راهو الفواجع صارت من نهار الخميس، راي الحرائق صارت من نهار الخميس على أساس أنه نهار السبت معناها صارت معناها تطويقها والحد منها ودخلت معناها الحماية في مرحلة تبريد معناها هم بيدوا معناها كيف راحة المحارب. لكن ما رأنا أنه سرعة الريح هذه اللي جات هي اللي قوت زاد أثارت
2: نيران
3: نيران معناها من الدريجة وعين بوشحنون لدمان الخروب لسيدي مطير للقواسمية ذي اللي صارت فيها معناها معناها خسائر كبيرة برشا. الحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن خسائر على مستوى ديار الناس فما حريق كبيرة
2: برشا منازل تضررت برشا.
3: نعم نحن توا في القواسمية قدام دار خالتي خديجة اللي تحرقت برشا قدام خالتي دار خالتي ناجي اللي تحرقت برشا.

0: الكارثة كبيرة إناتوندو باخدة الناس كل. فما ألغام من تعرف انت جبل برق ومناها جبل المعركة الأخيرة في مسيرة التحرر ومسيرة الاستقلال. فما ألغام اللي تفرقت وهذا كان معناه من بين الحاجات اللي عملت منها حالة صدمة في الناس. فما دير الغاز هذا كيف كيف خاطر الديار تحرقت. فما برشا ديار تضرت في البناء نتاعها حتى ما تهدتش اما ذرت تحرقت الحيوط التالي الكوجينات نتاعهم كل ما هو حوش يتسمى معناها اللي فيها كل شيء اللي حاطين فيها الكليل واللي حاطين فيها المؤونه واللي حاطين فيه تبن واللي حاطين فيه كل تحرق. هول الغابه هول الحريق كان كبير برشا كلي الغابه. فما برشا هذه معناها يفطن البرشا حاجات انه الغابات على قد ما هي ثروة كبيرة على قد أنه يلزم اعتمادات فيها زادة تكون كبيرة وعلى قد ما زادة عمليات التأهب تكون كبيرة ويقدر تكون كبيرة. أعوان الغابات عددهم قليل راهو أعوان الغابات كنقولوا كان عددها من 70 اليوم عندك 8 أعوان غابات. أعوان غابات من غير ما تكون عندهم أدواتهم الوقائية والحمائية الأولى أعوان الغابات بتكون عمل متاعهم مش مسترسل. يعني أعوان الغابات يخدموا في 14 يوم في الشهر يا رسول الله وبقيت الشهر شنو يصير في الغابة. أعوان الغابات اللي هما حرات
1: وعليش يخدموا علاش يخدموا 14 يوم والباقي ما يخدموش؟
0: معناها مازالت دائرة الغابات أو مصلحة الإدارة العليا الدار العامة للغابات تتعامل مع الغابات كأنه حاجة معناها بسيطة حاجة عادية وقت اللي هي ماشي حاجة بسيطة ولا حاجة عادية لأن ما هي أبار أنها ثروة كيف كيف راهي في كل لحظة قابلة أنها تؤدي إلى خسائر كبرى ومشاكل كبرى وتولي فظاعة كبرى في حق الناس وحق المواطنين. الغابات لحدود اللحظة مانيش عاطينها أولوية كبرى كيفها كيف بقية القطاعات. الغابات اللي يلزم معناها ثم ماتريال يكون خاص بالغابات راهي مش الولايات الكل عندها غابات لكن الولايات اللي عندها الغابات عندها غابات كبرى وشاسعة تستاهل ان الدولة توفر لها الماتريال الكبير الهليكوبتر المعدة للمياه راهي مش حاجة بدعة راهي عند الدول الاخرى معناها تلتقيهم بالخمسة وبالستة وبالعشرة احنا حتى واحدة ما عناش باش تكون معناها على ذمة معناها غابات شمال الغربي كل على ذمة غابات سليانة انت سليانة برقو بكلها غابات سليانة كلها غابات كسر كلها غابات مكسر كلها غابات برويس وتمشي والكريب معناها الغابة موجودة هي عنصر رئيسي الثلث في المساحة دعوي ليه سليانة غابات معناها وثرواتها كبيرة معناها هي مدرة للدخل مدرة للثروة تستاهل اعتمادات أكبر. راهو في جبل الدريجة هذية وصلوا ومعناها الحماية ما نجمش تدخل تستنى بشكون يجيب البلدوزير باش يحل بها مسلك غابي باش ينجموا يتدخلوا. يا أخي الفلاحة الغابات فاش تعمل على مدى العام معناها اش تعمل الغابة على مدى العام يا سيدي مش العام كامل في الفترة بتاع الربيع وقت اللي يلزم التدخلات وتهيئة المسالك
1: نحلوا مسالك فوالا نحلوا مسالك
0: نقص لي بوان دو نراو نقص الماء معناها ما فماش ماء اكثر معناها الحمايه شوف حتى تعاود ترجع العين بوسعديه باش تعبي وترجع للدريجه راه مش معقوله وضيع الوقت وضيع المصحه وضيع الارواح تنجم تصير في في في, في, في الزمن هذاك
1: رغم الحمايه موفره 14 شاحنه اطفاء و10 شاحنات تابعه لاداره الغابات
0: لكن الغياب لي بوان دو لازمهم يكونوا في المواقع العليا هذه في جبال الوعره هذه لازم بوان دو فما المسالك الغابيه لازم تحلي بوان دو لازم يكونوا موجودين ومحطات رقابه كيفاش حدود اللحظه ما عندناش حتى موقع معناها بمكتب رقابي ما فماش طوارئ معناها اتصالات راهو انا نطلب فيك نتكلم فيك في اعلى بلاصه بنلجم نوج على زوم قبيله باش نتجم نتكلمك اون برينسيب راهو فما معناها مراكز رقابه مراقبه معناها فيها كل اللوازم وديما فيها مستعدة وفيها على حال تأهب كاملة ما فماش ريزو كيفاش ما فماش ريزو معناها كيفاش ينجم يكون الإعلام والتواصل في الحالات الصعيبة هذه إلى جانب أنه معناها كما قلت لك غياب معناها نقص أعوان الغابات ورجال الغابات حاطر هما المدخلين الأول قبل ما يصير إعلام الحماية يصير إعلام الجاي وقيت السلطة فراو فما اعوان الغابه اللي هو يلزمهم يكونوا هذوما عندهم معناها عندهم كل الادوات مسلحين بلغه اخرى مسلحين بكل ادوات الحمايه والوقايه والتدخل السريع قبل ما تحضر العمل الحمايه كيفاش داخلين المحطه صوابط

0: نكسبوا يكسبوش يطفوا بسقاهم كيكه معناها بشكل عشوائي. راهو العيش هنا هذه بالغابات هذه غير مقبوله. راهو الخساره هذه الخساره هذه نتاع قداش من من من من من هكتار الذر على شكون باش نحسبوها؟ نحسبوها على الاخلالات نتاع شنيه نتاع معناها درجه حراره عاليه الريح معناها معناها كان اقوى من السكن، او نقول ان نحن ديما تصير الشيء ازمه وما نعتبروش برا وما نحضروش الاوازم نتاعها وما نحضرناش المعدات نتاعها لحدود اللحظه. مثلا الغابات تتعاملوا معها على اساس انها شيء ثانوي مش تو تو نغلوا بها غدوه، وقت تستنى انت غدوه الغابه ما تستناكش لان الحرائق اللي مازال راهو تو الريح مازال موجود والنار مازال شاهبه في الدريق.
1: واضح
0: مش معقول اللي قاعد يصير هذا اسمه تهاون وتناسي. راهو الحدود اللحظه مجله الغابات ما تحضرش باش تكون هي فيها فصول وقوانين اللي تم ردع لكل بني تسول له نفس الاستهانه بالغابه او اشعال الغابه او الاعتداء على الغابه. له حدود اللحظه حتى الدوله بالذات الحدود اللحظه مش عارفه اللي الغابه هي اكبر اكبر ثروه لها اكبر مورد للناس اكبر منها، واذا كان تصير الخساره بتصير بسخان خسائر بتصير للمواطنين الاولين
1: مجله الغابات اللي الحكومه مطالبه جيبها البرلمان.
0: نعم.
1: هكا ولا
0: نعم لا
1: قلت لك مجلة الغابات اللي الحكومة مطالبة ان تجيبها للبرلمان باش تناقش هكا ولا
0: كل عام يجوا يناقشوا الميزانية يقول لك باش تكون عندكم في ديسمبر في جانفي باش تكون عندكم مجلة الغابات لحدود اللحظة. هذه الاستهانة بالارواح وبالثروات غير مقبولة. شكون الحمل المسؤولية اليوم للي يعتدي ولا المجال لحد الان ما عينوش باش يجيب المجله ويطرحها ونطرحوا فيها المشاكل الكل باش نتجاوزوه. وراهو السيد المكلف العام بنزاعات الدوله راي الغابات كيف هيك اللي يعتدي على الغابه كيف وكيف اللي يعتدي على السياده الوطنيه وعلى امن البلاد، لانه ذاك الامن ذاك اللي الغابي هو اللي يرضي يوفر لك الساعه الامن الغذائي والامن الهوائي والامن البيئي واللي تحبوا انتوما. كيف لا معناها لا تقل قيمه عن السياده الغذائيه وتتقل قيمة على السيادة الوطنية لا تقل قيمة على الأمن القومي اللي يمس الغابة أو مس من الأمن القومي. لا مجال معناه لحدود اللحظة يتهاونوا في إصدار مجلة الغابات وقراءة وراء قراءة وراء قراءة وراء قراءة والخسائر تتتالى غير معقول اللي قاعد يصير. كما قلت لك الريح كانت قوية هو قدر الله ما شاء فعل، ربي يلطف بينا وربي يمنع اهالينا ان شاء الله لاباس عليهم وان شاء الله ربي يحميهم، لكن زاد الخسائر اللي صارت راهي باش تاثر مباشره على حياه الناس وعلى موارد رزق الناس وعلى ثقه الناس. لانه هذا شكل من اشكال استمرار الامن اللي الامن ذايا اللي هو ماهوش مضمون.
1: شكرا يفضلك، ان شاء الله ديما بلادنا امنه هذا اللي نتمناوه معناتها اليوم وكل من تسول له نفسه انه يعتدي على الامن القومي ان شاء الله يكون القضاء بالمرصاد وينال جزاؤه. اذا كان بطبيعه الحريقه هذه كانت بفعل فاعل معناتها على القضاء انه يحاكم كل الناس هذوما ويحاسبهم على مسهم كما قلت انت من الامن القومي، لانه اللي اعتدى اليوم فما ناس ديارها تحرقت فما ناس مواشيها تحرقت وفما ناس غاباتها تحرقت وقوت يومها معناتها الكل تحرق. شكرا سيدة النائبة بسمة الهمامي عن برقو من ولاية سليانة، احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص النهار و 26 دقيقة على موجاتنا.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا، شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. نحكيوا على انقطاع التيار الكهربائي، وجبنا حتى في عديد المرات في خبراء كانوا حاضرين معنا في المباشر وحذرنا من العوده المفاجئه للتيار الكهربائي اللي تنجم على اللي قدر تتسبب في حريق، تتسبب في اتلاف اجهزه كهرومنزليه وغيره من ملال النقاط هذه. عاد التيار الكهربائي بعد انقطاع احترق جزء من منزل السيدة بهيجة، فيديو هبطته صفحة اسمها صفحة راديو الحنشية، صورت المنزل هذايا وأثارت تعاطف كبير الحقيقة من المواطنين والمواطنات. نمشي مع بعضنا إلى طبلبة من ولاية المنستير، تحضر معنا في المباشر سيدة بهيجة باش نحكي معها بأكثر تفاصيل. سيدة بهيجة الفقي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ مرحبا مدام بهيجة، أهلا وسهلا، شكرا لك، مرحبا. شنو اللي صار في دارك سيدة بهيجة؟
2: والله أنا صارت حريقة هكا في بيتي وفيها ما لازم للكل، وذاك يكسر خيرهم وسيل ما عاد مدي يكسر خيره، وزاد خايم قام لي بالواجب، الله يرحم والدي الحقيقة تربي.
1: هو عندك بيت واحدة معناتها دارك هي بيت واحدة ولا شنو بالضبط؟
2: عندي فيها زوج بيوت، أنا الأخرين ما وصلوش، ما وصلوا، أنا تشقوا تشقعنوا برا ووصلت ودخان وكل
1: مانا. وعلاش تحرقت؟ فما شارجور ولا شنو فما بالضبط؟
2: الله يرحم والدي قام بالواجب، الله يرحم والدي.
1: باهي، قبل ما نمشيو للمعتمد والواجب اللي قام به، قل لي معناتها كيفاش تحرقت الدار، معناتها علاش تحرقت؟
2: هو كيف تفي الضوء
1: اي
2: الفريجيدال كيف تتعملت تاكلوا ايه كي رجع الضوء كل فيه هذاك القوي ترشيق في النار شعلته بر.
1: نعم، الفريجيدال معناته الفريجيدال هي اللي حرقت الدار
2: هكاك.
1: فوالا، وشفنا الاخر حريقه كبيره معناتها في الدار، كل شيء تحرق.
2: لا اي
1: بيت شكون اللي بحذاك سيده بهيج؟
3: جا معتمد بحذاها والمولات تليفونها تحت العمده.
1: بحذاك المعتمد والعمده توا جايين يعملوا في زياره معناتها.
3: يا
1: حمدين والديه
3: زياره
1: ثانيه راهو. اي باهي، شنو باش يصير؟ اي
3: ومش يتكفلونها بالبيت باش يصلحوها لها.
1: اي
3: والاثاث اللي فيها كل كان يعوضوه له.
1: باش يصلحوا البيت ويقوموا بتعويض كل الاثاث اللي تحرق في الدار هذي. هذه في الزياره نتاع المعتمد والعمد اللي جاوا اليوم بحذاك. واضح، واضح جدا، ربي يعوض عليك ان شاء الله سيده بهيجه، ويعطيهم الصحة على اللفتة هذية، وشكرا لهم على اهتمامهم بهذا الموضوع. شكرا لك سيدة بهجة الفقي، هذا الفيديو اللي دار على الغيزو سوسيو هكا على قليلة معتها فما التعويضات، وعلى قليلة فما معتها أحاطوا بها المرأة هذية وعوضوا لها، إن شاء الله يعوضوا لها، معتها وعدوها بالتعويض، إن شاء الله يصير التعويض هذية في أقرب وقت ويرقلوا لها البيت هذية. وديما نقولوا نردوا بيننا معتها ونسيسوا رواحنا، وإن شاء الله ربي يقدر الخير، لأنه العودة المفاجئة متاع تيار الكهربائي تنجم تتسبب في برشا حاجات مشبهية. يلا موصل معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا،
0: ما تبدلش الموجة.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. قصة عمونجي بالحاج في الوطن القبلي. القصة هذية ولات تراند ليامات هذية، رغم أنه البير اللي حفره عنده سنوات. عمونجي حفر بير في الوطن القبلي وحطه على ذمة المواطنين اللي ما عندهمش ماء صالح للشراب ولا عندهم نقص في الماء صالح للشراب. الماء هذية متاع البير يبدو أنه معناتها حتى النوعية متاعه ممتازة وحلو وغيره. مش نحكيه معاها على تجربته، شنية تجربة هذايا البير هذايا، وقتاش حفروا، شنية الحكاية وشنية تفاصيلها. يلا تتشويتا.
0: ماكس بختاش
1: بير سيدي داود العام المنجي بالحاج. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو حوالك سي المنجي؟ مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
2: فرد عام 2002.
1: 2002 اي؟
2: عجوان نشرب من هنا بنت بحذاه
1: اي
2: نشرب من هنا وعندي مرجعات ثم باش نقمني نسقيهم. ركبت لهم الميتور وقتها ما دخلوا نشرب تو
1: اي
2: لا بعد ولت ماشي وتعطش بدو اللي اول مره كيما بدو بالكرهب الكرهب الشرب
1: اي
2: يجوا نملالهم يعرضوا عليا مثلا باش يقولوا لي نعطوك مقابل، نقول لهم لا انا خلش مقابل الميم تاع ربي وهم موجودين وعمري ما ناخذ. من بعد ولت تجي الكاميونات الكاميونات يعبي لك بالميتين بيدو يا ودي خش تعملوا بيها الميت الزوفيه، قالوا لي نبيعوا لما لك بيعوا عاونوني على شويه ضب في عهد الزين يخلص في 900 في الشهرين 800 هذا كان أقصى شيء. أي
1: معناتها الاستهلاك ضوء هذا.
2: أي وقت اللي جتك الثورة
1: أي
2: الفوضى هذيك اللي صارت جوني جماعة متاع الضوء من تونس وعملوا فيها بطارية وانت سارق وانت يا حاج سارق وانت يا ودي قلت لهم مش سرقت لكم إلا كان أنا حتى سرقت طرف ضوء أما أنا والله لو سرقته والله العظيم وبيت ربي اللي شدت في الشباك لا عمري سرقت بالضبط. الحاصل سيدي وعملوا حبارة وطاحوا يفركسوني في المناقل وبعتوا مهندس لقوني مريكل لا فما سرقة لا فما شيء.
1: الحمد لله.
2: قالوا لي بابا تو جبتك الماكينة اللي تصفي وتنقص من الملوحة تو بابا ما هوش ضو فلاحة باش نزيدوك في الفيتورة.
1: هذا
2: بقى ولت في الشهرين يجيني 14 مليون 15 مليون هاي 15 عام يا ولدي يهديكم ربي. قالوا لي هذا كهو، قالوا لي انت عملت معمل اجي عبتين الزب المين معمل ملان حاصل مش نقول لك
1: قلقون
2: مرة هوني قعدت أكاكا مرة يجي واحد يجي ضدي من الحكومة واحد يجي يعاوني ما نجموش يسكروا حتى يسكروا نهار ونلقى ثنية مع ولد حلالي يقولي برا حلال روحك. وصلت حتى مشيت للرياسة مو كان زين عاملك كبير بالشرطة يقبل فيه الشكايات
1: هاي
2: الحاصل الليل توا متطورة ورد إن الأمن ما نكذبش عليه الأمن والحرس والشرطة مقلقيننا ولا جوا لحنا.
1: معناتها أنت توا تعطي للناس تجي تعبي تشرب ببلاش معناتها هكا
2: بلاش والله بلاش بلاش فما اللي يبيعوا اللي يبيعوا يعاونوا فيه على شوية ضب
1: والمواطنين اللي ما عندوش ماء في الدار معناتها يجي يهز ماء يشرب هو وعائلته
2: ويمشي. لا هذوك ما ناخذش عليهم لا عينا هكا الكاميونات اللي تدور
1: اي نعرف اي اما تو في الازمه هذيا مع خاطر القصه نتاعك خرجت من جديد اليوم في الازمه نتاع الانقطاع نتاع الماء مع المواطنين يجيو يعبيو معناتها حليت البير للناس هذوما باش يجيو يعبيو هكا ولا
2: لو كان جيت متفاضيه وتجي في الربع ساعه تجيني بالعشره كرهب وقت
1: الناس باش تعبي الماء معناتها باش تشرب
2: عامل لهم شيش ما وحدهم ويملوا بحريه تامه
1: فوالا معنا الماء ذي حطيت هذا تصفي فيه باش ينقص شويه من الاملاح
2: شويه من الملوحه
1: تعطي للمواطنين باش
2: يشربوا عامله الماكينه بالممبرات تنقص الملوحه

0: والناس تستشعر بمعنتها به. هو علاش انا حبيتك تكون حاضر معانا سي المنجي، به التضامن بين الناس، انه نمدوا يد المساعده لبعضنا، انه نخفوا مع بعضنا وقت الشده، انه نعاونوا بعضنا، انه نوفروا المال، لانه الماء فما ناس ما عندهاش ماء تقعد
1: مالك انا بدي نفرق بكميون تندور ونفرق
0: تعطي للمواطنين.
1: اي اي للمواطنين لديارهم، نمشي لهم حتى لديارهم
0: اللي ما عندوش ماء.
1: اي دورك الشوفير هز فياج الغرماء،
0: هذا ما منطقه ما عندهمش ماء،
1: ما عندهمش، عندهم ميم تاع الحاكم ساعات يقص عليهم، ساعات يقولوا مش باي، يقولوا احمر شنو.
0: هزيت وصلت لهم الماء بالكهرباء نتاعك؟
1: نوصل لهم، والمعتمدة يكثر خيرها ديما تيقدني تقول لي كي تبدا منطقة معناها ما فيها شي ماء، عم المنجي يهز لهم الماء، هي الأكثر تكلمني هي.
0: معناها تتعاون انت وياه؟
1: لا هي خيرية ياسر هذه، حن ياسر، حن برشا، نعاون فيهم في حويجات أخرى، ساعاتك القلال اللي يبنوا. الحاكم يعطيهم شويه سيمان وشويه يجور وما ماهوش كافي. جيني تقول لي هيا نمشوا نركبوا في الكهرباء نتاعها وتقول لي عاون عاون شويه، ساعات تعمل معايا زوج ولا ثلاثه نتعاونوا فك الدار اللي كانت ما
0: ايش
1: يعملوا كالزويل يهنوا المعتمدة وبعد يخلوني واحد،
0: يخلوا عمر منجي واحد. ان شاء الله في ميزان حسناتك يا عمر منجي، ان شاء الله في ميزان، ان شاء الله تلقاه في الخير يا ربي في صحتك ان شاء الله. شكرا لفضلك عمر منجي بالحاجة، يعطيك الف صحة. شكرا على هذا التدخل، ربي يطول في عمرك في الخير. زادة صحة مبادرة بير سيدي داود اللي يعطي في الماء للمواطنين خلال الفترة هذية اللي ما عندوش ماء في داره، قال لك نوصل حتى للديار الناس اللي ما عندوش ماء صالح للشرب. يلا مصير معكم بشوارع، مرحبا نهار 40 دقيقة على موجاتنا.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: صيف معنا It's fun time،
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستار. فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: الخسائر في القطاعين الفلاحي والصناعي في ولاية زغوان اللي هي منطقة فلاحية ومنطقة صناعية بامتياز بسبب انقطاع للتيار الكهربائي. شو اللي صار بالضبط؟ شنو حجم الخسائر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويت. النائب عن زغوان السيد حسن بن علي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جبانة سهل.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على قبول دعوتنا. شنو الوضعية في زغوان؟
2: وضعية دقيقة الحقيقة على الأخر. أنا تو نكلم فيك والله وأنا في رحلة بحث مونيا على دبو زماء.
1: هاي
2: عش مش فيك ولين اللوجة على دبو زماء.
1: فما نقص كبير في زغوان؟
2: نقص حاد، كاد يكون نقص بالكامل. الحقيقة الوضعية صعبة صعبة، نعيش في وضع صعيب ودقيق غير مسبوق، وهذا الكل جراء انقطاع المتكرر واللا مسبوق للتيار الكهربائي اللي صارت الحقيقة جرت عليه برشا خسائر سواء على مستوى الاقتصادي على مستوى الصناعة ولا زيد على مستوى الفلاحة. هيك كما تفضلت بالقول اللي زغوان فلاحية بامتياز، خاصة دائرتي اللي هي ناظور وصواف، وكذلك صناعية، نذكر من أكبر المناطق الصناعية في ولاية زغوان زريب

0: وجبل الوصف وكذلك وحدات الناظور. وحقيقة ناس تعاني ناس ضرت برشا، ناس طالب نائب الشعب باعتباره هو ممثل للشعب وصوت الشعب يطالبوا ويتشكاوا، طالبوا باش ندخل التدخل العاجل في إيقاف النزيف هذا. الحقيقة نعرف وضعية البلاد ونعرف الوضعية الاقتصادية للبلاد، دونك علينا كان نوصل صوت ما في نفس الوقت نصبروا البلاد بلاد بلادنا، وما عندناش بلاد أخرى باش نمشيو لها ولا باش نهجروا بلادنا. دونك ما علينا كان نثنيوا الرقبة كل واحد من موقعه. عسى ان شاء الله يا ربي ينحي علينا هالخدمه.
1: عاد نحكيو على الحجم، معناتها نحكيو على قلت لي انت فلاحيا وصناعيا فما خسائر كبيره جرى هذا الانقطاع لما سبق للتيار الكهربائي. على مستوى الفلاحي شنو هي الاضرار اللي مثلا تكبدوها الفلاحه في ولايه زغوان؟
0: باهي على المستوى الفلاحه، وانا كما سبق وقلت لك انا من دايره فلاحيه وانا
1: ناظور
0: ووسط الفلاحة ونبشر يوميا، معنا حياتي اليومية مبشرها مع خيانا الفلاحين. جاوني وتشكاوا وقالوني بصريح العبارة، قالوا لي سيد النائب احنا وقفنا معاك وانت ما وقفتش معنا. قلت لهم انا شنو بيدي نعمل بخلاف اني نوصل الصوت. كي جيت نتحرى في شنو الخسائر، خسائر تزامنت الانقطاع هذا المتكرر والغير مسبوق تزامن مع صعبة تاع طماطم صيفية، نقولوا احنا طماطم الشريحة. طماطم الشريحة تعرف اللي هي معناها تستهلك برشا ماء، خطر في أوج نقولوا احنا الصعبة في أوج مش تحضر نقولوا احنا. دونك كي تجبد عليها الماء دونك تتعفن آليا، تزامن كذلك مع صعبة الدلاع والبطيخ كيف ضرت الفلاحة، فما اللي خلى ثانية معناها كومبليتمون خلاها ومشي على روحه جراء أنه يقص الضوء، تضر المعدات، فما مضخات في الأبار العميقة راهو كي يقص عليها الضوء يرجع بقوة ولا كذا تتلف بالكامل، معناها باش يطلعك نقولوا احنا الترومبا ويعاود يصلح ويعاود يهبط لازم اقل شيء 3 ايام. 3 ايام كي يرجع ما يلقى شيء في حال الحر الشديد هذا، ما عادش يلقى حتى نبته معناها تقاوم العطش هذاك. في نفس الوقت عندنا صابه الزيتين كانت معناها نقولوا احنا بشر بموسم ممتاز. كيف زيتين ولات هي الشجرة بيدها مهدة بالإتلاف مش الثمرة اللي موجودة فيها. الحقيقة معناها الناس ضرت برشا، وإن شاء الله احنا كنواب وكدولة زادة الحكومة نحملوا مسؤولياتنا في أنه نجبروا الأضرار هذه عن طريق صناديق تعويض أو عن طريق أي آلية باش الفلاح يستمر باش يبقى يعيش. ما كانش مع العام الجاي كان مش بالمعدل هذا مانيش باش نلقوا راهو لا كعبه طماطم لا كعبه بطاطا، مانيش باش نلقوا حتى شيء. ماكش باش تلقى فلاح من اصله، كلها باش تهجر الفلاحه. ان شاء الله نقوموا بواجبنا وان شاء الله نجبروا الفلاح. وكاو
1: على المستوى هذا على الفلاحي، المستوى الصناعي،
0: المستوى الصناعي كانت لي جلسه مع المجمع المهني المجمع الصناعي في جبل الوسط بطلب منهم. مشينا تنقلنا كنواب شعب وعملنا معهم جلسة عمل أو بل استماع لمشاغلهم. الحقيقة الناس رغم ركائز الاقتصاد الوطني هما اللي عندهم تعهدات مع الخارج معناها مع دي كليون اترانجي، ضروا في خطايا تأخير، خاطر تعرف انك ما تمشيش طلبيه في وقتها دونك باش يصير فما دي بيناليتي. كيف ضروا في المعدات نتاعهم الصناعيه جراء الانقطاع المتكرر، كيف انه تجي انت تقول له غدوه راهو الضوء باش يقص في المنطقه الصناعيه عدد واحد والمنطقه الصناعيه عدد اثنين مريقله. اللي في المنطقه الصناعيه عدد اثنين اكيد باش يمشي يبعث الحفلات اللي هي على وجه الكراء باش يتكبد معناها الخسائر نتاع انه يكري الحفلات تمشي تجيب العمله في الاخر يزيد يخلص العمله ومن بعد يقص عليه الضوء. يلقى روحه معناها ليزي عنده لومونك اغاني وليزي يزيد يخسر معناها من من من نجيبه. دونك الحقيقه على سبيل الذكر فما مصنع مختص في الصناعات الغذائيه يحكي لي على مليار ونص خسائر في الفتره اللي فاتت.
1: مليار ونص خسائر،
0: مليار ونص خسائر في مصنع واحد
1: للصناعات الغذائية.
0: الصناعات الغذائية
1: جراء التيار الكهربائي.
0: مدام عجينة تتعجن وبعد يقص عليها الضوء تتلف راحي معناها عجينة بالأطنان معناها. الحقيقة إن شاء الله ربي يخفف علينا وكاو إن شاء الله جاي خير وكاو.
1: إن شاء الله نحضر رواحنا للي جاي. هذا هو ما تعام سنة تعدى إن شاء الله. فلا أنت قلت جملة باهية برشا، نثني والركبة معناتها كل واحد في موقع متاعه يحضر روحه، معناتها كل واحد يتحمل مسؤوليته في هو البلاصة اللي موجود فيها، وباش نقدمه إن شاء الله. هذا هو السينوم باش نقعدوا هكا بالطريقة هذية، حد ما يخدم وحد ما هو قاعد يصلح، معناتها أكيد جدا ما باش نوصلوا الناس كل نتائج ماهيش باهية. وإذا كان كل واحد موقع حتى كان صغير هكا يخدم خدمته كوم الفو، تو الناس كل نقدموا القدام.
0: لا والمطلوب أنا الحقيقة حتى كان كثرت عليك قلت البارح ولا قلت البارح مع الخلاصة معنا خلصت، لأنه بالحق هذه هي بلادنا، ما عندناش بلاد أخرى باش نهجوا لها. نقولوا احنا كل واحد من موقعه، كل واحد يضاعف من المجهودات ويخدم البلاد هذه بصدق، بعيد على هالتجاذبات السياسية وهالمناكفات وهال نقولوا احنا والمزايدات والمغالطات. كل واحد من موقعه يعاود يقوي في المجهود نتاعه، وبحول الله تو ترجع البلاد ما ترجع السالف إشعاعها والسالف نجاحاتها إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا النائب عن الزغوان السيد حسن بن علي نائب البرلمان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. احنا مصير معكم مشوارنا. شكرا إذا انترنت كل اللي تواصلوا معنا، مرحبا منت مرحبا، أهلا وسهلا فايزة، مرحبا حبيب بن صالح، مرحبا ياسين، أهلا وسهلا ليال، مرحبا بك، أهلا وسهلا نصف الدهش، شكرا مرحبا، أهلا وسهلا فدوى دلي بيبي، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا نور الدين قدرية، مرحبا تحياتي ليك، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي موجودين معنا في الشانيل يوتيوب. إيمال البجاوي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا كلكم على التفاعل متاعكم. احنا وصل معكم مشوارنا، مرحبا نص النهار 51 دقيقة على موجاتنا، نمشيوا لصفاقس لسيدي منصور، حملة نظافة أثرت الأعجاب.

0: على الميو ستة.
1: وبين سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان فام بوانت ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، تحياتي إلى كل الأصدقاء والصديقات. مشيوا لسيدي منصور في صفاقس مواطنين، أطلقوا حملة نظافة نحكيوا عليها تتشويت.
0: إنبوكس
2: سيد حسين برميش صاحب المبادرة ضيفنا في المباشر، مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك سي حسين؟
3: عطلمة في هدى، عطلمة الناس الكل، عطلمة دي وأنا فهم.
2: شكرا، مرحبا أهلا وسهلا. منين جاتكم الفكرة؟ كيفاش بديتوا فيها؟ كيفاش ساهموا فيها المواطنين؟ وشنو هي النتائج متاعها؟
3: والله الفكرة جاتنا به، أول حاجة لازمتنا نكون إيجابيين الناس الكل ونحاولوا كيش نكونوا فعلين في بلادنا. هي كارثية في شط سيدي منصور، وضعية كارثية. براتيكمون هو المتنفس الوحيد نتاع الصفاقية، آلاف العائلات قاعدة تجي يوميا لغاديكا، ثنية حالة، عرفت، حشيش على طول الشط، سكوفات البلاء على طول الشط، اللي بعد التوالة ثم طفلة صغيرة يعني جات العشية مع دارة معقدة على على طرف بلدها الثقه مشات في هذا الكل. احنا كمواطنين دورنا باش نراو كيفاش نعملوا حاجه تفيد الجهه وتفيد البلاد. خاطر الوضعيه كارثيه يعني في على طول الشريط الساحلي في الصفاقس. عرفت، في هذا الكل طبعنا يعني مجموعه من اولاد الجهه كما نقولوا. انا براتيكمون نسكن قريب سيدي منصور، العشيه نعملوا فيها من زمان في البرود. ثم برشا ناس تسالت معنا مشكورين، خاصة العائلات اللي قاعدة تجي. خلنا نرى كيفاش نقدموا بلادنا الناس الكل، خلنا نعملوا حاجة نكونوا إيجابيين ونعملوا حاجة تفيد.
2: بلا، من منطلق هذا بديتوا، جات الناس معاك هكا ولا لا؟ تنظفت ولا ما زلت برشا مجهودات؟
3: والله الحقيقة بدينا ننظفوا، أما تحب لها برشا جهد كبير ياسر، خاطر البلاصة يعني ما عادش كاين أختي هدى تعرفيش البلاصة. بلاصة فيها برشا حشيش يعني ديجا محرومين من الشط، حتى العائلات كي تجي ترك لك ذهب عرفت يقعدوا بعض على الشط، حتى صغيرات لما تلقى وين تمشي ما تلقى وين تتفرهد، يعني بلاصه مهمشه ما فيها شيء، كلها زبل، لا فيها حاويات وين تطيش زبله.
2: ما دقيتوش باب البلديه تعاونكم حتى باش اللي رفع الفضلات حتى باي حاجه معناتها؟
3: والله الى الله محمد رسول الله، احنا هبطنا برشا فيديوهات لما تتوالى حكيت فهمت يزي ما حكينا، خلينا نكونوا فعالين يعني ماذا بينا احنا الاطراف الكل يعني تتداخل معانا يعني البلديه الناس كل لابال ماذا بينا الناس الكل.
2: عندنا دايره بلديه في سيدي منصور هكا ولا
3: عندنا بطبيعه ماذا بينا الناس الكل نتفاعلوا مع بعضنا، خلينا نراو كيفاش نقدموا بلادنا، خاطر وضعيه كارثيه يعني سيدي منصور في مشروع تبرع في المدخل نتاع المشروع وين السكنه نتاع الجيت غاديك يعني فضيحه الجرده ولات يعني مهمشه البلاصه عرفت يعني ما يشرحش علينا الشيء اللي صار في صفاقس يعني. احنا قاعدين نشوفوا يعني في برشا ولايات في الجمهوريه الناس قاعده تعمل حملات نظافه وقاعده تنظف الشطوط، حتى احنا لازمتنا نتحركوا ونراو كيفاش نعملوا حاجه تفيد الجهه، على خاطر كان مش نقعدوا نستناو في المسؤولين بصراحه ما مش بده حاشين في صفاقس. عندنا قداش احنا نستناو مش عارف، احنا يا اخي احنا صفاقسيه مواطنين توانسه ولا ايش في البلاد هذه؟ خاطر بصراحه شيء مانيش عارف انا الى متى مش نقدر نعيش في الوضعيه هذه في الساقط.
2: لا
3: احنا ناس قاعدين نخلصوا في الضرائب نتاعنا وخلصوا في الاداءات، محترمين القانون، نورمالمون المسؤولين يحترمونا يعني يقوموا بواجبهم كما احنا قايمين بواجبنا هم يقوموا بواجبهم، ما طلبناش المستحيل احنا. احنا ما عندنا وين نشوف الساقط، عدنا بحر او اول حاجه ما يعاومش لما حالة تم برشا ناس تتلف باش تعاون فيها، كنا نعوم في منصور قبل احنا صفاقسية براتيكمون قبل ما كناش نخرجوا من صفاقس، اغلبية الناس كانت تعاون في سيدي منصور، تتذكر انت الشيء هذا والناس كل تتذكر في هذا الكل.
2: لكن تاول كلهم يخرجوا معناتها تاول عنده الامكانية باش يخرج يمشي يعوم ما يعومش في صفاقس، هذا هو
3: صحيح. في هذا الكل الى متى مش نقعد نعيش كيما هكا؟ لازم حتى المواطنين تتحرك، كلنا مسؤولين في البلاد، كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين. احنا قعدنا مركزين فينا مع ديارنا براتيكمون، احنا ديارنا شنقعدوا فيه نمشيو نخدموا ونروحوا نرقدوا الاكثريه لبرا، على الاقل نلقاو وين نمشيو وين نتردوا في الساق. يعني تصور انت بلاصه تجيها الاف الناس يوميا، لا ثم لا ضوات ولا المسرح الصيفي، نحكي لك على البلاصه ولا المسرح الصيفي، ما عادش كانت تعرفها البلاصه.
2: نعرفها جيدا.
3: انت ترى المدخل عرضه 3 متر كراهب يوميا، مئات الكراهب تدخل غاديكا، الكياس دقدق حاله حليله، فهمتي تاكسيتيه ما يدخلوش وعندهم الحق باش ما يدخلوش، فهمت؟ مساكن نساء بنات صغار في الليالي.

0: لا انت ساكن داخلين خارجين على السكين، من نقصب ومن نقصب، يعني اكثر حتى على المواطنين. يعني في هذا الكل الى متى مش تقعد السيقف مهمشه كما كيرت؟ ولا موش معقول راهو، موش معقول الشيء اللي قاعد يصير في السيقف موش قاعد يصير في ولايات اخرين. احنا قاعدين نسافروا، قاعدين نمشي للمهديه والساحل، راهو فضيحه اللي قاعد يصير في السيقف صراحه، راهو ما يزيدش.
1: ان شاء الله تتعاقد كل المجهودات ويعاونوكم معناتها في حملات النظافه هذيا. شفت في الاكداس معناتها قاعدين تنظفوا وتكدسوا، لكن زاد كمام المواطنين وحدهم ينجموا يعملوا حتى شيء، لازم على قليله معناتها في التراكس في كمين كبار يهزوا هالزبله هذيا والفضلات هذيا.
0: احنا والله حبينا نجيبوا تراكس، راهو قداش مره نكلموا تراكس يعطينا كلمه ومن بعد يقول لك انا ممنوع عليا باش ندخل ننظف البلاصه هذيا، ما نجمش، ممنوع عليا قانونيا، ماذا بينا نجيبوا تراكس.
1: فوالا ما هو كان يدير البلديه تتعاونوا انتم وياها، وعلى الاقل
0: تعطي منصور المسؤولين في الشاطئ يذكر ربي سبحانه يتلفتونا، يعني يتلفتونا شويه في الشاطئ، خاطر بصراحه ما هوش معقول الشاطئ فيها كل تسمع فيه وتعرف البلاص راهو ما يجيش. يعني صغارنا احنا طفله مسكينه تعفف مسكينه، ساقه تتحل فيها تقرب 14 زرزه 15 زرزه، الناس الزواوله يعني بيهم ربي سبحانه، راهو ما هوش معقول، راهو ما يجيش. احنا في 2026 ذا
1: واضح سيد حسن برميش، شكرا لك، يعطيك الف صحه على هذا التدخل، شكرا، نهارك زين ولا اللقاء. احنا مصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين الاخبار وهنا رجعينا.

0: FM. Diwan FM. هي الموجة اللي تواتيك. ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز هو الوحيدة. ديوان فام عسلمة. عدد من المواطنين نفذوا اليوم تحركا احتجاجيا سلميا وسط مدينة بنقردان من ولاية مدنين تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي في الجهة، خاصة في ظل توقف التجارة البينية مع ليبيا منذ فترة وتعطل عدد من المشاريع العمومية الكبرى لسنوات. وفي تصريح لمراسل ديوان فام أفاد أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي بأن خروج المواطنين جاء استجابة لدعوة الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان عقب حادثة غرق مركب لهجرة غير نظامية أسفر عن وفاة 14 شخصا ونجاة شخص وحيد، وذلك للتعبير عن غضبهم والمطالبة بتفاعل السلطات مع جملة من المطالب الأساسية.
3: اليوم هذه بنقردان لبوا طلب نتاع الاتحاد العام للشغل للخروج في مسيرة سلمية مطالبة بجملة من النقاط أهمهم حالة الوضع في رأس الجزائر عن طريق التجارة البينية، لأن تشهد عدة تضييقات من الجانب الليبي وعدد أكثر من عام ونصف ما شفنا حتى مسؤول جاي هنا يتكلم على فوضى الليبيين على مستوى المعمل. النقطة الثانية هي الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية المعطلة، والنقطة الثالثة هي اللون على السلطة في عدم تعزيتنا في تعزيت أهالي في الناس اللي توفت صغارها ما قامتش بدورها، على الأقل دور هي دور اجتماعية راعية إذا كنت ما نجمش تمنحهم الحرقة اللي هي أسبابها معروفة وجلية، على الأقل كنت نجم توفي أهلهم اليوم حتى تحب من الظاهرة هذه، حتى تسترجع الناس كرامتها وتحس أنها عايشة في بلد بيصونها ويحفظ كرامتها ويحفظ درها العيش الكريم. ترى اللي الدولة تمر بأزمات كنا نشوف ممكن الدولة قاعدة جاهدة والقاعدة تسعى أنها تلقى حلول، الله غالب كنا تعرف الوضع بمحتقا حتى في العالم أجمع حتى في ليبيا كنا ديما نلقوا في تبريرات السلطة إنها وكنا ديما نلقوا اللي نسمو في أخبار موازية ها وجمع مش تحل جاي جمع جاي شهر الجاي واجتماع في ليبيا، كل الاجتماعات كلها وهمية كلها أخبار زائفة.
2: النائب بالبرلمان عن ولاية سليانة بسمة الهمامي تقول أن ليلة أمس كانت صعبة على معتمدي برغوث راندلاع حرائق انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية. وأضافت الهمامي عددا من المنازل احترقت إلى جانب احتراق مواش وأشجار مثمرة وأشجار زيتون، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو 40 شخصا من منازلهم، وبعض السكان غادروا إلى منازل أقاربهم، فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى المحلي ببرغو وتم إيواء عدد منهم بالمعهد الثانوي بالجهة وفق ما أفاد به خلال تدخلها اليوم في برنامج منك نسمع. الوكالة القنصلية لتونس بليل تذكر بأن استبدال رخصة سياقة تونسية برخصة فرنسية ممكن باعتبار أن تونس لا تزال مدرجة في القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل المنشورة في 2026. وذكرت الوكالة في بلاغ على صفحة رسمية جميع الفئات المذكورة ضمن القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل على أنها قابلة للاستبدال شرط استيفاء الشروط التنظيمية. ووضحت أن هذه الإجراءات الخاصة بالتونسي المقيم في فرنسا تشمل أساسا تقديم طلب عبر الانترنت على موقع الوكالة الوطنية الفرنسية للوثائق الأمينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن بلاده مصرة على إنهاء حالة العداء مع الاحتلال، وقال عون لقد تم التوصل برعاية الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق الإطار، ولكن لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق من جهة واحدة بل يجب تطبيقه من كلا الطرفين، ويجب تطبيقه ليس بانتقائية وإنما بالكامل. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
1: Suivez le rythme au tabla radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 99.1 في الصغيرة وجبس.
4: Toujours numéro 1 sur les hits.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع. هذا القيصر كاظم الساهر وصلنا للماضي ساعه 21 دقيقه مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا. تحيه لكل الناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع, تحيه لكل مستعملي الطريق, للناس اللي تسمع فينا في ديارها, للناس اللي تسمع فينا في الخدمه. ان شاء الله كل موانتيكم مرحبا اهلا وسهلا. في ظل ازمه التغيرات المناخيه وموجات الحر لمده تالي, أمطار غزيرة وليت في الفصول الأخرى وأمطار مفاجئة أحيانا وبكميات تكون غزيرة في وقت وجيز, موجة الحر اللي وليت بمدة طويلة وبأرقام قياسية. ولينا نحكي على تحطيم تاع درجات الحرارة, الأرقام كل مرة يطلع لنا رقم جديد. كذلك نحكي الأيامات هذه على ظاهرة النينيو وغيره وغيره وغيره وغيره, هو ما تسبب من ذلك في أزمة انقطاع تيار كهربائي, متاع انقطاع ماء صالح للشراب, فقدان المياه المعدنية وكل هذه النتائج اللي صارت. برشا ناس في الآونة الأخيرة رجعوا حتى يحكيوا على جدودنا قبل كيفاش كانوا يعيشوا وكيفاش كانوا يتأقلموا مع هالتغيرات هذية. ما خلانا اليوم نطرحوا موضوع البناء الإيكولوجي. هل البناء الإيكولوجي نحكيوا عليه هو البني متاع قبل وإلا لا هو حاجة أخرى فيها من قبل وفيها حاجات أخرين؟ وهل البناء الإيكولوجي قادر اليوم ينقذنا في ظل التغيرات المناخية؟ مكلف مش مكلف؟ هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
1: ديكريبتاج.
2: الخبير في البناء الإيكولوجي سيد فوزي العيادي, مرحبا بك, أهلا وسهلا نورتنا.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا, أهلا وسهلا, مرحبا. شنو هو البناء الإيكولوجي سيد فوزي؟
3: هو في الأصل البناء اللي هو صديق للبيئة, اللي ما يستهلكش برشا طاقة واللي يستعمل مواد أولية طبيعية ويستعمل ويوظف أحسن توظيف للمواد الطبيعية. كما قدمت أنت يعطيك الصحة في التقديم, المتغيرات متاع المناخ اللي نعيشوها حاليا واللي خلتنا معادش نصف مناخنا بالمعتدل المتوسط المعتدل مثلا, هذا في بلادنا, أما هو في العالم كله تغير والمناخ متاعنا وكان مش نصفوه تو نقوله المتقلب غير المستقر غير المعتدل في كل الحالات يعني. وهذه ظاهرة وتجم تتكرر وثابت أنها مش تتكرر وتجم تتغير مظاهرها. نرجع شوية للتاريخ شوية, بالكل الشتاء اللي فات يعني درجة الحرارة كانت مرتفعة. كي نشوفوا الأمطار من ناحية الكميات نقاوها طيبة لكنها ما نزلتش في الأماكن التقليدية متاحة, كيف ما نزلتش في الفترات التقليدية متاحة. يعني هذا كله تغييرات في المناخ في العالم الكل ومنها في بلادنا, اللي خلينا نعودوا معناتها نطرحوا أسئلة حقيقية على كيفية تنظمنا في المدن وفي المساكن. شنو هما المواد اللي نستعملهم, كيفاش تبنيهم, وشنو هو الوسائل اللي نجموا نحتميه من الظواهر هذه أو نقللوا منها أو نحسن توظيفها. هذا عموما الوضعية اللي احنا فيها واللي هي تخلينا نرجع بالأساس إلى الحلول اللي انطلقوا منها جدودنا وقاوا حلول إلى الظواهر هذه. لكن هي ما تكفيش وحدة, وأنا دعوة ندعوها لجميع الجامعات التقنية خاصة وحتى الستارتاب وغيرهم باش يعودوا ينظروا إلى جميع مكونات المدن متاعنا كيفاش نقدموا بها في المستقبل, كيفاش نجموا نتجاوزوا الأزمات هذه اللي ما هيش ظرفية وما هيش استثنائية مش تصبح أزمات سيكليك يعني. وربما تزيد تتفاقم إن شاء الله. الخبراء في المناخ يقولوا عندهم سنوات ويقولوا وإحنا بيدنا عنا سنوات وإحنا نحكيه على البناء الإيكولوجي، ونتمنى أنه الناس تنخرط في المنظومة هذه. نعطيك مثال بسيط، الناس اللي عندها ماجل في الأزمة الأخيرة معناتها
2: سلكتها،
3: الناس اللي عندها طاقة شمسية للأسف ما سلكتهاش، رغم اللي الإشكال مش فيهم هما، الإشكال في القوانين متاعنا، واللي رغم تصريح كونه يمكن تواكه نعمله لبطري، لكن مازال في الواقع مازال ما وقعش تجسيمه في الواقع. يعني هذه واحدة من الحلول، وثم برشا حلول أخرى طبيعية كما التجهير، كما التهوئة الطبيعية، كما مواد البناء اليوم التقليدية وإلا تجب تكون عصرية أما اعتمادا على مواد تقليدية. هذه كلها منظومات لابد من إعادة النظر فيها، وعاجلا معناتها، لأن المدن ما تجمش تتواصل بالطريقة هذه، وشفنا الفيضانات في بعض الدول والحرائق في بعض الدول، ربي يسترنا من هذا الكل، لكن
2: عندنا حرائق، حتى احنا عندنا حرائق توا في برقم بكري، كنا نحكيوا على حريق فالا وتضرر منازل، الحمد لله ما عندناش ضرر بشريه، لكن عندنا اضرار ماديه.
3: والحمد لله هي اضرار محدوده مقارنه بش وقعت في دول اخرى، والحمد لله، لكن لابد من التوقف الى المستقبل، لابد من اعاده النظر على كيفاش نعيش احنا، لانه النبات راه متاثر بالمتغيرات المناخيه، الحيوان والانسان، دونك طريقه حياتنا الكل في المستقبل لابد من اعاده تصورها بطريقه اخرى، طريقه اللي نضمن يعني الاستدامه. انت هيك علاش هو البناء الايكولوجي في تفسيره من تفسيراته ولا في تعريف من تعريفاته، هو البناء المستدام اللي يعتمد المواد الطبيعيه ويوظفها احسن توظيف ويخمم فيها في المستقبل يحافظ عليها، ما يلزمش ماده متوفره نسالكوها اجوجو باش توفى وتولي ما تولي فيها ندره وكل شيء.
2: فوالا فقط يعني هذا تصور العام. سيد فوزي العيادي، فما ناس يسمعوا فينا اليوم يقول لك انا ما بنيت دار معناتها، ولا ما شريت دار، ولا ما ولا عندي دار كان معناتها بعد جهد جهيد وغيره. هل انه البناء الايكولوجي ينجم يصير في وسط الديار، معناتها تصير فما نقول انا تحويرات وتغييرات في المنزل اللي هو ديجا موجود عندنا ومبني بطريقه سواديزون ماهيش ايكولوجيه، نجمو ندخلوا عليه مع بعض التغييرات باش يبدا منزل ايكولوجي، والا لازم يتبنى من اول وجديد بطريقه ايكولوجيه؟
3: هو الافضل انه يتبنى من اول وجديد، معناتها لانه مش كان المواد البناء هي اللي دخلت المنظومه، هي الهندسه المعماريه البيوكليماتيك، معناتها هي مدرسه كامله في الهندسه المعماريه اللي تعتمد على الهواء الطبيعي، تعتمد على الشمس، تعتمد على الضوء، هذا الكل معناتها يجي في المثال الهندسي في الاختيارات الأولى، أما ما يعنيش لا يمكن أصلح الأخطاء اللي عملناها. وهنا دعوة للدولة باش تبعث برنامج خاص وسريع جدا للعزل الحراري، يعني واحد من المقومات الأساسية هي العزل الحراري، اللي نجم يركب حتى والبنية موجودة، نجم يركب في الفساد من البرة كما نجم يركب في البروار انتر لي دو كلوازون، نجم يركب ثم برشا تقنيات وبرشا وسائل، واللي هي ضرورية جدا جدا. وسأيرج بالنسبة لي أنا أعتبر أن الدولة بعد الأزمة هي من بين القرارات اللي يلزمها أن تتخذها، هي حملة وطنية للعزل الحراري باش تنقص الحرارة داخل المساكن، وهكذا نقص لبزوان للكليماتيزاسيون وإلا للشفاش في الشتاء، لأن احنا نحكيه على ظاهرة السخانة، راهو في نفس الشيء، نجم يكون في الشتاء يكون عندنا شتاء بارد وتجم تكون درجة الحرارة قاتلة وكبيرة ومعناتها ومعناتها متدنية جدا جدا، ونسحق وقتها الشفاش فعلا. يعني متغيرات المناخ لي دوز اكستريم يمين ويسار.
2: باش نعطيك مثال سي فوزي, ديار مطماطة معناتها التقليديه اللي من توا ولات موجوده, معناتها مش هي موجوده, هي موجوده منذ القدم, ما لا يمت هذا يحكيوا عليها برشا في التيك توك, كيفاش ما تستحقش مثلا لا كليماتيزاسيون معناتها في الشتاء في الصيف, ولا نسخنوا في الشتاء يعني تبرد وحدها وتسخن وحدها عكس المناخ الخارجي. بناء ايكولوجي هذاك معناتها تاع مطماطة صحيح فما خصوصية للمنطقة ويبنيه تحت الأرض ومواد خاصة وغيره, نجموا معناها الطريقة هذيك ولا المواد اللي تتبنيوا بها ديار مطماطة نجم تكون موجودة يعني في وسط المدن متاعنا اليوم, ولا صعبة شوية الوضعية؟
3: خاصية البناء الايكولوجي أنه محلي لوكال,
2: كل يعني منطقة والطبيعة متاعها,
3: المنطقة وطبيعتها. البناء هذا متاع مطماطة هو بناء ايكولوجي, والهندسة المعمارية متاعه هي ايكولوجية بيوكليماتيك, معناتها كان نطبق عليها اخر نظريات في الهندسة نقاوها محترمة جدا, معناتها بالكامل محترمة في المباني هذيك. ولكن الموديل هذا مش بشرطه نحولوه بلايس اخرى, نجم نحولوه اذا كان عندها نفس الخاصيات. احنا نمشيو الجربة, الابراج متاع جربة القدم ايكولوجيين, طبيعة الهندسة, السقيفة اللي في وسط الدار, النخلة اللي في وسط الدار, معناتها كلها يعني مكونات إيكولوجية بالضرورة. نقاو في سفاقس, في قفصة, في كل منطقة بعض الخاصيات. لكن للأسف الشديد, وقلتها قبل على أمواجكم ونعود نقولها, احنا في الستينات كي خممنا باش نسكن الشعب التونسي والدولة خمت باش نسكن الشعب التونسي, ما اهتمتش بالخاصيات المعمارية المحلية وبالثراء, لأنه ثراء معناتها سيتون ريشاس باتريمونيال مهمة ياسر, وبرشا بلايس اندثرت. اليوم باش تجيب بناء باش تعمل سقف بالقبو تصعب عليك العملية, ما نقولش مستحيلة, تصعب. أنا شخصيا قد عام وأنا لوج على بناء من هذية باش قيت بناء ويعرف يبني بالمجد, يعني مش يدعي أنه يعرف يبني. دونك هذوما الخاصيات اللي كانت في كل منطقة عندها خاصياتها, وفي كل منطقة عندها حلولها حسب المناخ متاعها وحسب التضاريس وحسب المواد الأولية الموجودة في المنطقة هذيك. وهيك علاش معناتها البناء الإيكولوجي ما يحبش معناتها الترانسبور, يعني الترانسبور هذه حاجة ملوثة, دونك هو يدخل في البيلان كربون. في كل منطقة نجم نقاو ثراء, في كل منطقة نجم نقاو خاصيات, وهنيئا للناس اللي في مطماطة اللي حافظت على ديارها. داير نشوفوا أسعارهم تواكي كيفاش مرتفعة وكيفاش رجعوا, واليوم يستعملوا فيهم ديميزون دوت أكثر, معناتها لأن حاجة غنية جدا يعني, فهمت؟
2: فوالا, وان شاء الله حتى في المناطق الاخرى نحافظوا على حاجة التقليديه. مثلا في صفاقس ظاهره الابراج اللي بدات تندثر ولا, وكانت مبنيه بطريقه خاصه ومقاومه للحراره ومقاومه كل الخصائص المناخيه, هكا ولا سي فوزي؟
3: فعلا فعلا, معناتها مدينه صفاقس الابراج اللي كانوا فيها البعض مازال مش برشا, لكن للاسف المباني جديده الكل اليوم نلقاهم بالياجور الاحمر ونقاهم بطريقه اللي
2: كارثه الياجور الاحمر
3: على الكليماتيزاسيون,
2: كارثه الياجور الاحمر اليوم في بلادنا على معناها في الظل الوضعيه اللي احنا نعيشوا فيها, التغيرات المناخيه
3: غير صالح للاستعمال.
2: غير صالح للاستعمال, واضح. شكرا سيد فوزي العيدي الخبير في بلان ايكولوجي, يعطيك الف صحه. شكرا وإلى اللقاء, احنا مصير معكم مشوارنا, مرحبا. ماضي ساعه و34 دقيقه على موجتنا.

0: كي منك نسمع آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوان فام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: منك نسمع، منك نسمع.
2: ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بالجميع، موصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. تدوينة لنائبة في البرلمان أسماء درويش اللي حكيت على ولا اللي دعات إلى تأخير العودة المدرسية إلى 1 أكتوبر، فمش كون جاي معاها فمش كون جاي ضدها، كل واحد كيف الشراء معناتها الموضوع هذايا. لكن كيف يمكن للمدرسة التونسية أن تتأقلم مع التغيرات المناخية وتحمي التلاميذ والإطار التربوي من تداعياتها، سواء كان في الشتاء ولا في الصيف؟ كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الموضوع هذايا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: ألو أنفو.
2: ألو أنفو. دكتور هيام التركي، أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. مرحبا، لو سهلة، شنو حوالك دكتورة؟
3: مرحبا، ومرحبا بكل مستمعي الديوان. مرحبا بكم الكل، ويعطيكم الصحة في أنكم حبيتوا تشاركوا الأسر التونسية في هاجسهم اليوم اللي هو العودة المدرسية.
2: فلا، هذا حديث الشارع على متذاي، يقول لك مع السخانة الصغيرات كيفاش باش يرجعوا، في أي ظروف باش يرجعوا. دكتورة، هل أنه اليوم الزمن المدرسي في حاجة إلى مراجعة عاجلة، ولا شنو لازمنا بالضبط؟
3: هو راهو الزمن المدرسي ما فماش كون يخدم على الشأن التربوي ما عملش على الأقل مداخلة أو دراسة حول معضلة الزمن المدرسي في تونس. ما وقلنا أنه هو عدد ساعات مثقلة للكاهل مع مردودية في بعض الأحيان تكون ضعيفة أو على الأقل نخبوية. بعض التلاميذ ينجموا يعني يسايروا هالوقت هذا ونوعيته ونمطيط انتظاراته، وعدد كبير ما ينجمش يواكبوا. ما وكأن لهنا بشوي بشوي، لو أن مش نبقوا بنفس الرؤية للزمن المدرسي بنفس الرؤية، مش هتولي مدرسة نخبوية. وإحنا الهاجس متاعنا أن تحافظ المدرسة التونسية على العدالة الاجتماعية متاعها وتكافؤ الفرص. يعني حق التعلم هو حق للجميع، ما هوش فقط لنوع معين من الذكاءات أو نوع معين من المهارات.
2: كي نتحدث على عدد ساعات ثقيلة دكتورة في زمن مدرسي، المشكل في شنو معناتها؟ هل أنه تلامذة غير قادرين على الاستيعاب في عدد الساعات هذوما الكل؟ المشكل في البرنامج في شنو بالضبط؟
3: هو أنا ديما رؤيتي إيجابية. خلنا نبدو الحل في البيداغوجي، خاطر اليوم أولادنا راهو عنده برشة ذكاءات، وذكاءاتهم قاعدة تتعدد خاصة مع بروز الذكاء الاصطناعي. يعني ما نشمع على الناس اللي عندها رؤية سلبية للي خصائص وليداتنا، عندهم برشة ذكاءات أما ناقصين برشة تأطير. يعني في بعض الأحيان يتم يقولوا كلام يوجع لوليداتنا، لكن أنا مؤمنة أنهم عندهم برشة مهارات أما ناقصين تأطير. كيما الذكاءات كيما المهارات، ناقصين برشة تأطير. التأطير علاش ناقص؟ على خاطر حتى الزمن المدرسي خانق، الصغيرات من 7 يروح للـ9 ولا الـ10 بعد الوسائل النقل الصعبة والكل. وقتاش مش يطور مهاراته؟ وقتاش مش يطور معارفه؟ وقتاش مش يعيش أصلا؟ سمعت أنه فما أولياء يقول لك أنا أولادي كبروا قدام عيني وما ثقتش بيهم وقتاش كبروا، ما عشتش معاهم كيفاش كبروا وقتاش وكيفاش. يعني ما خلى لهنا، وحتى المهارات الاجتماعية ما نلقوش فرصة مش ندرب أولادنا ونأطروهم كيفاش يعيش الناس كيفاش ينجموا يتواصلوا بشكل سليم، كيفاش يكونوا مواطن صالح. يعني راهي حياة لهنا، ماهيش فقط ندجنوا أطفال ونخرجوهم بعد ما نعرفش 17 عام ولا 18 عام بجنبه شهادة علمية. على أهمية الشهادة العلمية، لكن احنا نصنع الإنسان، الإنسان هو بخصائصه الإنسانية يبني الوطن ويبني العالم، فهمتي؟ الزمان دونك يخترق البناء الإنسان، ما نخلوهاش مجرد صناعة ضمن منطق تنميطي للذكاءات وللمهارات، ونلخصوها في تقريبا الذكاء القرائي والذكاء المنطقي الرياضي وانتهاء، واللي خارج الذكاءات هذه وخارج المهارات هذه يتم إقصاؤه أو التضييق الخناق عليه بأعداد ضعيفة، ما يخليه بشوي بشوي يكره
2: ونحكم عليه بالفشل. نحكم عليه بالفشل.
3: ضمن منطق واحد كما منطق واحد للزمن، هناك منطق واحد للتقييم بيد وتقييم وليداتنا اللي هم راهم متعددي الذكاءات والمهارات وقادرين لو نعرفوا كيفاش نأطروهم أن نخلقوا صورة مزيانة من بلادنا كما نتمنوها ديما.
2: احنا نحكيه على التغيرات المناخية اليوم، هذا الزمن المدرسي معناتها في تقييمك للزمن المدرسي، اما في ظل هل التغيرات المناخية فمش كوني طالب اليوم بتغيير الاشهر مثلا والمدة متاع الدراسة، نقصوا شوية نرجعوا في اكتوبر، نكملوا شوية الجوان، نحيو عدد من العطل، كل واحد كيفاش يقترح. كدكتورة في العلم الاجتماعي اليوم، شو ترى بالضبط انه يلزمنا نعمله، كيف يمكن للمدرسة التونسية انه تتأقلم مع هالتغيرات المناخية هذه وتحمي تلامذة والإطار التربوي من التداعيات متاعها؟
3: مع احترامي للاقتراحات، نقص منا وزيد من غادي وبدل منا، راهي مش تقعد ديما حلول، مع كل احتراماتي راهي ترقيعيا على خاطر لازمنا نعلو السقف بوليداتنا كيما احلامهم من حقهم في التعليم، من حقهم في استمرارية التعلم في ظروف ملائمة اللي هي تخترقها اليوم الوضع التغير المناخي، سواء في الصيف ولا في الشتاء، ظروف راهي تتدخل في العملية التربوية. راهو بعضهم ممكن يقولش مدخل التغيرات المناخية في الرؤية التربوية أو المدرسية، راهي تتدخل في العملية التربوية من داخل الفصل، داخل المدرسة وداخل الأسرة، وتلعب دور في تحديد ظروف والمناخ التعلمي ودرجة الاستيعاب ودرجة الدافعية والتطور المعرفي، وين مش يوصلنا في ظروف تكون صعيبة وبنية تحتية تكون صعيبة. لكن أنا نعتبر أنه الحل نقص منا وزيد من غادي، على يمكن كحل نستعجلوا به الوضعية، لكن راهو الأفضل حسب ما نشوف نظام الحصة الواحدة راهو نظام أكثر من ممتاز، وجربوه في بعض المؤسسات التعليمية وقوى بالقدا دافعية تلامذتنا ودافعية المربي والإدارة في حد ذاتها. يعني وفر هالزمن هذة الحصة الواحدة ظروف ملائمة للبعض المؤسسات اللي تنجم تحقق الحكاية هذه. أيضا الزمن اللي نجم يضيع لظروف مناخية قاهرة، وهذه عشناها حتى عم ناول يعني في الكثير من المناطق، الوقت الضايع راهو ما نعوضوش بوقت آخر مرهق أو إن نهملوه الوقت الضايع، لا نهملوه ولا نرهق أبنائنا بتسريع في البرامج، أما النجم نبتكره بداغوجيات جديدة في كل مادة عندها خصوصياتها تربحنا برشا وقت. أنا مؤمنة أن عندنا قدرات، ونرجع للمرشدين البيداغوجيين والمتفقدين البيداغوجيين في اللي كل مادة على حدة دون رؤية جامعة لكل المواد، راهي كل مادة عندها خصوصياتها، يحاولوا معانا نفكروا بصوت عالي ونطبقوا، ما ناخدوش برشا وقت على خاطر احنا تو سيئ في العودة المدرسية ضمن ارشاداتهم لمنظوريهم وللمربين انه يربحونا الوقت. وأنه راهو هالصباح وعشية وماشي ساعة كروز ماشية وساعة كروز جاية في ظروف، سواء الشمس الحارقة في ظروف تعبة في المؤسسات متاعنا، أيضا حتى في الشتاء ولا الخريف حسب المختصين في المناخ تم مرجح أن يكون خريف ممطر وشتاء أيضا إن شاء الله يكون خفيف علينا ما يكونش نحناول. ولكن هذا العلم شو يقول رأنا النجم لهنا عنا رأي الرؤية النجم نبنو بالمختصين متاعنا خريطة للهشاشة التربوية خريطة للهشاشة المناخية ونلقوا حلول داخلية محلية ما هيش صعيبة علينا راهو مش نجمو ان نفكروا بصوت عالي على خاطر ما نجموش نعطوا حل لكل المؤسسات كان تلاحظي المناخ راهو يفرق من جهة لجهة الظروف والبنية التحتية تفرق من مؤسسة المؤسسة دونك من الضروري أن تكون المدرسة التونسية مدرسة مرنة فقط تفتك الثقة أو تسترجع الثقة فيها من جديد ونلقوا حلول تشاركية مش بالكلام بالفعل بشفافية مطلقة نرجعوا العادة اللي كانت عنا القديمة اللي عودة المدرسية اللي تم تحضيرها كعرس داخل كل مؤسساتنا اللي ساهم بالجهد واللي ساهم بالمال ضمن منطق الشفافية على خاطر مشكلتنا احنا الثقة هي اللي تزعزعت بين المواطن والمؤسسات كيف تكون ضمن الشفافية كل مدرسة عندها الفيسبوك متاحة فلان راو فلان الفلاني ساهم بالجهد فلان الفلاني ويتم تثمين المجهود سواء بالشهود ولا بالماء حتى كان يكون 5000 صغير لموا من مصروفه واعطاه اللي سيم تاعه أما يكفي أنه تحط لهم بعد ذلك في شهادة هيك متاع شكر صارت في الجهة فرحوا وباها تعلقت له حتى في الفيسبوك ولا من عرش وين راهي تثمين الجهد في وسائل المتاحة المحلية والجهوية والمؤسساتية واللي هي تو مفتوحة وسهلة ياسر راهو تخلي تكسبنا زوز حاجات التثمين يشجع والتثمين يقدم فرصة للشفافية وبالتالي نسترجعوا الثقة اللي تهزت بالقداء تهزت صورة المدرسة وعلاقتنا بالمؤسسات بشكل عام راهو ما نجموش تو اليوم سيئة الحرارة تحرق والضو ناقص والماء ناقص والعودة سيئة حتى كان أجلنا الأكتوبر جاي مطر ممكن زادة للسخانة ترجع لنا يعني لو أن ما يكونش عنا بالفعل رؤية مرنة لمدرسة
2: مثلاً مرنة مثلاً شو معناتها مدرسة مرنة معناتها كيقولوا فما مثلاً راو أمطار جاي نوقفوا القراية كيقولوا فما موجة حر مثلاً نوقفوا القراية شو معناتها مدرسة مرنة ها
3: راهو فكرة أنه نبقوا ديما كيفاش نقولوا احنا الحل اللي يجي بعد المشكل
2: هذا لكن احنا ماشيين احنا الخبراء يقول لك احنا راهو ماشيين في التغيرات المناخيه والتطرف المناخي مش نعيشوا به مع تدوغين افون شو بالضبط معناته لازم يصير شو نحضروا شو تقترح انت معناته دكتوره مثلا
3: الوعي كيما عندنا التربيه على المواطنه فما التربيه المناخيه لازمها تدخل منا اصلا البناء بتاعنا كيما سمعت تو المختص
2: ليكولوش يعني
3: بشوي بشوي بشويه بشوي ما ننظروش للدرس كعدد كمي وتجميع لبرامج بشكل كمي نتحول المحاور إلى مشاغل وتتحول ساعة الدرس إلى محاولة اكتساب المعارف في أقصى وقت ممكن يعني أقصى على المستوى الأدنى أنه إحنا بالبيداغوجيا المبتكرة والتشاركية راهو نجم يستوعب التلميذ بشكل أفضل من الطريقة التلقينية التقليدية اللي تضيع برشا وقت لكن ما المكاسب تكون ضعيفة ويبدأ التلميذ ميال أكثر للتنقيل ولا النسخ أكثر من أنه هو مش يفكر في المشغل هذاك أو البرنامج هذاك أن نغيره راهي المرونة بمعنى أنها مرونة مع الظروف جديدة مهارات أولادنا جديدة ذكاءات أولادنا جديدة التغير المناخي جديد وضعية البنية التحتية مهترئة الثقة مهزوزة في المؤسسة دونك شنو هو الحل روح جديدة في المؤسسة التعليمية نعمل من الضعف قوة قال الآخر حتى بالحلول التدريجية ما عناش عصا سحرية راهو ولكن بيدي ويدك وإيدك وإيدك النجم أن نقلصوا حتى الأيامات اللي مش نتلزوا في وضع الخطر راهو مش نختار ولادنا هذا مع الناس على الآخر. أما في حالات القصوى، في الحالات اللي النجم نتحمله فيها، أعلاش مش نعدوا ساعات طويلة ويمشي ويجا وساعات فراغ كبيرة وصغير بين المطر وبين وبين الشمس، في حين أنه نظام الحصة الواحدة كفيل أنه يرتحنا، تقليص الساعات الفراغ هذيك، وفي حالة خسارتنا لبعض الأيام في ظروف مناخية قاسية، ما يتمش إثقال التلميذ والمربي بساعات ثقيلة، لكن نثقلوهم ببيداغوجيا مبتكرة يخلي من الدرس تشاركي، يخلينا يربحنا برشا وقت، يربحنا هكا الوقت اللي النجم نخسروه، ديما نخلو ريزيرف لينا للوقت. يعني فكرة التأجيل في حد ذاته ما نجموش ناخذوه بشكل ارتجالي، كل جهة وجهتها، خاطر النجم حتى المختصين يعاونونا في بناء خارطة للهشاشة، الهشاشة المناخية، راهو المناطق تفرق من جهة إلى جهة، والمختصين ينجموا يحددون السنة الدراسية منذ بدايتها لآخرها وين الخريطة حسب الأرقام، سواء بدرجات الحرارة أو درجة الضغط.
2: معناه أنت اليوم تقترح أنه ما يكونش الزمن المدرسي أو أيام الدراسة موحدة، ناخذ كل جهة والخصوصية متاعها، هذا هو معنا.
3: هي موحدة ولكن ما نحطوش أولادنا في بعض الجهات في الخطر، وممكن ما يكونش الخطر يؤدي إلى خسارتهم لاستمرارية التعلم، يكونوا هالمناطق اللي عندهم هشاشة في البنية التحتية، وفي نفس الوقت للأسف عندنا مناطق عندها هشاشة في البنية التحتية وهشاشة اجتماعية واقتصادية ومناخية من غير ما نذكر الجهات. يعني يبدأ فيه مش مثلث، هذا أكثر من مثلث، لازم تكون كل الجهود تتوفر أنه حتى يتم تكوين المدرسين مش يربحونا الوقت. عارفين على مدى شهرين القدام مش تجينا تساقطات عالية، علاش نستنوا احنا بعد ما تصير لنا التساقطات ونفقدوا زوج ولا ثلاث؟ سؤال، علاش علاش ديما منطقنا في التفكير أنه هو سيارة إسعاف؟ الحياة من سيارة إسعاف. احنا اليوم العلم تطور وعندنا كفاءات عالية في كل الاختصاصات، ينجموا نحطوا ايدنا في بعضنا ونبنوا المدرسة كما والمرنة تشاركية تعيد الثقة فيها من جديد. اللي النجم راهو ما نلقوش الحل السحري، اما النجم نلقو الحل التدريجي الاستباقي لو تمكننا.
2: واضح
3: الحرارة سيدهمت علينا، اما التساقطات ما زالت.
2: واضح، نحضر رواحنا معناتها، نحضر رواحنا. شكرا دكتورة، يفضلك دكتورة حيام التركي، استاذة علم الاجتماع بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس. شكرا على هذه القراءة في كيف يمكن للمدرسة التونسية ان تتأقلم مع التغيرات المناخية، نحمي صغارنا وإدارتنا التربوية من التداعيات متاعها. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا.

0: الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه دراسه فرحان وواثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل. الجمعية الأسواس اليوم تستحق وقفت الناس كل نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosv.tn ولا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة مش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقع في معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير في كامل تراب الجمهورية. مش دعموا جمعية الأسواس وحملة العودة المدرسية، تبرعوا بالمبدأ المبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosv.tn ولا نجموا نكلموهم رقم تليفون سهل 58 371 002.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: كنا نحكي على التغيرات المناخية، على الحرارة، حكينا على البناء الإيكولوجي، حكينا على التأقلم المدرسة التونسية، قلنا الحرارة ماشية وتعودنا عليها الأيام هذيا، زوز موجات حرارة كانوا قوى ومعناتها وتاريخية في تاريخ تونس الصيف هذيا، والخبراء يحذروا زادة من أنه نجم تكون شتاء ولا خريف ممطر بأمطار غزيرة جراء الارتفاع هذيا من درجة الحرارة. لازم نحضروا رواحنا، لكن هات نحضروا رواحنا الجمعة هذيا شفما يبدو أنه فما نزول أمطار بداية من عشية هذا اليوم في عدد من ولايات الجمهورية. الحرارة كيفاش باش تتواصل؟ نحكي في الموضوع تشويت. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عمر بحبة. مرحبا.
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة. تحية لك وتحية للسادة المستمعين. تعليق صغير على المداخلة السابقة متاع الدكتورة، الناس كل حظته اللي المناخ ظهر لي معناتها الشغل الشاغل في العالم وفي تونس خاصة بالتزامن مع موجات الحر، مع الحرارة اللي عشناها، مع الرطوبة إلى آخره. وكان تعرف أستاذ هدى المناخ ما هوش واخو حقه مليح في البرامج التعليمية. كنت تحكيه على التعليم. التعليم راهو المناخ والمخاطر المناخية إلى آخره، راهو ما هوش واخو حظه مليح إن شاء الله في الإصلاح التربوي اللي ربما باش تقوم بها.
0: كانت على التربية المناخية هي الدكتورة فلا هاي قالت لابد يكون عندنا تربية مناخية.
2: طبعا بالضبط، خاصة توا الشغل الشاغل والمخاطر المناخية موجودة برشا في تونس وحتى في العالم، من موجات حر، من حرائق، الجفاف، السدود، موجات الحر، الفيضانات، السيول. موضوع مهم جدا، إن شاء الله ياخو حقه في الإصلاحات القادمة
0: إن شاء الله يا رب. يعني اليوم العشية إيش عنا أستاذ؟
2: هو حتى يوم أمس وأول أمس حالات عدم استقرار. يوم أمس نشرنا حتى صور لتبروري من الحجم الكبير في بعض المناطق التونسية خاصة في ولاية سليانة.
0: أي.
2: إن شاء الله ما يكونش عنده برشا أضرار، ولو أنه وصلت بعض الصور اللي فما أضرار في خاصة معناتها في جهة في ولاية سليانة خاصة. حالات على عدم الاستقرار هذه ما زلت باش تتواصل اليوم حتى غدوة. حتى المعهد الوطني الرصد الجوي كان يعني قام بنشر نشرة متابعة وتوقع كميات نجم تكون من 20 إلى 40 مليمتر. المناطق طبعا يعني المعنية أكثر هي خاصة ولايات القاسرين، الكاف، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، ربما تنجم توصل الأمطار إلى غرب صفاقس، يعني المناطق الغربية خاصة الوسطى وحتى زادة في جهة الكاف وسليانة، وتنجم توصل إلى بعض المناطق الشرقية أساسا، ممكن غرب صفاقس أو أقصى غرب المهدية. في الحقيقة غير مؤكد بالنسبة لصفاقس والمهدية، ولكن التقلبات تقريب كيف أمس على المرتفعات. ولو أنه يوم أمس تركزت أكثر على الكاف وسليانة، اليوم من المتوقع ممكن اللي ممكن في يعني في الأسفل شوية يعني في خليج تونس ممكن أكثر بتكون في القاسرين، أجزاء من سيدي بوزيد، غرب القيروان، وطبعا زاد حتى جنوب سليانة، جنوب الكاف إن شاء الله بتكون معنية. الأمطار هذه تنجم ترافقها رياح قوية خاصة في وقت النشاط نتاع السحب الرعدية. تعرف الرياح هي القوية الهابطة تنجم توصل حتى 70-80 كيلومتر في الساعة، يعني رياح قوية. كما قلنا في وقت النشاط نتاع السحب الرعدية تنجم تجري بعض الأودية. يوم أمس فما بعض الأودية جرت في ولاية سليان حتى في ولاية الكاف. هذا متوقع اليوم. يعني الحالات هذه زادة ممكن تبروري زادة كيف أمس، ربما من الحجم الصغير أو المتوسط كيف أمس ينجم يكون موجود. ولو أنه يوم أمس في جهة سليانة تقريب التبروري كان متوسط تقريب فما ممكن بعض الحبات 3-4 ربما حتى 5 سنتيمتر نمو الصور الموجودة على الصفحة بتاع المرصد.

0: وهذه التقلبات من المتوقع باش تواصل غدوة ديما من العشية العشية حالة عدم الاستقرار. غدوة دونك الأول من شهر سبتمبر. بالمناسبة أستاذ هدى اليوم هو آخر يوم في السنة الفلاحية. تعرف السنة الفلاحية ما تبدأ من 1 سبتمبر حتى 31 شهر غدوة، اللي هي زادة كانت سنة الحمد لله كانت ممطرة حتى فلاحيا كانت طيبة، يعني عموما خاصة في شمال تونس. إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله تكون على المستوى الأمطار إن شاء الله تكون باهية، إن شاء الله غدوة نفتتحوها
1: إن شاء الله يا رب.
0: وغدوة فما حالات عدم استقرار كل زادة كيف اليوم تقريب في نفس المناطق ديما، ولايات القصرين، الكاف، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد، هذه المناطق اللي ديما يعني تكون فيها تنشط فيها حالات عدم الاستقرار، وربما تنجم تشمل مناطق أخرى في يعني الفوق أو اللوطة، يعني مثلا نحكي بصفة عامة شمال قفصة أو جندوبة أو جنوب باجة، ولكن ديما أكثر ولايات كما قلنا الوسط الغربي وشمال الشرقي وشمال الغربي سليانة والكاف.
1: الحرارة مش تتواصل شنو
0: قصدك؟ على مستوى الحرارة يعني موجة الحر مازالت متواصلة لما حالة أقل قوة من الفترة السابقة من نهار الذروة متاع الأربعاء والخميس كنا حكينا في الموضوع، وقربنا حتى 50 درجة. من المتوقع كونه الحرارة اليوم وغدوة تقريب كيف أمس، يعني الحرارة يعني تراجعت على بالمقارنة معك الأرقام القياسية والأرقام الكبيرة اللي سجلناها منتصف الأسبوع يعني الماضي، ولكن اللي قلق أكثر هي الرطوبة. ديجا لاحظتوا ناس كل اللي الإحساس يعني ثقيل رزين، فما رطوبة. نعطيكم يعني أرقام توتا وحينية الآن وين نكلم فيكم، الرطوبة معناتها مرتفعة على السواحل الشرقية، أغلب المناطق الشرقية توا فيها حرارة من 48 إلى 50 درجة حرارة محسوسة، بما في ذلك مدينة فاقس مثلا، المهدية، سوسة، المنستير، الشابة، سلقطة، النابل، الحمامات، جابس، كل هذه المناطق حتى في جربة يعني أغلبها أكثر من 45 درجة وأغلبها تقريب 48 49 50 درجة. دونك الحقيقة
1: نحكيو على الحرارة يعني المحسوسة فوالا هكا ولا
0: نحكيو على الحرارة المحسوسة. وراو بالمناسبة الحرارة المسجلة توا ساعة واحدة، بون احنا توا في ساعة اثنين، اما الأرقام تاع الساعة التالي تقريبا في أغلب المناطق هذه اللي كنت نذكر فيها الحرارة تقريب من 30 إلى 35 درجة فقط، ولكن الإحساس بالحرارة أكبر يتجاوز ال 45 درجة، وبرشا محطات ذكرتها قلنا وصلت حتى 48 و49 وحتى 50 درجة. الرطوبة عادة تكون موجودة في آخر الصيف، احنا ديجا عشناها في جوان وجويلي اوت، عادة تكون موجودة في آخر الصيف تكون أكثر مع موجة الحر اللي عشناها، الموجة هذه والموجة السابقة. دونك هذاك علاش الإحساس بالرطوبة كبير. الرطوبة عندها سلبيات طبعا، الإحساس متاعها يقلق برشا، ولكن ما ننساوش اللي الرطوبة هي الوقود متاع الأمطار متاع السحب الرعدية. ما عندناش رطوبة دونك ما عندناش أمطار، أما الأمطار هذه ما تكون موجودة إلا ما يكون فما منخفضات. دونك نستناو شهر سبتمبر معناتها إن شاء الله يبدأ غدوة، نستناو شوية وربما تجي معها الأمطار. هو الأسبوع الأول صعيب برشا، ما فماش برشا، فما حالات عدم استقرار كيما اليوم غدوة يعني متركزة خاصة على بعض المناطق الغربية. نحكيو على منخفضات عامة وأمطار عامة، مازال بكري إن شاء الله، ربما في العشرية الثانية من سبتمبر والثالثة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ عامر بحبر، أستاذ المبارس الجغرافي الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحة المرصد التونسي لطقس والمناخ. شكرا على كل هذه التفاصيل، احنا صدنا هكا الختام لقانا. شكرا لكل الفريق، الأخبار تتفيتوا مع أميرة شاهي. طيبة نسكن قبل غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.

0: ماشي تي.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت.

0: 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: وجزوة الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تطلق اليوم الاثنين خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوال تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. وتتيح الخدمة البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات التي تتوفر لديها العناوين المطلوبة في مناطقهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. ويندرج هذا الإجراء في إطار البرنامج الخصوصي الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع انعقد الخميس بمقر ولاية تونس، بهدف تعبئة الكمية اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى، وفق بلاغ صادر عن الديوان. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع فوكس نيوز: قد تشكل إيران مصدر إزعاج، لكن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وقد أزالت جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. وتابع في تصريحاته الإعلامية أن إيران أصبحت دولة فشلة بفعل الحصار على موانئها والضغوط المالية الأمريكية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا حلم لن يتحقق، وعزمنا على طرد القوات الأمريكية من المنطقة. وقال أن أمريكا تسعى لتحقيق ما عجزت عنه في الحرب العسكرية بوسائل أخرى، وادعاءات ترامب حول مضيق هرمز باطلة وقائمة على الأمان لا على الحقائق. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
2: ديوان فام عسلمة.
4: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
5: نسمعكم وديما نحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان فام تحبها نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش سبور.
9: مرحبا بكم في الفلاش سبور. السلطات الأمنية توافق في الجلسة متاعها اليوم في مقر ولاية بن عروس على حضور 25,000 متفرج لجماهير النادي الإفريقي أمام جولي بالمالي السبت القادم في ذهاب الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج الإفريقية. الإفريقي كان يطالب أكثر من العدد هذا، كان يطالب 35,000 محب يحضروا في هذه المباراة. النادي الرياضي الصفاقسي يستعد للسفر غدوة 3-6 متاع العشية من مطار تونس كارتاج إلى نيجيريا، استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف، مباراة السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. رحلة CSS باش تكون عبر الدار البيضاء، الوصول فجر الأربعاء فجر بعد غدوة إلى لاغوس العاصمة النيجيرية، ثم 130 كيلومتر عبر البر إلى مدينة أبيوكوتا النيجيرية، والعودة تكون مباشرة بعد المباراة لوصول تونس نهار الأحد 5 متاع العشية. التكلفة الجملية للرحلة هذه تقريبا في حدود 270,000 دينار. في الألعاب المتوسطية، لعبة تونسية سلمى اللذوادي ترشح اليوم إلى نهائيات أو إلى نهائي مسابقة التجذيف سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصنيف الأول بتوقيت قدره 7 ساعات 59 دقيقة و 52 جزء من الـ 52 الثانية. والذويدي تخوض الدور النهائي غدوة انطلاقا من 9 متاع الصباح. ورصيد تونس إلى حد الآن ذكر هو 15 ميدالية في الألعاب المتوسطية. نبقى مع الألعاب المتوسطية. لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد العبيدي غادر أمس القرية المتوسطية ولم يعد كان من المفترض أن يشارك اليوم في تصفية الجمباز الفني، ولكن تخلف عن المشاركة. ورابع رياضي بعد شاهد الجليلي لعبت المصارعة، كيف كيف محمد أمين السعيدي لعب كرة الحديدية، ونحكي كذلك على الرباع محمد أمين بوحاجبة. الكلهم كانوا غادروا بعثات المنتخب، اللي غادر من المطار، اللي غادر القرية المتوسطية. على كل العبيدي كان نشر تدوينة وأكد أنه غادر بسبب الظروف اللي كان لقاها في التدريبات وغياب الأموال وغيره، وبالتالي يقول أنه يغادر بعثة المنتخب. كما قلنا 4 رياضيين يغادروا بعثة المنتخب في مختلف اختصاصاته. الهلال السعودي مبدئيا يتوصل الاتفاق مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، حسب تقارير الصحفية السعودية اليوم الاثنين، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه إلى نادي الهلال وبعد رحيله كذلك على فريق الاتحاد السعودي. نفس المصادر تأكد أنه بنزيما يستعد لإنهاء مسيرته الكروية واعتزال كرة القدم نهائيا. إلى الكرة في العالم، أبرز المباريات: لليغا الإسبانية أوساسونا 6:30 متاع العشية يواجه ختافي، البارسا يستقبل رايو فاليكانو 8:30 متاع الليل. في الإنجليش بريمير ليج، أستون فيلا أرسنال 8 متاع الليل. وفي الكالتشو الإيطالي، ليتشي 5:30 يواجه روما، وأتلانتا 8:15 يواجه بولونيا. فلاسبورو في تمسبور بقي متواصل على ديوانا فهم. أكثر تفاصيل ديوانا فهم بونت.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوانا فام.
11: ديوانا فام صوت كوم. ديوانا فام
12: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
2: Diwan FM, صوتكم.

0: Publicité.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو، طور عالمك.
3: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
3: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous على les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
3: يلا بيكو بلو ديز، ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو، نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.

0: Publicité.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
3: وجزوة الثالثة ديوانة فهم عسلمة. وزارة الداخلية تعلن عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. وأفادت الوزارة في فيديو توضيح نشرته على صفحة رسمية بأن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. وللتمتع بهذه الخدمة يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط e-bawaba.tn أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان الطلبة الحصول على المحافظ الرقمية مجانا بمكاتب البريد للقيام بعملية خلاص مع عالم التسجيل وذلك في إطار تسهيل وتبسيط عملية التسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الرقمية وولت أو دينار للبريد التونسي توفر للطلبة وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية. كما يذكر البريد التونسي طلبة حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني أو دينار جون وأو دينار سمارت وأو دينار كوربوريت وأو دينار بوستي وأو دينار سالير وفيزا إلكترون أنه بإمكانهم استعمالها للقيام بخلاص معاليم التسجيل عن بعد بمؤسساتهم الجامعية. الحريق الذي اندلع بجبل بارغو من ولاية سليانة تسبب في أضرار مادية طالت عددا من المنازل كما أتى على هكتارات من الأشجار المثمرة والزيتين إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات وفق ما أكدته نائب مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي مضيفة خلال تدخلها في برنامج منك نسمعنا ليلة أمس كانت صعبة على بارغو إثر اندلاع الحرائق التي انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية. من جهة أخرى استنكرت الهمامي النقص الكبير في عدد أعوان الغابات مشيرة إلى أن عددهم لا يتجاوز حاليا 8 عوان بعد أن كان في حدود 70 عونا وفق قولها.
4: ليلة بركة هي اللي راح أقوى ليلة لأنه سرعة الرياح كانت قوية. أما راهو الفواجع صارت من نهار الخميس، راي الحرائق صارت من نهار الخميس على أساس أنه نهار السبت معناها صارت معناها تطويقها والحد منها ودخلت من الحماية في مرحلة بريد معناها هم بيدوا معناها كيف راحت المحارب. لكن ما رأنا أنه سرعة الرياح هذه اللي جات اللي قوت زاد أثارت النيران معناها من الدريجة وعين بصحنون لدمان الخروب لسيدي مطير للقواسمية. القواسمية هذه اللي صارت معناها خسائر كبيرة برشا، الحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن خسائر على مستوى ديار الناس. فما حرائق كبيرة قدام خالتي دار خالتي ناجي اللي تحرقت برشا، الناس حتى اللي ما تحرقت لهاش ديارها تحرقت لها سوانيها الزواتين الكرم نم كما اللي عندهم الغنم الدجاج كله ما هو مورد رزق للناس اندثر في لم رمش الطلعين. هما بيدهم المتساكنين تصوروش انه هول الحرائق بالمعنى باش يكون بالطريقة هذيك دخان معناها بسرعة معناها باغت الناس الحرائق.
3: المندوب الجهوي للتربية بصفاقس واحد عبد الوهاب الجربي يفيد بأن الجهود متواصلة لينجاح العودة المدرسية، مبينا أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع المعتمدين وبمقر الولاية بحضور مختلف الأطراف المتداخلة إلى جانب العمل على تهيئة المؤسسات التربوية، وتشمل الاستعدادات حملات النظافة داخل المؤسسات التربوية وأشغال تقليم الأشجار وتزيين مداخل المدارس ودهن القاعات، بما يساهم في توفير ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
0: بالطبيعة نعمل ليلا نهار مع ظروف الطقس اللي أحيانا القطاعات الضوء، دونك هذا يطلب منا أن نتواجد في المندوبية في الوقت اللي موجود فيه تيار كهربائي. على كل نحن مستعدون لنجاح العودة المدرسية، ورابط 119 ألف تلميذ مرسمين ابتداء من المرحلة التحضيرية إلى الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية بالتعليم العمومي والتعليم الخاص. الجهود على أشدها لنجاح العودة المدرسية. قمنا بجلسات ماراثونية مع السادة المعتمدين في الجهات أمان العودة المدرسية. حاليا الجهود على شدها، تو حملات نظافة موجودة داخل جميع المؤسسات التربوية، من تقليم من تزويق مداخل المدارس، دهن قاعات داخل المؤسسات التربوية. إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله تكلل السنة الدراسية بالنجاح، كما عهد جهة شخص تميز بنتائجها منذ أمد بعيد.
3: في العالم، اليونان والاحتلال يوقعان اليوم صفقة عسكرية بقيمة 3 مليارات أورو ستنشأ تل أبيب بموجبها منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان. وبحسب بيان لوزارة دفاع الاحتلال، فإن اتفاق درع أخيل الموقع بتل أبيب سيشمل تصدير عدد من المنظومات من بينها منظومتا مقلع داود وسبايتر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا.فم.نت. إلى اللقاء.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ما 3:08 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع صباح من زمان ترافقوا فيها معكم. نرجو لاكتواليتي وريكاب لي من الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معنا على مختلف الفريكونس والى كالعاده على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. صباحوا لاصدقائنا في كندا وامريكا، نركم مبروك، نركم اسعد الايام. اهلا وسهلا بكل متابع فينا على شين يوتيوب ديونا فهم لايف. نرجعوا للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشنو صار في الجولة هذه. حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 31 أوت. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وغدوة إن شاء الله تكون إن شاء الله بداية شهر موفقة للجميع. الليلة رسمية نهاية فصل الصيف. فصل الصيف كان متعبة مرهق برشا، وكان الحقيقة في برشا تقلبات مناخية وبرشا تقلبات جوية وفي برشا خدمة وفي برشا تعب. إن شاء الله كنا عند مستوى الحدث على مستوى تغطيتنا لكافة الأحداث الوطنية وأيضا العالمية، بداية من كأس العالم وصولا إلى متابعة آخر أخبار فرقنا في التحضيرات قبل انطلاق هذا الموسم. الأسبوع القادم ترجع البرمجة متاعنا كالعادة من خلال مختلف برامجنا الرياضية اللي عرفتوها. إن شاء الله بداية موفقة لكل الزملاء في ديوان فام. شكرا لكل الإداريين التقنيين الصحفيين والمراسلين، الناس الكل اللي قاعدة تخدم في عمل كبير، مجهودات جبارة، شكرا من القلب. وان شاء الله دائما تكون ديوان فام في بلاصتها المرموقه اللي استطلع على مستوى كل الاخبار، سواء كانت رياضيه الوطنيه السياسيه الدينيه الثقافيه كل شيء. ان شاء الله ربي يعين الجميع. الجوله الثانيه للبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعنوان الافريقي والبنزرتي في الصداره دون هزيمه، شيوط العمران ونجم الساحليات تداركان والترجي ملعب التونسي وترجي جرجيس يتعثرون. اليوم نختاروا ايضا من افضل مدرب لاعب حارس مرمى احسن هدف في الجوله الثانيه لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. مرحبا عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وكل هذه المواضيع نتداولها مع اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا نوس.
2: مرحبا حطوم، مرحبا بيك بالسادة المشاهدين بالسادة المستمعين، زيدا كيف سهيب، وإن شاء الله نعمل سوا به مع بعض.
1: منور بعد شوي نحكي على الجورنية نوس. سعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق كوتش مساء النور.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بنيس لخيين ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا.
1: نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الثانية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: الكيكوف جولة سهيب 18 هدف، نعطيه الريزولتا بالطبيعة متاع الجورنين. نجم الساحلي يربح نجم تلوي 2-1، سيسيس تربح ترجي جرجيس 2-1، تعادل 0-0 من مستقبل مرسى وساقيت الدير، هي المباراة الوحيدة التي لم تشهد تسجيل أهداف. شبيبة العمران تربح ترجي 3-1، الأولمبي البيجي ينهزم على أرضية ميدانو قدام اتحاد بن قردين 2-1، نادي الإفريقي يفوز على أمل حمام سوسة 1-0، الاتحاد المنستيري يربح البقلاوة في قمة لقاءة الجولة 2-1، ونادي حمام الأنف ينهزم قدام السي بي 1-0، ولا الانتصار الثاني على التوالي لكل من السي بي والنادي الإفريقي. 18 هدف الجولة بمعدل 2.25 في المقابلة.
3: حاجة باهية، إن شاء الله نكملوا بالنسق هذا والريتم هذا. إن شاء الله بعد توالي تتالي الجولات ما تكثرش الحسابات وين تولي برشا معنا حسابات وين تنقص الأهداف وتنقص المتعة وينقص الريتم. إن شاء الله ما تكونش هذه حاجة ظرفية وفي جوست الجورنيه الأولانيين الناس كل تحب تاخذ بايها من الأول. إن شاء الله يقعد هذا هو الريتم اللي نلعبوا به وهذا اللي نحبوه. ومن الجولة الأولانية قلنا اللي فما مؤشرات إيجابية في نسق المقابلات في الكاليتي جو في الميم، حتى يعني في أفكار المدربين تحس اللي فما حاجات بتظهر في التيران وبدت معناها موجودة حتى في الملاعبية. الكاليتي تحسنت برشا بارابور بعمناول بوتيتر الفاكتور متاع انه الناس الكل الاكثرية متاع الفرق بدات على بكري البيباراسيون بوتيتر هذا العامل اللي يعاون برشا المدربين والملاعبية باش يكونوا حاضرين من اول المقابلات.
1: اسكار 2-1 الناس العياري تعاود في 4 مقابلات، لتوال متلوي ساساز جرجيس اتحاد بن قردان الاولمبي البيجي واستاد والمستية 2-1، معناها بسيستم كما نقولوا الريان الرياضي الجول موجودة، معناها كل فرق قادرة انها تسجل. شفنا 3-1 مباراة العمران والاسبيرونس، 1-0 سي ا بي نادي حملنف، و1-0 واحد بلاش نادي الفريق يا ملحة ممسوسة. شفنا النيفو محترم على مستوى الفرق الكل، ما تعرفش شكون الفريق، شكون الفريق اللي يربح، شكون الفريق اللي ينهزم، مؤشر باهي مع انطلاق البطولة.
2: رغم صعوبات بعض الفرق حاتم باش نكونوا واضحين، ثم جمعيات عانوا برشا بداو بريباراسيون ماخر، رغم ذلك كيما المتلاوي ستان اكزامبل في الظروف بلي مويا اللي موجودين عمل ماتش البارح معتبر برشا في سوسة قدام ادفيرسير اللي بيها مع براكوني الحقيقة تو لي بلان، معناتها ايكيب واقفة ليتوال. ليتوال ممكن بيتيتر نستغل الفرصة في بداية الحصة باش نقول ممكن جمهور ليتوال السنة باش يمتعنا برشا باش يعطي بلوس للشامبيونان، لأنه غاب علينا عامين وثلاثة في ظروف ليتوال، لكن البارح أكد اللي هو باش يكون رجل المرحلة القادمة النجم الرياضي الساحلي دوزان، لأنه فكر المدربين اليوم ما عندك مناش تخاف، تمشي القدام تحاول تاخذ ثلاث نقاط نتاعك، من جاب ثلاث نقاط تجي نقطة، جات هزيمة جات هزيمة، هذه حاجة باهية ودي زانديس باهيين نبنيو عليهم، وإن شاء الله كيما قلت لك احنا الكومبلكس نتاع جمعية تمشي تدافع ب 10 و 11، لكن الدفاع عنده أسلحته كيما البارح الدفاع نتاع العمران ماهوش دفاع نتاع يعني كي نحكيو على فريق يدافع لكن يعرف يهاجم، يعرف يقتل الماتشات، وهذا ينطبق على العمران. ثم بعد نحكيو فنيا على المباراه،
1: انا باش نحكيو توا على العمران باش نحكيو على المباراه وفوز الشباب الرياضيه بالعمران على الترجي الرياضي التونسي. بدينا بالشباب العمران لانه مهم جدا، نعطيو ميريت تاع حق الناس اللي عملوا مقابله كبيره سواء كاداره نادي ولا اطار فني ولا ايضا حتى كلاعبين. امين الباجي سالوه البارح، سالوه انه هل تفاجأ بالتشكيله التي بدا بها المدرب ريغي مدرب الترجي الرياضي التونسي؟ نسمع شنو قال مدرب أجيسو أمين البيجي.
4: مش المردود فاجأتني من الأول التشكيلة اللي صار فيها تغيير على مستوى التركيبة نتاعها بارابور لدرني ماتش، وكنت متوقع أنه ترجي في الشوط الثاني بس يرجع أكثر إكيليبري، وهذا هو اللي صار. لكن احنا اليوم تعاملنا مع الرسم التكتيكي نتاع الترجي الرياضي التونسي ونجحنا ممكن في القراءة نتاعنا وفي الحاجات ممكن اللي كونسيني اللي عطيتها من الأولاد قبل بدرج ما ندخل.
1: طبعا شوي نحكيه على الترجي الرياضي التونسي وتصريح ريغي اللي حكاه بطبيعة بعد المقابلة. دونك الاسبيرانس ميميش جلاسي شيخاوي كاستيو كوناتي رفيعة حاج محمود حاج علي عفوا عماد فرج حاج محمود بليلي وأشرف الجبري. أمين البيجي تفاجأ بالتشكيلة سوهيب، أنت تفاجأت كي شفت التشكيلة ولا قلت عادي فماش الإكزامبل تاع إكيب تلعب كيما هكا؟ لأنه شفنا الحقيقة برشا متابعي شأن الرياضي تفاجئوا بالتشكيلة بعدم خاصة عدم وجود الأظهرة هذه تفاجئوا به. شنو حب يفكر ريغي في المقابل؟
3: نجاوبك على الجزء الأول على التصريح من البيجي
1: على التصريح، نبدأ بالتصريح به.
3: التصريح الحقيقة فيه برشا إيميليتي، فيه برشا تواضع من المدرب وفيه برشا يعني احنا نقوله مدرب فايق. معناها ديما الليستة متاع الإكيب قبل الماتش في الفيدو ماتش تجيك قبل الليستة، فما ناس تتعداها تعدي نورمال وفما ناس شاك ديتا ينيس يفرق، معناها على ملاعبي موجود ملاعبي مش موجود، على الديسبوزيتيف شلعب بيه المدرب. تنجم انت اذا كان انت عندك ثقة في روحك وثقة في الملاعبي وفي خدمتك سيرتو نجم راه في قبل حتى عطيت دي كونسيني معينين قبل من بعد يشفموها وانت داخل الماتش نجم اللي كونسيني يذوم يتبدلوا تو دي بو من الافكتيف متاع الاكيب ادفيرس ولا الديسبوزيتيف. وذاك اللي قاله المدرب، يعني قال انا قبل 10 دقائق الديسكور اللي حكيته جديد للملاعبيه هو معناها بارابور باللي لقاه متبدل في الترجي التونسي.
1: الشطر الثاني
3: على الترجي التونسي تفاجأت ولا لا؟ هو المدرب الوحيد اللي نجم يكون يعني صاحب القرار في معناها في حطان ال11 باش يلعبوا والديسبوزيتيف، خاطر هو اللي عايش مع الملاعبيه وهو اللي جاري في الملاعبيه نتاعو قبل الماتش بوندون معناها سومين كاملة، هو قاعد يخدم عنده أفكار جديدة عنده فلسفة جديدة، هذه هو يتحمل مسؤوليته، احنا نتفرجوا في الماتش ومن بعد نحلوا. ما نجمش نقولك فاجأته إلا لا، خاطر الترجي اللي في كتيف ريش المدرب يعرف الملاعبية متاعه وحاضرين معاه معناها في البريباراسيون في كورد لا سومين. وقتاش تقولي تفاجأت اذا كان بدل في وسط الماتش؟ ما هو مادام وصل لهبط بالإفكتيف هذاك بالحداش من الاول دونك يعرف مسبقا اللي هو كيف باش يلعب.
1: اي انت معنا سامحني سويب سؤال فني ديما في اطار فني، انت مسألتش علاش ما بداش بظهير ايمن وظهير ايسر محمد بن علي ورفيق ولا ونضال عليه في عكس مباراه نجم الساحلي شفناها اليوم وقت اللي تهبط انت فيتيرام تلقاش اريير دروا اريير جوش اوتوماتيكمون باش تسال السؤال علاش معناه.
3: لا مش اوتوماتيكمون مش سيستم مقدس،
1: هو فريق في العالم يلعب
3: من اطيره، هو اختيارات، هو عنده شوا باش يلعب بيه يتحمل بيه المسؤوليه. اذا كان نجح في الماتش وقبل العمران ماركه هو ولا حاجه تو نحكيو على كونتكست اخر، على موضوع اخر
1: نحكيو في كونتكست
3: نقبه جديده، هو الى سيوم معناها الاختيارات نتاعو وهبط من غير اظهره هبط من غير اظهره. اللي ظهر انه الترجي معناها غلط في الاختيارات نتاعو هي شبيبه العمران، معناها نجاحه والافيكاسيتي وطريقه لعب العمران هي اللي خلات الترجي هذا التونسي يظهر بالكشف هذاك. تقول انت علاش اختار؟ انا نقول لك بول سامبل ريزون، هو حب يبني اللعب من تالي، اختار انه كاستيلو المنتدب الجديد البيفو يطيحوا في اللاكس اونتر لو دو، خاطر
1: ترويزيام اكسيال
3: ترويزيام اكسيال، خاطر نقطه من نقاط قوته هما لي باس بريسيز نتاعو، الانترليني نجم يلعب بالكدي ذكي برشا في تخريج الكره. دونك حب يستغلوا، يعرف اللي تراجع اللي العمران باش يلعب البلوك طايح، حب يستغل الملاعبي هذاك في خروج الكره. الكره المشكله مش في اختيارات الظهيرين، المشكله في اختيارات اللاعبين الوسط. هذه المشكله نتاع الترجي.
1: نحكيو على بعد شوي على كما قلت انت، مازلنا مواصلين في شبيبه العمران وتصريح امين البيجي. فاصل الشهري وبعد نرجو سبور ماغ.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي مع اورانج. بوستي الرونتري بالفروات،
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ،
1: نكمل معكم في سبور ماغ حتى الاربع نتاع العشيه. نمشي لك باش نحكي معكم بطبيعه انيس العياري على تصريح المدرب امين البيجي. قال تفاجات، معناها اليوم شفنا حتى على مستوى الاهداف، شفنا كره الهدف الاول جاي من جهه اليمنى، مع دوزيمي طون شفنا بونتو جاي على الجهه اليسرى. برشا عباد صهيب عنده اختيارات وشاف انه ريجي كامف ربما عنده فكر اخر. برشا عباد تلوم ريجي كامف انه قلل المساحات لشبيبه العمران، وهذا شفناه في المقابله الاولى ايضا حتى ضد نجم الساحلي، فما مساحات في دفاع الترجي.
2: الشوارع مش مساحات. يعني كي تقول مساحات على كره اثنين، لكن وقت اللي نحكيو على 90 دقيقه توجعك العمران قداش نجم، اللي نحكيو على اسباس كبير، واللي العمران يعني لقات لي اسباس ولقات منين تتعدل. غير انه اليوم باش نعطيك اكزامبل، وقت اللي تكون عندك طياره وما غير جناحات مستحيل تنجم تطير. الطياره معروفه من بريزيل نتاعها بجناحاتها باش نجم تطير. راح لسبيرونس ما غير اظهر، والاظهر ثم جمعيه، ثم جمعيه تمشي من غير اظهر، تنجم تنحي انارير وتقعد بثلاثه، تقول تنجم تخلي بن علي جلاسي شيخاوي اوكي الليفي اوكي وتنحي بن علي، مي تخلي دوزاكسيو ممكن نحكيو على ثلاثه ماهيش ثلاثه البارح. لوليد البيفور وكان لعب اكثر سنتينيل قدام ديفونس اول مره، وانا نحب نفهم حاجه، ثلاثه اربعه ثلاثه ولا 3-5-2 قداش قعد تحضر فيه؟ مهم برشا وقت اللي تحط انشيما في ماتش اوفيسيال، قداش قعد تحضر فيه شيما 20 مينوت 25 مينوت افون ماتش تخدم عليه 20 ولا 25 مينوت نورمال لوجيك في جمعيه كبيره كما الترجي، تدخل بالايماج هذيك سي اون ايماج دو ليسبيرونس. نتصور كان صار ولي شي الشوا هذوما في ماتش تشامبيونز ليغ كانت تكون حكايه اخرى مع ريجي كامب، لانه تعرف الترجي يستحق ريجي كامب في العوده هذه الاخرانيه باش يجي يغير حاجات، لانه الموسم الفارط كان كارثي على مستوى الاداء وحتى على مستوى النتيجه. السنيش يقول لك نو ليميت على مستوى الانتدابات، يعني كانت مساحه كبيره لشكري باش يجيب افضل ما ثم،
1: وجيب
2: مع مدرب اللي باش يستغل الانتدابات هذيك وباش يمشي بالتراجي بعيد. شنو اللي قاعد يصير اليوم؟ ماتش ليتوال الحقيقه قا صعوبات، وماتش العمران البارح بين بالكشف هذي راه ما يلزمكش تنحي الميريت نتاع نتاع نتاع امين البيجي اللي قرا مليح لسبيرونس. راه تعرفش معناتها لسبيرونس اللي هي بالانتدابات هذيك بالامكانيات الفنيه هذيك مع العمران بامكانيات وموارد ضعيفه برشا نقولوا هذه حقيقه، اتولي بلان توصل تربح ثلاثة، يعني حاجه غراف توجع المكشخين الكل باللي باش تهرب منه الموضوع. يعني هزيمه قاسيه. انا نعرف مكشخين بيتر صحابي ثم عبيد ما رقدتش، مش خاطر ما خسرتش لقب هي ولا خسر، مي الطريقه نتاع الهزيمه، لانك انت وقت اللي يجيبوا مدرب يقول لك جي عاون فيه على قبر ابوه هرب له بالمسح، بعدين جيتك باش تعاوني باش تستراجي بعيد وباش نعملوا فكره نتاع لعب وباش نمشيو بالتراجي بعيد، ويزم تبان البصمه من زوج ثلاثه ماتشات يبدا كاربيوري التراجي. التراجي الماتش البارح خسر ثلاثه، الهزيمه ذيك باش تمس الملعبيه باش تمس الاداره باش خلي الجمهور يتحرك. انت اليوم في عوض تربح شق من جمهور الترجي خسرت شق كبير من جمهور الترجي ريكي كام لانك ما خديتش الامور بجديه.
1: مش مازال بكري شويه نيس
2: ليه يجي نقول لك حاجه
1: نحكي لك انا مازال بكري على كلام هذا.
2: شوف الترجي ما خسرش لقب خسر مباراه لكن طريقه الهزيمه مهمه برشا لانه تفلسيف ريكي كام خلى الترجي ينهزم امام شبيبه العمران ثلاثه. نحكيوا على مانيير البارح الترجي ما عملش ديزوكازيون البارح ما عدا رفيع قاعد يشوت من برا ما عدا بعض الكرات لكن الترجي موجعش الترجي وهذا مشكل كبير برشا. رغم انه زاد نقولوا حاجه مهمه برشا البليلي الى متى اليوم يزمو ريكي كامب اليوم تكون عنده شخصيه البطل وشخصيه المدرب النجم يقود سفينه الترجي. البليلي جوسكا مانو موش حاضر مش كلامي انا كلامي طار الطبي ككل لانه حتى في تجديد العقد نتاعو لمده موسم البليلي جوسكا مانو موش حاضر. وقت اللي انت يقول لك موش حاضر عادي البليلي باش ياخذ شويه وقت باش يرجع ونوبلي با راهو الضربه نتاعو مازالون روديكاسيون في روديكاسيون يعني حبلوا شويه وقت. اليوم نلقى البليلي تيتولير نصور انه المدرب زاد عنده دور في
1: ريغي بعد المقابله حكى يقول انه ليس من الطبيعي نقبلوا 5 اهداف في مقابله هذا مهم جدا لانه تلعب في نيفو كبير قادم على تشامبيونز ليغ وقادم لمقابله اخرى يلزم صلح على الدفاع لانه ظهر حقيقه انه وسط ميدان ترجي وهجوم الترجي حاجه معناها توب ولكن على مستوى الدفاع لابد من برشا اصلاحات. نسمع شنو قال ريغي مدرب الترجي التونسي بعد الهزيمه البارح.
7: It's not normal to receive 5 goals in 2 games. It's not our level. I already say that and this is my responsibility to do that. The player don't have anything to do then they have to train, they have to be concentrated when we have a game. I will fix that, don't worry. We know that this team will never play against us and they will try to come only by long balls and we didn't play with 2 central backs. We play with 3 and we play with Hash Mahmoud and Hamza in midfield and they have to cover the side when they play a long ball. The idea was to have more player in the middle and to be more active in the front, but it was not the fact today. This is we have to go forward, we start something. What we have to do, we have to analyze and not to receive goals anymore.
1: ريغي يقول ليس من الطبيعي نقبلوا 5 اهداف في المقابلات مش هذا النيفو نطمحوا له. انا نتحمل مسؤوليه اختياراتي الملاعبيه قدموا كل اللي عليهم باش نحاولوا نصلحوا في قادم مقابلات. الفريق عمره ما لعب الخطه هذه لعبنا بقلبي دفاع وفي الواقع لعبنا بثلاثه مع حاج محمود وحمزه رفيعه في الوسط. الفكره كانت اني نلعب اكثر لاعب في وسط الميدان والهجوم وباش نحاول نصلحوا خلال الفتره اللي قادمه. هذا ريغي كان في شنو قال سهيب لو نشوفوا حتى احصائيه المقابله ليك جي يخليك تشوف بنظرا بعدد الاهداف 225 للجي اس او 101 للترجي نسبه امتلاك الكره سهيب 29% للعمران 71% للترجي تسديدات 18 للترجي 7 للشبيبه الرياضيه بالعمران 5 كادري للترجي و6 كادري للشبيبه الرياضيه بالعمران. كيقول لك الاحصائيات مع تصريح ريغي شو نجمو نحكيو؟
3: اول حاجه ساعه معناها الكره تعترف كان باللي في كاسيتي
1: وي
3: معناها يلزمك تحط كره في الشبكه معناها تكون افيكاس قدام وتكون افيكاس التالي اللي ما تقبلش اهداف وما تغلطش دونك وهذا كله ما يجي كان بالخدمه والتحضير. حسب ما شفنا الماتش شبيبه العمران وكانه الماتش تعدى قدامه من قبل ما يتلعب كان حافظ معناها نقاط قوه وضعف الترجي الرياضي التونسي وكان معناها محضر روحه لسيناريو الكل وكان محضر روحه لكل شيء عكس الترجي التونسي كان بوتيتر فما شويه استعلاء يعني في تحذير المقابله انك تلعب بسيستم
1: استعلاء
3: اي استعلاء انك تحضر مقابله سنون نفسك انت برك من غير ما تقرا حساب الادفرسير هذيا معناها ما تنجم تكون كان فما شويه استعلاء كروي خلى الترجي التونسي ما يحضرش هو بيدو نقاط قوه شبيبه العمران خاطر اي فريق مهما كانت الامكانيات اللي عنده ما قالوا الا فريق معناها لازمك تحترمه لازمك تهبط الماتش تحضر مام للنقاط الضعف نتاعو كيف لنقاط القوه معناها ولو شبيبه العمران معناها استغل نقاط القوه نتاعو وحضر الماتش نتاعو سيلون نقاط القوه نتاعو بما فيها حب الانتصار بما فيها المونتاليتي اللي هبطوا بها خاطر تشوف الترجي التونسي كيفاش هبط العقليه وشبيبه العمران من اول دقيقه لاخر دقيقه سكو فما حاجه ديفيرون بين الزوز هي اللي عملت الفرق. شبيبه العمران كي تشوف الهدف الاول والهدف الثاني نفس الطريقه معناها اللي شفته البارح انا درس كروي في الترانزيسيون في الكونتر اتاك، معناها كل الكريتير الموجودين في الترانزيسيون اوفنسيف في الكره وفي الكونتر اتاك توجدوا في اهداف شباب العمران، منطقة افتتاك الكرة في وسط الميدان، المينيموم دو توش دو بال في الكرة الأولانية تخرج، ومن بعد هذا كيف كيف فما فيكساسيون، فما تروزيام جوور اللي يخلط في الكونتر في الترانزيسيون رابيد، تروزيام جوور بونتو. هذا في يعني في الهدف الأولاني نتاع عدي بالحاج نفس الشيء، افتتاك الكرة في وسط الميدان، أول توش تخرج في الإسباس في الظهر مع الكاليتي اللي عندك نتاع عدي بالحاج، دونك تستغل هذا نحكيو فيه الافيكاسيتي وتحضير مقابله سولون لي بوين بوزيتيف نتاعك انت. بلي بوين اخرى حاتم، الناس ما تعتقدش ان الترجي راه خسر الماتش ولا ظهر بالكاش فما مساحات، خاطر الاظهر مش موجودين. بوجود الاظهر موجودين بلي دوبلور نتاعهم الترجي كان فما مساحات، معناها ميم حتى لي ماتش لعب فيهم الترجي بالاظهر كانوا فما مساحات. اختيار وسط الميدان
1: انا عندي من عمناول، معناها انت
3: كيفاش
1: قلت ماتشويت
3: اللي ماتش اللي قبل ماتش العمران
1: اي ماتش
3: لعب بالاظهر الترجي
1: اللي ماتش ميكو مثال ولا
3: لا ميكو عمناول السنين مع ليتوال
1: صحيح، معناها
3: مع ليتوال لعب بالاظهر وكان فما مساحات وكان فما معناها دي سيتوياسيون كونتر لسبيرونس مخترين برشا. دونك انا حسب رايي البسيط مش مشكله في الديفونس تاع الترجي. نعاود مره اخرى انيس جبد بوان مهمه برشا، وجود البليلي في خط هجوم الترجي الرياضي التونسي مع الايطالي هو في سيتياسيون، ما تنجمش تلعب ديفونس افونسي مع ليني داتاك نتاعك ما تفكش كره وما هيش اغريسيف في الرياكسيون ديفونسيف نتاعك، ما تنجمش تخلي الديفونس نتاعك ظاهر وتخلي الديفونس نتاعك عالي برشا، ما عندكش في وسط الميدان الملاعبي اللي يمشي تبلانجي لك كيما كان فرانكوم حكينا فيه مع انيس في الاوف، كيما كان فرانكوم قبل كل كونتر اتاك ضد الاسبيرانس هو اللي كسر الكونتر اتاك هذيك، ما عندكش الملاعبي هذيك الملاعبيه اللي
1: بروفيل كاسيو ما نجمش يكون،
3: ما نجمش يكون معناها في لو دو ماتش اللي ريناهم ملاعبي برشا يعرف يخرج كره نظيف يلعب مليح،
1: فرانكوم فوسيني
3: لا حتى كوليبالي لا، البروفيل نتاع فرانكوم جنتي شوف انت من بعد فرانكوم
1: اوكبيلو لا
3: اوكبيلو ماهوش البروفيل، بوجود اوكبيلو في الترجي التونسي كان فما مساحات في الدفاع مع ياسين مريح وجلاسي كان فما مساحات، والترجي التونسي قبل عديد الاهداف في جرة الحاجه هذيا وقت انت تبدا طالع ديفونس افونسي الرياكسيون ديفونسيف نتاعك في ليني داتاك مهمه جدا، الريدو لولاني اللي قبل الديفونس مهم جدا. انت رافيع كوناتي الحاج علي وشكون الرابع
2: حاج محمود.
3: محمود نفس البروفيل انيس براتيكمون نفس البروفيل، ناس تحب تاخذ كره في ساقيها وتلعب وتحب تبني اللعب وقت اللي هي الزون هذيك مهمه جدا في بناء اللعب، ما صارش لان كونتران وما خلاش البلاي اللي في لان كونتران واللي جديد
1: عماد فرج
3: عماد فرج معناها انت مع ذكاء العمران مع انه العمران كانت بيان ابليكي وعطات حق الماتش دونك لو دو بارتي معناها كانت فما ديفيرونس كبيره انيس الحقيقه.
1: واضح يلا مادام حكيت منذ قليل عن نجم الرياضي الساحلي، نجم الساحلي يفوز 2-1 على حساب النجم الرياضي بالمتلوي، نجم المتلوي اللي فريق اللي عاش صعوبات كبيره الحقيقه مع بدايه الموسم انتدابات كانت متاخره نوعا ما، ليس هو النجم الرياضي بالمتلوي الذي تعودنا به في سنوات اللي فاتت، برشا مشاكل على مستوى الانتدابات على مستوى الفلوس اللاعبين، معناها في الاخير عمل مقابله محترمه جدا امام النادي الافريقي ونهزم راه بصعوبه كبيره امام النادي الافريقي، وكيف كيف البارح احرج كثيرا النجم الرياضي الساحلي وكان قريب من العوده بنقطه التعادل بقياده المدرب امين جارا. نسمع شنو قال كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي بعد الانتصار.
8: On a un peu subi par moment, on se cherche encore un peu parce qu'on n'est pas tous sur le même état de fraîcheur. On tâtonne un peu aussi sur les compositions d'équipe parce que pas tout le monde est au même niveau physique. Donc ça donne des matchs qui sont pas forcément parfois un peu déséquilibrés ou un, je dirais pas réguliers, pas constants. Mais en tous les cas, avec les tripes, avec la volonté, avec la détermination et l'aide de notre formidable public, on a pu aller chercher ces points. Avec un petit peu de chance aussi parce qu'on a le but qui est refusé, mais on prend un poteau. Donc je veux dire, c'était un match de début de saison avec de la fatigue, avec des blocs d'équipe qui sont pas forcément bien compacts, avec des erreurs parce qu'on manque de lucidité, il fait très chaud. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes par rapport à ce match-là, mais l'essentiel, c'est de prendre les trois points.
1: دونك هذا كريستيان براكوني يحكي على برشا فولونتي برشا قوه برشا حب انتصار مع دعم الجمهور النجم الرياضي الساحلي، قال مازلنا في بدايه الموسم مع الظروف المناخيه اللي حكينا عليها وتعبنا بالحديث عليها كورو الاربع ونص في عز القايله، دونك في الاخير انتصار مهم للنجم الرياضي الساحلي يتدارك به الهزيمه الاولى عياري.
2: بون ليتوال قبل كل شيء الناس كل نعرفوا اللي تعديت به ليتوال لكن اونفان لقى الجمهور نتاعو والجمهور يحب يعمل اكسبلوات سنة الجمهور اللي خرج ليتوال من الأزمة واللي يرفع منع الانتداب يحب يكون موجود سنة ويحب يفرح ماهوش طالب الكثير لكن طالب جمعية تكور جمعية تربح في سوسة وجمعية تقدم أداء إذا إذا إذا اليوم تعطي أفضل ما عندك الجمهور ليتوال بشي ساندك سواء في الربح في الخسارة وبشي يكون يساندك البارح اللي عجبني إنه لتسعين دقيقة جمهور ليتوال يدز مع ليتوال سور لو بلان تكنيك وتكتيك المتلاوي البارح لعبت على الإمكانيات نتاعها لعبت على ترانزيسيون نجح فيها مينغارا خلينا نكونوا واضحين ليتوال حب يتعدى من العمق على الجناب لكن ديما يقعد لاتوم تاع ليتوال سناء إذا يحضروا له دوزي ليمون هذوما ليتوال باش يكون فريق مرعب وقت اللي يكون عندك غوما وقت اللي يكون عندك شريدة ويكونوا في جاهزية بدنية كبيرة حاتم ليتوال ليتوال باش توجع اللي ما عندش ليسبيرونس حاليا عند ليتوال لانه دوزي لي مو هذوما كي تتبعهم وتشوف لكن
1: غوما وكشريده على اليمين وعلى اليسار
2: بيان سور خويا مع البيفوات اللي عندك اليوم وشي كبو
1: فرد بروفيلهم الاثنين تحسهم حتى في الطول وفي الفيتيز
2: في الطول في الكاليتي
1: في الكاليتي الكاليتي سونتراج كشريده وعزمي غوما يتشابهوا لبعضهم واحد وشي واحد دروتي
2: شوف حاتم غوما غوما غوما راجع من كروازي من مصر عمناول اوكي راجع قاعد يروج هذاك يحضر يحضر لتا فيزيك نتاعو راه باش يكون اليمو كبير برشا لانه يعني نعرف انا اليوم الملاعب بينجم يوفق ما بين الديفونس والاتاك هذه حاجه كشريده بدات ترجع لونفي وبدا يحضر وشي يقبو في الوسط خاطر البارح لعب اكسيال بحكم انه ما عندكش اكسيال وخروا تيلي وخسر انا تو في الوسط وشي يقبو اذا يلقى ليتوال انا اكسيال يولي يعطيك اضافه كبيره في الوسط مع اشرب من ضياف مع اللي موجودين وسامع بيت قاعد يريكوبيري ليتوال حاضره حاجه لازمك تشكر عليها ليتوال اليوم للناس اللي تخدم هو ياسين الشيخاوي والناس اللي سيلول دو ريكروتمون عكس برشا جمعيات نجحوا لي زيليمون اللي جابهم نجحوا ديريكت اندمجوا خمسه سته من لعبية عطاو
1: وبنديه في عمري
2: بنديه في عمري وشيكبو غوما يعني ملعبيه كي تلقى اربعه خمسه في الجمعيه راهو ماهوش سهل راهو جمعيه راهو ابلا معناتها تعاود كل شيء حاتم وتعاود ترجع في سيزون راهي ماهيش حاجه سهله بالكل والملعبيه ريناهم البارح للتسعين يجريوا ليتوال الحقيقه في الثنيه الباهي لان لقات بروفيل دو براكوني براكوني المدرب هذايا ماهوش سامحني في الكلام يعرف يبيع الكلام يعرف يخرج من فمه ما يسبقش الحديث وديما يقول ليتوال بصدد كما نقولوا احنا وهذه اهم حاجه باش يخفف الضغط عليه ويخلي المجموعه تخدم يعني ما غير ضغط نقول برافو براكوني برافو جمهور ليتوال اللي يستحق تحيه الحقيقه لاني نحب وقت الغسرات في جمعيه كبيره يلقى الجمهور نتاعها وهذا اللي صاير مع ليتوال في بدايه الموسم
1: ليك زير البارح 167 نجم الساحلي 018 نجم متلوي نسبه الامتلاك 33% نجم متلوي 67% نجم الرياضي الساحلي 15 تصويبه ليتوال مقابل 5 للنجم المتلوي 5 تسديدات مؤطرة لتوال وثلاثة لنجم الرياضي بالمتلوي نجم متلوي عمل مقابلة محترمة حتى بدنيا رغم كل شيء انه بقى لاخر دقيقة 100 بقى يلعب الفوق سجل هدف عن طريق المنتدب الجديد أسامة النفاتي 2-1 مقابلة باهية مقابلة محترمة
3: فيها ريتم مقابلة باهية نحب نبدأ ساعة كما أنيس نزيد نفك له الكلمة نجم نعلن على بطل الموسم انتو
1: شكون
3: جمهور ليتوال جمهور ليتوال السنة بالحق يستحق انه يتوج كبطل عن جدارة خاطر عطاء معناها عطاء انفي اخر ورونق اخر للمفهوم معناها انك تكون محب للنادي وانك تكون معناها مشجع للنادي ان شاء الله الجماهير الكل قبل الاتحاد الافريقي عمل نفس الشيء دونك ما ينجم يكون كم ميريت للجمهور ليتوال وهذه حاجه ممتازه شوف معناها التداعيات الايجابيه نتاع الرياكسيون نتاع جمهور ليتوال للفريق اش خلاه كيفاش هما كلونفي مالغري الماتش ما كانش توب من ناحيه النجم الرياضي الساحلي والمدرب استعرف بالحاجه هذه ما كانش معناها بيان ابليكي سورتو في ال 30 متر الاخرانيه مي تحس اللي ليكيب معناها كما قال انيس معناها الملاعبيه موجودين لي بروفيل موجودين نقص شويه انسجام وهذا طبيعي جدا برشا ملاعبيه جدد هذه ثاني جورني المهم والاهم في الماتش هذايا انه ليتوال والافكتيف الموجود في ليتوال بحاجه ماسه نوعيه المقابلات هذايا ونوعيه الربح هذايا خاطر هذايا اللي يعطيك ثقه في روحك
9: ويلحم الجروب وهذا اللي يزيد يعطي معناها هك الدقائق الاخرى ويخليك للاخر تجري وتعارك وتربح ما تشوك هذا اللي يزيد يقويك ويخلي الامبيونس ديما باهي.
1: النادي الرياضي الصفاقسي يربح الترجي الرياضي الجرجيسي 2 معناها بالطبيعه 2 مقابل 1 سي اس اس ربح الترجي الرياضي الجرجيسي. نسمع شنو قال نادر الرهبيري مدرب مساعد النادي الرياضي الصفاقسي.
10: احنا كيما قلنا بعد مقابله الملعب التونسي نادر الصفاقسي في مستوى تصاعدي ان شاء الله من المباراه يشوفوا اللاعبين ويشوفوا جمهورنا هذا الممتاز اللي بصراحه الحمد لله روح فرحان روح شيخ باش يشوفوهم ان شاء الله لاعبين من كل جوله احسن من الاولى ان شاء الله الحمد لله يا ربي 3 نقاط نبنيوا عليهم اللاعبين عطاو كل ما عندهم صحيح ما تخناش كيما يلزم لونتام لكن من بعد تحكمنا في المقابله خلقنا العديد والفرص المنافس ممتاز الحقيقه المنافس حاضر كيما يلزم عنده كيف باش ان شاء الله الاسبوع الجاي يلعب في صفاقس المسابقه الافريقيه احنا كيف عنا ان شاء الله سفريه لنيجيريا ان شاء الله نكونوا حاضرين احسن المقابله الجايه ونشرفوا نادي صفاقس وجماهيرنا الغفيره وتونس بصفه عامه.
1: النادي الصفاقسي يتعادل في الجولة الأولى يرجع بنقطة ثمينة كي شفنا المقابلة كونتر ستاد ويربح 2 مقابل 1 الترجي الرياضي الجرجيسي 4 نقاط في كونتور السي اس اس وشفنا الحقيقة فما غضب من عدد كبير من جمهور السي اس اس عدم رضا عن المردود لو أنه شفنا الحقيقة دي كومبينيزون باهين شفنا سيرتو بوتو الثاني فيه برشا خدمة تيكي تاكا معنا موجودة معنا فما حاجات مزيانة الحقيقة.
2: شوف حاتم السي اس اس جمهور السي اس اس أنا ذواق من قديم زمان ومش هذا باش يتقال في البلاتو هنا ولا أنا باش نقوله معناتها حاجة يحب الكاليتي جو ويحب السي اس اس أي ادفرسير يجي الطيب المهير يلزم يقعد 90 دقيقة وهو ضاغط عليه ويلزم تكون بيرفورمانس أكبر من هذا هذه صعيب شوي تو في الوقت الحالي الحقيقة الأوتوماتيزم مازال ما توجدش ثم ملعبية مازالت ما لقاتش روحها وهذا عادي خلينا نكونوا واضحين راهو حاتم وقت اللي جمهور السي اس اس يتغشش وقت اللي يبدا حماني يكون رجل المباراة عادي باش يتغش جمهور السي اس اس وقت اللي دحمان يعمل لي باراد هذوك باش يرجع السي اس اس عنده الحق لانك تلعب في الطيب الميري اوتوماتيكمون يلزمك تضغط على المنافس نتاعك 90 دقيقة غاديك تربح ماتش وات كاليز وتعمل بيرفورمانس الباهي السي اس اس ربح سي فري لكن ربح وقت اللي كان عنده الليدر التالي وعنده جارديان اسمه دحمان.
1: تأكيدا لكلامك اكس جي على مستوى الاهداف المتوقعة الترجي الجرجيس 1.64 سي اس اس 1.08
2: هذاك علاش
1: قلت اقرب الى تسجيل
2: ترجي الجرجيس قلت لك انت دحمان البارح ولي كان صدمانيه البارح دحمان عمل ماتش كبير في طيب الميري يعني جرجيس وجعت النادي الصفاقسي اليوم وقت اللي تلقى ترابلسي انت في البرفورمانس هذه هداف ماتش البقلاو وهداف ماتش جرجيس يعني ام بيفو اللي قاعد يجي من تالي لكن ليني داتاك الوافي ممكن نرجع يعني مازال اوتوماتيزم ومازال الفريشور سيرتو الانيماسيون اوفنسيف مازالت ما بانتش لانه ديما يعملوا مقارنه محمد الكوكي نبيل الكوكي راه كل مدرب وفلسفته وكل مدرب ما نجموش اليوم تقيم نادي الصفاقسي مع محمد الكوكي تحبوا كيما مع نبيل الكوكي راهم كل مدرب وفلسفته يلزمهم زاده جمهور نادي الصفاقسي في الوقت الحالي جمع النقاط مهم برشا راهو بجمع النقاط جي المانيير من بعد اهم حاجه يلزمهم يفهموها يلزمكش تدخل كيما نقولوا احنا اكدوت في الملاعبيه والمدرب راهو هذا يمشي كين بالضد للفريق ونادي الصفاقسي ذو الانتصار مهم برشا في طيب الميري
1: دار الجرجيس يلعب المقابله القادمه في كاس الكونفدراليه في ملعب طيب الميري نسمعوا وركزوا بالبي شنو قال حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي بعد المقابله.
11: قررنا باش نلعبوا في طيب الميري لان الاقرب لينا في الجهه باش جمهورنا يكون حاضر نمكنوهم سيرتو في المواصلات وكل شيء ملعب باهي ارضيه باهيه برشا بلديه صفاق زاده ديما يرحبوا بينا كيما هيئه السياسه زاده وسي ديما يرحبوا بينا وديما منا ما نحسوا في روحنا في جرجيس كي نبداو في صفاقس نحسوا في روحنا في جرجيس هذاك علاش اخترنا طيب الميري. طلبت زاده من الجمهور السياسي باش يجي يساندنا لان هذه راية تونس راية واحده وجنوب واحد وذاك هو وحنا زاده كان السياسه زاده كي تبدا تلعب مثال جينا الميدون ولا تجي الملعب جرجيس ما نجم نكونوا كان حاضرين وبكثافه ونشجعها زاد جيسكوبو كيما كنا نشجعوا فيها في التلفزه.
1: لا يا ريبي دونك محلل الميساج تاع رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي السيد حافظ طالب انسان مميز متخلق حاجه من وراء الخيال الحقيقه محلل الميساج نتاعو كي توجه بالرساله لجمهور السي اس اس قال نلعبوا عباره في دارنا جرجيس فاقس راه ماذا بينا جمهور السي اس اس يكون حاضر وشفنا برشا باجيت وبرشا تعليقات تابعه جماهير النادي الرياضي الصفاقسي تلبي نداء وتوعد بتلبيه النداء تقول رانا باش يكونوا حاضرين ترجي الجرجيس. كلمه على التصريح تاع حافظ طالب سهيب.
9: محترم جدا وان شاء الله معناها اللي نجم يقف مع الفرق نتاعنا في مع المسابقات الافريقيه هذه كل حاجه بها يسيرتو معناها فريق جرجيس يخوض في تجربه جديده نتمنى له النجاح خاطر ستريز امبورطون. على قد ما يكونوا عنا انديه مشاركه في الافريك, على قد ما الكوتا نتاع البطوله تطلع, على قد ما الفالور نتاع الملاعبيه نتاعنا اللي في الشامبيونا يطلع, وهذه حاجه باهيه. نحاول المعني ان شاء الله جرجيس ترجي رادي جرجيس يمشي لو ماكسيموم, يكونش عنده اوبجيكتيف باش ما يصعبش الامور على روحه, ما يحاول يمشي الماكسيموم في الكومبيتيسيون هذيا. ان شاء الله ربي يوفقه وتكون الجماهير حاضره.
1: ان شاء الله جماهير سي اس اس تكون دعم كبير لفريق ترجي جرجيس في المقابله القادمه في كاس الكونفدراليه. نوصل معك سهيب, النادي الافريقي ينتصر على امل حمام سوسه 1-0, بونتو معتز قدام في الدقيقه 88. سامي زميت المدرب المساعد حكى على شخصيه البطل وحكى ماذا ينقص النادي الافريقي.
12: شخصية موجودة مش وليت, شخصية البطل موجودة, معناها يعني الفريق تاريخي كبير من يجب يكون عنده شخصية تاع بطل. الحمد لله اليوم قعدنا معنا مركزين الدقيقة الأخيرة كما صار مباراة متلاوي, عملنا التغييرات اللازمة, بدنا طرق اللعب, لقينا حاولنا نقوى الثغرات, الحمد لله في الأخر ربي توجنا وسجلنا الهدف. المجهود اللي عملناه مع السخانة, راهو سخانة كبيرة الحقيقة والهوديتية كبيرة, راهو نحن البرا وشوف التعب وشوف العرق اللي عايشين وخلي اللاعبين الداخل عطاو مجهود كبير. باقي فما حاجات نجم نصلحها, لازمنا نخدموا, لازمنا نحسنوا طريقة اللعب تاعنا, لازمنا نحسنوا أكثر معنا ال 30 متر الأخرين, نحاول نسجل الأهداف. خاطر ساعات في مباراة تجيك فرصة بركة لازمك تسجلها, تنجم تكون تعمل مباراة كبيرة وتجيك فرصة وتسجلها, كيما تنجم ما تعملش مباراة كبيرة وتجيك فرص وما تسجلهمش. دونك نحن نخدموا على روحنا ومازال قدامنا مارج بروبيسيون كبيرة. كهو بون شخصية موجودة وهذا اللي تادي سبري بالباهي تاع اللاعبين الموجودة فيها, وإن شاء الله نكملوا هكا ومزيد خدمة قدامنا إن شاء الله نتحسنوا.
1: سامي زميت المدرب المساعد يقول فما حاجات يلزم نصلحوها. مازال بكري سؤال باش نقولوا ما الذي ينقص النادي الافريقي, ولا نحب نسالك سؤال شنو الحاجات اللي لازم يصلحها النادي الافريقي
9: حسب مريت يعني في دو ماتش. وما اول حاجه ساعه دو ماتش صعاب, لعبوا ضد ادفرسير يعني يلعب لك الكتله الدفاعيه متاخره, وذا ما يصعب عليك يعني انك باش تخلق عديد الفرص. لكن بتاتر النادي الافريقي مازال في التنشيط الهجومي مازال ملقاش لي روبير نتاعو, ملقاش لي بروفيل اللي حاجته بهم. بتاتر يعني الكاليتي الموجوده توا نتاع المهاجم الجديد مازال ما ادابتاش روحه في ليكيب, مازال ما فماش يعني الحقيقه ماريناش برشا انيماسيون اللي تخليك تخلق عدد الفرص. يعني هنا فما مشكل, وقت اللي ما تخلقش الفرص هوني المشكل. صحيح عندك الفوليوم دو جو نتاعك انت ماسك بيه, ماخذ بوزيشن دو بالون عندك اكثر, ما في الاخر في الثلث الاخير نتاع الهجوم اش عندك لا بروفني. يعني الهدف جاء في اخر دقائق من دوزيام بال من عند وسط ميدان دفاعي, قراءه باهيه الكنزاري في لي شانجمون نتاعو, وما عادش فما شويه سهلين. يعني كما قال نيس على المتلوي في سوس العمران مع الترجي, دونك ما فماش فما شويه سهلين, ماتشات ولاو صعاب, المدربين ولاو يقراوا المقابلات مليح, دونك يلزم برشا حلول هجوميه بالنسبه للافريق.
1: سامي زميت تحكي على شخصيه البطل نيس, نادي الفريق تقريبا في مواسم اضع فيها فرصه التتويج باللقب ولا مقعة ثاني, انه فلت برشا نقاط ضد الادفيرسير. نقول مع كامل احتراماتنا ينجم يربحهم النادي الافريقي, ولكن مثال سيناريو نتاع البارح كونترا مرحم مسوسه والبارح هو نفس سيناريو مباراه المرسى عمناه والهدف صدق محمود. معناها تجيو اليوم تحكي عن النادي الافريقي, قال سامي زميت لا شخصيه البطل موجوده وفما حاجات لازم نصلحها.
2: شوف لو كلوب ديما عنده شخصيه البطل, معناتها جماهير تلعب على القاب مهما كانت ظروفه, مهما كانت الظروف تتعدى بها. انت حكيت على سيناريو الموسم الفارتي سيفري, نفس السيناريو تاع الموسم الفارتي, دي بشوي بشوي الكلوب افريكان يربح في 87, البونتوات كانوا صعاب, التروا بوا كانوا صعاب وصعاب على الاخر بدمهم. لكن اليوم ماشي يقول لك جمهور النادي الافريقي, يقول لك انا اعطيني موقع الفوق نحصد نقاط, نقط في الكوب قبل فوق والنقاط تجيب الاداء. هذه معروفه في كره قدم, سهله مهله اخوي. وقت اللي الربح يجي راهو الاداء باش يتبع, لان عمرك ما تنجم تلقى كيب تكور مليح وتخسر وباش تقعد انت بالمانيره هذيك. مستحيل يدخل الدوت الملاعبيه مثلك الملاعبيه مثل المدرب, ولا هنا ندخل في مرحله اخرى. اليوم 6 نقاط, ديبلاسمون صعيب, ربح صعيب قدام ادفرسير. بالنسبه لي انا جاي يعني للنقطه
1: بنيه التعادل شيء,
2: لكن من بعد كي تشوف معتز قدام بيكس بلوا انديفيديوال كاليتي دو فراب بونت, وانا ممكن سميته عندك حاتم اللي هو هدف الاسبوع, لكن هذا الكل راجع بالمصحه النادي الفريقي اولا وثانيا الميركانزاري. ميركانزاري اليوم قاعد يربح في نقاط ايجابيه مع جمهور النادي الافريقي. 6 نقاط, النادي الافريقي مساس يلعب مليح ويخسر, النادي الافريقي مساس يعمل بيرفورمانس وما لمش نقاط, اليوم متصدر يقول لك خليني انا الفوق لم النقاط بعدين البرفورمانس توجيه. وتحب ولا تكره جمعيه كامله تبدلت, لي زاتوم تاع الكلوب عامله ولا شكون السيلي بن علي
1: معتز مزمي كان عنده او شوات
2: نحكي, نحكي علي سليمان لقاو السيري على اليسار ولقاو الزعلوني زعلوني. اليوم اللي زاتوه هذوما اللي كانوا يعملوا في الفرق
9: ما نقولش يحكي معك
2: نحكي
1: مع من
2: علاش قبيله حكيت على اسبيرونس مستحيل مدرب
1: ينجم غير ايسر خويا انا في التاريخ وانا في تونس
2: يعيشكم عايش حاتم مستحيل مدرب ينجم يستغنى على الاجنحه نتاعو حتى ليزارير اللي يجيو من تيلو
9: يصنعوا وقت اللي يبدا المدرب ماهوش مقتنع باللي بروفيل التي
2: هذيك موضوع ثاني
9: شنو يلزمو يعمل يلزمو يشوف حلول ويلزم يلقى اينوتر استراتيجي باش يخدم بها
2: لازم يكون هكا ولا اوكي الحلول تنجم تكون مش نرجع ماتش التراجي لان عندي نادي الافريقي توا لكن تنجم تلعب بثلاثه في اللاكس عمل لي 3 روا ديفونسور هنا ينجم يكون حل اخر حتى البليلي ولا الوليد هذاك اللي على الكولوار يمين ما رجعش اوكي عندك ثلاثه البارح نلقاو ان كونتر ان واصعب حاجه الدوز اكسيون تاع الاسبيرونس انك تكون في الان كونتر ان راهو مشكل كبير برشا فهمت هذه راهو مشكل انا اش نحب نقول انه النادي الافريقي انه النادي الافريقي اللي زاتو نتاعو مازالو ما عطاوش 100% اللي بيصنعوا الفرق اللي هما السهيلي وبن علي اذا تكون جاهزيه بن علي والزعلوني في افضل حالاتهم باش يكونوا لي زاسيست الاهداف لانه النادي الافريقي يعول برشا عزوز لاعبين هذوم.
1: الاتحاد المنستيري يفوز على ملعب التونسي 2-1 اهداف بوشنيبه برهومي وهدف الورغمي للبقلاوه سوايب الاتحاد المنستيري يربح البقلاوه 2-1
9: حتمية الانتصار يعني كان الاتحاد المنستيري كان معناه يلزم يربح الماتشوه هذا سيرتو يلعب في المستير خارج من يعني من نتيجة يعتبرها سلبية في الجولة الأولانية دونك مع الأجواء الجديدة مع الأمبيونس الموجودة ما كانش يستنى أنه يدخل في بريود متاع كريتيك دونك الأوبليغاسيون متاع الانتصار كانت موجودة في الاتحاد المنستيري مهما كانت المانيير والفاسون وذاك اللي صار مع أنه الملعب التونسي قدم مقابلة محترمة لولا أنه ما استغلش لولا استغل الفرص اللي تحت له من اللول واستغلها لكن يعني زاد كيف مقابلة محترمة حاتم يعني بزود فرق لعبوا طريقة هجومية وحبوا يحطوا
1: هي قمة لقاءات الجولة
9: أي ولا
1: قمة لقاءات الجولة المستير والبقلاوة استاد أنيس تعادل قدام CSS هزيمة في المستير شفنا نسبة امتلاك الكرة 56% استاد 44% المستير 1.2 كتجيل المستير 0.78 البقلاوة فماشي في كاستي كبيرة حتى اللي تير معنا 7-6 تير كادري زوز تزيدات مؤطرة فقط للبقلاوة مقابل 6 الاتحاد المنستيري هزيمة في عبيدية موسم أي
2: شوف حاتم ساعات كرة القدم قاسية برشا معناتها قاسية وقت اللي انت اليوم تكون عندك اكيب بي سواء في الوسط في الاتاك الانيماسيون كل شيء في ستاد تونيزيا ثم راتاج قدام الكاج لكن ثم لي زيليمون والكاليتي وقت اللي يكون عندك اكس اشاك ماتش تغلط تو بي كاش خويا زوز اغلاط كلفوك ستة معناتها اربع نقاط برشا على جمعية جمهورها في ساعة ماك تعرف كي تطلع البارة برشا من بعد تلقى إيكس وتلقى هزيمة أوتوماتيك ما يدخل فيها مدوت وكذا ومنه لكن دور المدرب هنا حاط مهم برشا اللي نحكي عليه تفلسي في كرة القدم ما عنده وين يهزك يا ذي سيتانا لي دروا دي ميتي حطوا على اليمين أكسيال لعبوا أكسيال روليور لعبوا روليور ما تلاوج ليش أنت معناتها بروفيل أري دروا تحب تلعبوا كولوار ولا سياسة الترقية الملعب التونسي ما يقصوا حد شيء باش يعمل عام به عنده طولي مويا يقعدوا ليزاكسيو للمراجعة سيفري اليوم بتترى عندك اللي عندك يزمك تلقى التوليفة ما بين الزوز بشرق استابيليتي انا منيش خايف عليه الملعب التونسي الحقيقة لانه يخلط يصنع في فرق ثم كاليتي جو من بعد سلو بلان ديفونسيف قادين نغلطه وكل غلطة
1: يلزم انتداب مدافع اخر الحقيقة
2: نتصور لازم اي
1: لازم
2: في الوقت الحالي لازم مدافع صل بينجم يعمل اكيليبر في الديفونس
1: واضح المستقبل الذي بالمرسى يتعادل مع التقدم الذي بيستقيت الدير سهيب 0-0 القنوية تنهزم مباراة اولى قدام سيابي وتتعادل في شتيبي قدام البي اس اس تقدم سقيط الدير 0-0 تقدم سقيط الدير يجني في نقاط 3 نقاط مباراة اولى قدام العمران يعمل تعادل في المرسى في شتيبي كمان مش سهل بتروح نقطة من المرسى في الاخير مستقبل مرسى الى حد الان لم ينتصر وتقدم ساقط الدير 4 نقاط كونتور قاعد يمارك
9: باهي برشا ساقط الدير دوزيام جورني بور كونفيرمي يعني الانتصار الاولاني ماتش صعيب في ظل الغيابات اللي موجوده في الافكتيف نتاعو في ظل نعاود نقول مره اخرى يعني هو بيدو قاعد يكتشف في روحه في البطوله المحترفه الاولى مع لي كونديسيون الموجودين دونك برافو لسقية الدير، برافو حتى للمانير دو جو اللي قاعد يلعب بها. فريق ماهوش خواف، فريق يعرف يلعب كرة وعنده بلعبية محترمين ومدرب الحقيقة محترم ومحترم جدا. بالنسبة للمستقبل هذه بالمرسى ديما يقعد العائق نتاعو الاول والاخير هو الملعب نتاعو، وين فريق يجي الملعب المرسى وين يعرف يسكر وين يعرف ينجم يخدم البلوك كومباكت وين يلقى صعوبات مستقبل هذه بالمرسى مع الكاليتي نتاع الجازون. دونك فما مشاكل، وهذا ما يعنيش اللي يلزم مراجعه كبيره.
1: مش حلول في اللعبه سؤال، مثال تقول لي في التسديدات، مثال جو ديريكت ولا تسديدات مثلا، نجم يكون حلول ولا اللي بلاريتي مثلا. شوف المرسى صوبت خمسة وستة سقيت الدير، زوز كادريل سقيت الدير، وفما حتى تسديدة مؤطرة مستقبل مرسى مقابلة ما نحكي هذوما أرقام.
9: وقت اللي تختار باش تلعب الجو ديريكت وتختار باش تلعب يعني على الأطراف باش تنقص لك يعني الشانس بتاع اللي تير كادري ومتاع معناها انك تلعب في البروفوندور. معناها المستقبل هذه بالمرسى بوتيتر هذيك الغلطة الفنية اللي صارت انه حاب يلعب برشا على الجناب مع صغر التيران مع الكاليتي متاع الجازون مع انه الليكيب ادفيرس متاعك ويقف مليح، دونك الدخول من الجناب كان صعيب برشا. بوتيتر يلزم يلقى اكثر حلول في الثلث الهجومي الاخير، والملاعبية الموجودين واللي تعرفني الموجود ديما فما نقاط معناها تبشر بخير في المستقبل هذه بالمرسى. لازم يقعدوا يخدموا ترونكيل معناها الخسائر ولا التعادل ما يدخلش الجروب في الدود، لازم يقعدوا يخدموا باش يحاولوا يحسنوا الروندمون.
1: أنيس
2: مدرب خشين وإدارة عندها جيستيون باية برشا في شخص ثامر المكور، الناس تعرف تخدم مدرب زاد كيف كيف برك الله يعني
1: يسري بلاسمون
2: صعيب برجولية الحقيقة ما تبش يكون واضح. موسيل بجيب نيول من المرسى بورقة حمراء بغيابات دوزاتول قدام من نجم يكون تعادل من ذهب معناتها.

0: واحد في الديفونس واحد في الوسط واحد القدام. هذوما تروازي ليمون في سيابي اليوم شادين انفستير. عودة بلال ماجري كيف كيف باش تعطيك حلول ايجابيه بالنسبه للبلال في بنزرت، لكن يرجع المريد زاد نبيل المدير الرياضي الحالي نتاع نادي بنزرتي بظروف صعيبه بامكانيات صعيبه عمل بعض الانتدابات لكن ناجحين. راهو نحكيو على 6 نقاط في ظرف صعيب تعيش فيه سيابي، ماهوش سهل اليوم الحقيقه. انا مع سيابي زاد سيابي راهو لقى جمهورها، جمهورها في الجوله الاولانيه يقول لي ماتش 19 اكتوبر هكا اي 15 اكتوبر معناتها فوالا معناتها 15 اكتوبر لقينا تيران معبي بالجمهور سيابي قاعد يدس مع وليدات صغار، وليدات يحبوا يعطيوا احسن ما عندهم باش يعملوا موسم كبير. لكن الظرف الصعيب يا حاتم لازم يعرفوه البنزرتيه على المستوى المادي ما يزيد كان معناتها يزيد دعم للملاعبيه قاعدين يجريوا قاعدين يخموا في اسم نادي البنزرتي رغم الظروف القاسيه. كل نقول برافو لمحمد عزيز.
1: اخر مقابله في الجوله وكنتكم صحه الاولاد تيكي تاكا الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي بنقردان، اتحاد بنقردان يرجع بفوز من الاولمبي البيجي 2-1. صعيب تفكر وقت اللي حكينا على الملاعبيه انه عندك الملاعبيه جيبه الاطراح معناها في الاخر عرفت الخبره انه ينجم يفضولك اي موضوع معناها في كوره في ادريس المحيرسي وغازي العيادي. معناها كي نقول لك انا غازي العيادي العمري المحيرسي فضيل وبوع عبشه تيمومي ملعبي اكسبيريمونتي معناها تقول لي تعدى بظروف صعيبه اتحاد بنقردان قبل موسم وهيئه تسييريه وغيره، ولكن في الاخير الخبره مهمه في مثل هذه المواعيد. هذه عاده ولات في اتحاد بنقردان في السنوات الاخيره تاخذ الملعبيه لازم اكسبيريمونتي.
2: صحيح هذا التمشي ديما يمشي يعني عليه الاتحاد بنقردان والملاعبية هذوما زادة تحسهم يلقاو راحتهم في بنقردان. يعني الملاعبي اللي تصير عليه كلامات على أساس فانت كارير ديما يلقى بنقردان معناها موجودة يحب يعاود يلانسي يعني نقولوش الكارير متاعهم ما يحاول يثبت للناس انهم معناها مازالوا موجودين. وهذا اللي صار يعني ديما اتحاد بنقردان في الظرف هذا يقلم لاعبية هذوما بالخبرة متاحهم وبالانتليجنس متاحهم والوقفة في التيرا مالغري يعني اللي كونديسيون فيزيك مازالوا مهمش معناها في التوب، لكن بالخبرة كما قلت انت قاعدين يعطيوه في الإضافة. عكس الأولمبي البيجي يعني مجموعة صغيرة برشا من الشبان ظروف صعيبة برشا ويلزم معناها تري بيانتو الأولمبي البيجي يلقى حلول في الليفكتيف متاعو في مشاكله سينو معناها ماشي في طريق صعيب برشا الأولمبي البيجي.
1: من أفضل مدرب لاعب حارس مرمى أحسن هدف في الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى توت سويت في الفيزيوناج.
3: فيزيوناج
1: تيك تاك. من أفضل مدرب؟
0: أمين البيجي.
1: أمين البيجي مدرب الشباب الرياضية بالعمران. يقول أنيسة العياري سويب من أفضل مدرب؟
2: خذي أنيسة عاد أفضل مدرب.
1: خذي
2: أنيسة أفضل مدرب
0: ويستحق الحقيقة معناتها ميريتي الحقيقة. ما تنجمش كل يوم تربح التراجي بسكور هذاك وبالكاليتي وبالمنيرة
1: هذاك. حتى أنت مطالب باش تختار أفضل مدرب
2: مش خاطر أني خاطر حاتم.
1: أنت عندك مدربين؟
2: عندي أكثر من مدرب خاطر الحقيقة معناها ديما
1: باش كل الأول مثال نعطيك مثال ناخذ بخاطر.
2: لا مش ناخذ خاطر خاطر كل واحد وكيفاش رؤيته. خاطر تولي من بعد كأنك تظلم الناس ولا حاجة خاطر الناس كل تتعب وناس كل تخدم. ساسوفوا اليمين البيجي معناها يستحق هو الميريت معناها الكل. لكن زاد فما عزيز في بنزرت
0: يعني
2: كيفاش يخرج اون ديبلاسمون مع المشاكل تاع بنزرت يربح لك حملن في حملنلف. يسري بن كحله الكونفيرماسيون كيف مالغري الخساره المتلاويه يمين قارة زاد عدى ماتش محترم تكتيكيا محترم جدا.
1: ما في الاخير لازم نختار
2: في الاخير معناها أميل بيجي.
1: أميل بيجي. أميل بيجي. أفضل لاعب في الجولة. لاعب في الجولة.
2: عدي بالحاج.
1: عدي بالحاج لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران. عيار شكون أفضل لاعب؟
0: وسام عبيد.
1: وسام عبيد متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي يختار أنيس العياري وعدي بالحاج يختاروا صهيب زروقاك وحسام حتى عدي بالحاج وبطبيعة كما قلنا وسام عبيد من النجم الرياضي الساحلي. أفضل حارس مرمى عياري من أفضل حارس مرمى؟
0: أيمن دحمان.
1: أيمن دحمان
0: تصديت أيمن دحمان ضد العكارة اللي رجعت سياسيس بامال دفوا عمل ماتش كبير في الطيب الميري بالنسبة لي أنا حارس الجولة.
1: حارس الجوله يقول ايمن دحمان. سويب زروق من افضل حارس مرمى
2: نفس الكريتير والبرنسيب، ايمن دحمان وصبري بالاحسن يعني يتقاسموا الولايات، خاطر في لي مومون كريتيك مع الريزلتات قريبه برشا لبعضها خلاو الكلوب نتاعهم في الوقت هذاك المهم، معناها يعني تنجم تعمل تصدي واحد في ماتش يقلب

0: الماتش الكل. وذاك اللي صار
1: وذاك اللي صار مع صبري زاد راهو اما لا غالب ساعات يزمك تختار بون حارس. حتى صبري البارع عمل باراد خلص ليتوال في اللعبه لكن
0: انا نشوف الزوز الحقيقه
2: وصبري بن حسن به احسن هدف في الجوله. سهيب اخترت احسن هدف في الجوله شو
0: الهدف الثاني لشبيبه العمران؟
2: هدف
0: الزغلامي
2: شهاب
0: الزغلامي. خاطر نعاود نقول كيما حكيت من الاول فيها ابليكاسيون تاع الترانزيسيون اوفنسيف باتم معنى الكلمه. يعني ابليكاسيون ما شاء الله صارت افتكاك الكره الترانزيسيون التروزيام اوم تاع الاتاك رابيد الفينيسيون دونك كل شيء بيان ابليكي. وانا انا نحب الاهداف اللي تتخدم وسط الجمعه راهو نهار الاحد.
2: واضح به احسن هدف في الجوله بالنسبه لي العياري
1: معتز زدام لانه 87 مازالوا 3 دقائق جمعيه ما لقاتش حلول ريوسيت كبيره كاليتي زاد كيف كيف نتاع دوزيام بال نتاع كاليتي دو فراب ماهوش سهل باش تاخذ انيسياتيف هذاك في الوقت هذاك كونسنتراسيون كبيره. والزدام راه متعود بهم انا في مصر ممكن ريت له برشا اهداف. انا بتتر كاليتي دو فراب وزاد التايمينغ الوقت نتاع الهدف نحكيه على 87 نحكيه على جمعية تاخذ 3 نقاط من كاليتي دو فراب من ملاعبي ان اكسبلو انديفيديوال واللي تختارت هدف الزدام.
2: هدف الزدام يقول انيس العياري وهدف عودي بالحاج هدف شكرا لي
0: هدف شهاب الزغلامي
2: عفوا شهاب هو حتى بونتو عودي بالحاج حلول
0: وبونتو السويسي زاد الثالث على مخالفه مباشره
2: ثلاثة هدف ممتازة
0: ثلاثة هدف معناها اكسبلو انديفيديوال الاخراني انا ديما نحبذ الكوليكتيف اكثر يعني.
2: يا اخويا يعطيكم الصحة الأولاد ريت مريت مباهي الأولاد هاكا اليوم طلعت البلوك يعطيكم الصحة. مرسي عياري مرسي سويسروخ يعطيكم الصحة الأولاد مرسي عزيز مرسي حسام شكرا لكل فريق قسم الرياضة. بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار موجز الرابعة بعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
3: أنتم تسمعوا في سبور ماج
4: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
3: 9.2
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم.
5: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: مجزوة ربيعة ديوان اف ام عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به غدا الثلاثاء غرد سبتمبر ويتواصل إلى 31 من ماي 2027. وفاد بلاغ أصدره المجلس اليوم بأن الصيدليات صنف آ المخصصة للعمل النهاري تفتح من الاثنين إلى الجمعة من 8:30 صباحا إلى 1 بعد الظهر ومن 3 بعد الظهر إلى 7:30 مساء فيما تؤمن صيدليات استمرار صنف آ العمل بشكل متواصل من 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء. وتؤمن صيدليات صنف ب المكلفة بالمناوبة الليلية العمل من 7:30 مساء حتى 8:30 صباحا من اليوم الموالي وذلك من الاثنين إلى الجمعة. ويكون توقيت العمل يوم السبت بالنسبة إلى صيدليات صنف آ من 8:30 صباحا حتى 1 بعد الظهر بينما تؤمن صيدليات الاستمرار صنف آ العمل من الساعة 8:30 صباحا حتى 7:30 مساء. تاليها صيدليات صنف ب التي تؤمن والمناوبة الليلية بداية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. عدد من متسكني منطقة بير المشرقة من ولاية زغوان أقدموا اليوم على قطع طريق الفصل بين بير المشرقة محطة وبير مشرق المدينة احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب. وأكد عضو المجلس المحلي بمعتمدي بير المشرق جابر الدريدي لمراسل ديوان فم أن الإشكال متواصل منذ سنوات مشيرا إلى أنه تم طرحه في أكثر من مناسبة لدى الجهات المعنية غير أن الوضع ما يزال على حاله دون إيجاد حلول جذرية. وأوضح الدريدي أن انقطاع الماء تسبب في معاناة متواصلة للأهالي خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مطالبا بالتدخل العاجل لعدم تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد صباح اليوم يوافق على مطلب سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بعد تأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية. وأذن مجلس الهيئة بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل الطعون. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على جزيرة لاريكا الليلة الماضية إلى 3 أشخاص. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فانفانت. إلى اللقاء.

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوان فهم كل عادة. هذا وقاية زوم فن من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة الامتداد الصيفية هذه التي شارفت على الانتهاء. إن شاء الله يا ربي تكونوا تفرهتوا كما حبيتوا، تكون تعديت الصيفية لباس وقاعدين نستعدوا للعودة المدرسية كل عادة. زوم فن نحكي على رضوين، شفتوا مخي في رضوين. فان تايم نحكي على الحصة فان تايم كل عادة، أخبار الفن والفنانين الفاعلين الثقافيين التظاهرات الثقافية المهرجانات اللي مازالت تدور وتبارك الله مازال ديما عنا مهرجانات، وفي مهرجانات توا قاعدة تبدأ وفي سبتمبر كيف متواصلة. تلقاو كل أخبارهم، تلقاو الاستضافات بحذينا لهنا فان تايم. تأمنوا ريم نوردين معكم من الميكرو، معنا عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، في الإعداد فرح مرام ووسيم، وكل عادة زملائي الصحفيين اللي يجيوا لهنا باش يقدمونا فقراتهم، ومنهم رضوان اللي كان على بالي توا ويسلم عليكم. خليني نقول لكم اليوم شنو عنا في فان تايم. فان تايم كل عادة نبدأ بألو فيستيفال، وكما قلت لكم عنا مهرجانات جديدة، عنا تظاهرات متواصلة في تونس. اليوم اخترنا مهرجان سينما جيت في دورته الثانية، باش نحكيه مع المكلفة بالإعلام إيمان غالي على الدورة هذية اللي باش تكون في زغوان ثم جندوبة. تابي روش كالعادة أخبار البيبل الفنانين وأخبارهم في العالم العربي والعالم، مستنسين به مع زميلتي جيهان السليني. اليوم أنا نقدمه وغدوة جيهان ترجع لكم إن شاء الله. في ساعتنا الثانية باش يكون ضيفنا الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة، الجائزة اللي تقدمها منظمة العفو الدولية، باش يكون معنا عبر الهاتف إسلام الزرلي. وكيف باش يكون معنا عبر الهاتف فنان تحبوه برشا، تشوفوه برشا على الركح، تشوفوه في التلفزة، تشوفوه في السينما، مقل في الإعلام، لكن اليوم باش يكون معنا عبر الهاتف باش نحكيه على الدورة الناجحة اللي عملها بمسرحيته فيزا الصيفية هذية والعودة، خاطر بدينا نشوفه في أصداء صاحبك راجل ثلاثة. نحكي على كريم الغربي. ساعتنا الأخيرة ختامها مسك كالعادة، تذكر ديما في اللي سيزون ينبدأوا مع آية دغنوج ينكملوا مع آية دغنوج. آية دغنوج اليوم باش تكون ضيفتنا في فان تايم، هذا اللي تستنوا فيه اليوم في حصتنا. مرحبا بكم الناس كل رضوين، قلنا رضوين برشا مرات، زوم فن باش يبدا معنا زوم فن كيف رضوين التوانسي هذا اكيد اللي هو اختار لنا موضوع يمكن عنده علاقه بضيف من ضيوفنا اليوم تو بعدي كنكتشفوا مع بعضنا. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في الكهرباء، في الدار، في الخدمه، في البحر، نجموا تسمعونا وين ما تحبوا، والا تتفرجوا علينا على توت لي بلاتفورم اللي تنجموا تشوفوا فيها لايف نتاع برامج دي وين اف ام. باش نرجعوا لكم بالطبيعه بعد الموسيقى.
0: Fun time.

0: Диона ФМ.
1: Топ-музыка.

0: فن تايم.
1: رجعنا لكم في فن تايم، مرحبا بكم الناس كل كنتوا تسمعوا في إصدارات جديدة. نجوى كرم غنية جديدة هبطت اليوم، وبعدها كيف كيف سمعتوا نانسي عجرم شهدي ديني، هذه الغنية الجديدة لنانسي عجرم توا لغانتخي باش تبدأ الإصدارات والألبومات الجديدة، وإحنا معكم لهنا باش تسمعوا كل جديد في الأغاني على ديوانة فام اليوم ولا توا لقيت كالعادة متاع ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: ألو فيستيفال اليوم باش يهتم بالدورة الثانية من مهرجان سينما جات من زغوين، باش ينطلق التظاهرة اختارت أنها تخرج بالسينما من قاعات العرض التقليدية وتقربها للجمهور في مختلف مناطق الولاية. نحكيو على زغوين، هذه الدورة الثانية، ناخذ فكرة على الدورة هذه من زغوين الجندوبة، على الدورة اللي فاتت كيف كيف، على خاطر المهرجان هذايا سبيسيال ويقرب السينما للناس الكل اللي تحبها ولا اللي تحب تكتشفها. هذاك علاش باش نحكيو على خصوصية الدورة، على برمجتها وأهدافها مع المكلفة بالإعلام المهرجان سينما جيت مدام إيمان غالي. عسلامة إيمان.
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة ديوانة فان.
1: مرحبا بك. كان تعطينا تعريف الساعة بما أنه المهرجان جديد، صحيح هي دورته الثانية، لكن كان تقول لنا شنو هو سينما جيت ديجا باش لعبيت نجم تعرف.
2: أكيد به، هو مهرجان سينما جيت هو مهرجان متنقل كما أنت كنت تقول. الهدف الأساسي نتاعه هو أنه يهز السينما للناس وين هما، خاصة في الولايات والمناطق اللي ما فيهش قاعات سينما واللي ما فيهش برامج ثقافية بصفة عامة. البرنامج هو بتنظيم الاتحاد الأوروبي. أول دورة المهرجان كانت عم ناول وين مشينا لتبرقة ونفطة، وسنين اخترنا نمشيو لزغوين وجندوبة، وإن شاء الله كل عام نحاول نمشيو للولايات ولا جهات جدد. البرنامج المهرجان هذايا هو بشراكة مع سينما دور، وهي مبادرة بالحق حقيقة خارقة للعادة، واللي اخترنا بالحق أنه يكون الاسم حتى المهرجان مستوحى من لدين متاع السينما دور.
1: دونك سينما جات هذا هو
2: السينما ولا
1: ديما في سبتمبر عم ناول في تبرقة من 12 ل 21 سبتمبر، ومن بعد في مرحلة بعدها نفطة من ولاية توزر 10 ل 19 اكتوبر. السنة اللي دات اللي اخترتوهم إيمان؟
2: السنة نبداو ان شاء الله نهار الخميس هذايا لو 3 سبتمبر في زغوين، نكملو نهار 13 ونمشيو لجندوبة من 30 سبتمبر حتى ل 11 اكتوبر. عندنا في نفس الوقت، يعني في نفس البيريود بصفة عامة،
1: في نفس التمشي بعد المهرجانات الصيفية، اول العودة المدرسية بتدخل، الطقس يتحسن شوية، تخف شوية السخانة باش العباد تجي وتتفرج في السينما. انت قلت على العلاقة ما بين سينما جيت المهرجان والتجربة متاع سينما الدور اللي هي مشروع للسينما المتنقلة كما قلت انت، اللي بدأ من عام 2024 ويستعمل شاحنة سينما كما في العالم، معناها فما في الأوكسيدون برشا الشاحنات متاع السينما اللي يمشيوا يخدموا في الكوميون اللي أصغر شوية وما فيهاش قاعات سينما وكل شيء، وتوصل السينما للعباد، واللي هي قاعة مجهزة تهز ميات المتفرج، هكا ولا أنا غلطة؟
2: أيه، مش يكون زادة عنا ديسبوزيتيف فيني اللي هو قاعة زادة كيف كيف في الأوبلانير، معناها إكران كبير ومعها كريسي، معناتها نجم نحطه قد ما نحبه مع الكاميون اللي حكيت عليها أنت.
1: إكزاكت، معناها نجم يكون أكثر من هكا برش.
2: ستة معتمديات في زغوين.
1: أيه. بيان سور تو نحكيو بالضبط وين تنجموا نلقاوكم في زغوين في المرحله الاولى هذية من سينما جيت. سينما دور وصلت لل 24 ولايه، انتم معناها تحبوا توصلوا بسينما جيت كيف كيف لتونس الكل؟
2: كيف كيف نفس الهدف معناها.
1: بيه جميل. الدورة الأولانية مدام، قولي نسمع فيك.
2: لا كمل تو نكمل نزيد اليوم.
1: حبيت نقولك اللي الدورة الأولى اخترتوا، معناها فما أنتام للدورة، مواضيع للأفلام بعيني، شنو اخترتوا؟ عم ناول والسنة باش نقارن.
2: عم ناول كانت البيئة وال معناتها بصفة عامة البيئة أون جينيرال، والسنة الانكليزيفيتي.
1: بيه جميل. دونك يحب يقول أنه الأفلام تكون في الموضوع هذايا، وتكون أفلام تونسية، أفلام أجنبية،
2: أفلام تونسية وأوروبية بصفة خاصة.
1: داكور.
2: ومش كين أفلام هو اللي يميز يمكن مهرجان سينما جيت على مبادرة سينما الدور، هو أنه نحب نخلق فضاء للحوار، وأنه يكون على ما تعبر العديد من الأنشطة مش كين العروض السينمائية. سنة ما تحضرنا برنامج متنوع برشا، فما وان بليس خدينا فضاءات مختلفه، خدينا المقهى الثقافي نتاع زغوان لاردواز، باش نكونوا موجودين في التومبل ديزو، باش نكونوا موجودين في ساحات معناتها في المدينه في زغوان، في الفحص، في جرادو اللي هي معناتها قريه معناتها امازيغيه، فمعناتها باش يكون فما ورشات فيرتوال رياليتي، باش يكون فما موسيقى، باش يكون فما ورشات رسم تصوير، إضافة إلى لقاءات مع سينمائيين وفنانين أخرين.
1: معناها برنامج متكامل، مش نتفرجوا في الأفلام كهو، نتفرجوا في الأفلام نتعلموا، ننفتحوا زاد على فنون أخرى وعلى نقاشات، سورتو نعرف اللي أفلام تونسية وأوروبية، أفلام قصيرة وأفلام طويلة، فما أفلام للأطفال؟
2: أكيد هو 50% من البرمجة هي للأطفال.
1: جميل، به تري بيان. شنو تحب تقول؟ هذا كان تحب نعطيك التفاصيل، خليني نذكر معاك الناس. دونك في زغوان الخميس 3 سبتمبر تلقاوهم في معبد المياه، الجمعه 4 سبتمبر في اعداديه خير الدين طريق القروان الفحص، السبت 5 سبتمبر بير مشارقه في الساحه المقابله لنادي الاطفال، لحد 6 سبتمبر في جراد وفي ساحه الرميله، الخميس 10 سبتمبر في الساحه المقابله للقاعه المغطاه بحذا الملعب في الناظور، الجمعه 11 سبتمبر في الساحه المقابله للملعب في زغوان، والسبت 12 سبتمبر في صواف في الساحة متاع دار الثقافة، لحد 13 سبتمبر ترجعوا المعبد المياه في زغوان. في فضاء الثقافي لاردواز فما عروض. فوالا اكزاكتومون. بي شنو تحب تقول الأهالي زغوان وبعدهم أهالي جندوبة؟
2: باش يكون زادا كيما قلنا معناتها فما أنشطة موازية هما في المقهى الثقافي لاردواز، باش يكونوا فما كيف ورشات كيما حكيت لك، ورشات تصوير، باش يكون فما ماستر كلاس مع المخرج المغربي البلجيكي نديل بن يدير، وباش تكون عندنا افون بروميير الفيلم لي باغون اللي هو كانت عدى في بلجيكيا، ولافون بروميير نتاعو في تونس باش تكون بحضور المخرج وامو اللي هي اللي كتبت معاه السيناريو نتاع الفيلم، وفالصباح نتاع العرض باش يكون فما ماستر كلاس مع نديل بن يدير.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة. فما هذايا نهار 11 معناها أكثر من أنها عروضك هاو، السينما تجي لكن تجيب معها الفنون الكل وكل المهن التابعة للسينما باش العبيد تنجم تتعلم وتزيد تقابل الناس اللي تصنع في السينما كيف كيف. يعطيكم الصحة، وخاصة زادة على التام متاع الدورة اخترتوا الإدماج الانكلوزيون كموضوع أساسي كيف كيف، اللي هو يتماشى برشا مع فكرة اللامركزية الثقافية اللي تحبوا توصلوها، في أنه الثقافة للناس كل ولازمها تخلط للناس كل والناس كل تكون مندمجة في المسار الثقافي هذايا. يعطيك الصحة مدام إيمان، شكرا ليك.
2: يعيشك بربي. كل نجم نضيف حاجة
1: بالطبيعة.
2: نشكر برشا دول أعضاء الاتحاد الأوروبي اللي عاملين، وكان معنا إيطاليا وإسبانيا، اثنين معنا فرنسا بلجيكيا سويسرا هولندا إسبانيا إيطاليا، معناتها الكلهم جاءوا معنا، مش كان هما المؤسسات الثقافية كما معهد الجوت انستيتيو كما الانستيتيو سانتي كما الديليغاسيون جينيرال والوني بروكسل، واللي كان مش هما ما يكونش البرمجة ثرية بالطريقة هذية. نحب زيد انا نحط ما نعرفش نحب نحكي على ايفينمون كبير اسمه ذا ويف، باش يكون من تنظيم ايوميد بريدج اللي هو تابع الاتحاد الاوروبي، نهار 10 سبتمبر، واللي باش يلم 50 فنان من تونس الكل، باش نحكيوا على المشاكل اللي تعرضوا لها الفنانين في الديسيبلين الكل، رقص نجم يكون سينما نجم يكون مسرح، وباش نجيبوا زيدا باش يكون فما اوماج للفنانة أصيلة زغوان فاطمة بوسيحة، وباش يكون فما زيدا كيف كيف حفلة موسيقية كونسير في الليل.
1: وين باش يكون ليفينمون هذا مدام إيمان؟
2: هذايا باش يكون في المقهى الثقافي لاردواز.
1: في لاردواز، يعطيكم الصحة، شكرا ليك مدام إيمان غالي المكلفة بالإعلام لمهرجان سينما جات، ايفينمون الحقيقة مهم ياسر، مهرجان ثري، عدد الأفلام كبير برشا دونك ومتنوع للعبيد في زغوان اللي قدمنا لكم البرمجة الكل. ونذكركم أنه بعد زغوان باش يكون إن شاء الله في جندوبة من 30 سبتمبر حتى 11 أكتوبر. شكرا ليكم. هذه كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: راجعين لكم أكيد باش نواصلوا في مختلف فقرات فان تايم، شوية موزيكا ما تبعدوش.
0: فان تايم.

0: بوبليسيتي.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: قلت لي القفصي جيب الواد الواد ان شاء الله تكونوا عاملين جو على هالموزيكا اللي تسمعوا فيها معانا على ديوان فام. هذه فان تايم كل عاده ومرحبا بكم الناس كل خاصه اصدقائي على يوتيوب اللي قاعده نشوف التفاعل نتاعهم على الاغنيات. الحقيقه نسلم عليهم حبيب بن صالح ومعز وساره ومنعم والناس كل هنا مرحبا ان شاء الله ديما تابعونا وديما مونسينكم كيما هكا توا وقيت تابي روج
1: تابي روج.
0: نسلم برشا ساعة على جهين السلين إن شاء الله تسمع فينا وتقول لي غدوة شنو رايها في التابي روج. اليوم حبيت نبدأ معاكم بالشاب خالد. الشاب خالد اللي يرد على منتقديه بعد ما تم تداول فيديوهات وصور حفلة ليه في الرباط وقت اللي الجزائر كانت تعيش على واقع الحرائق الكبيرة اللي شفناها الناس كل واللي خلفت عشرات القتلى والجرحى ودخلت إثرها الجزائر في حداد وطني بثلاثة أيام. الشاب خالد رد على موجة الانتقادات هذية بعد ظهوره في حفل بمهرجان الراب أفريكا في الرباط. تصور والفيديوهات خلفت كما قلت لكم برشا انتقادات في الجزائر اللي قالوا أنه ماهوش مناسب بالكل أنه يظهر في أجواء احتفالية في وقت اللي بلاده تتعدى بفاجعة. الشاب خالد خرج بفيديو على حسابه على انستغرام وقال اللي أنا عمري ما نكون ضد بلادي ولا نكون في مخططي مس ولا يضر بلادي ولو كان بكلمة واحدة. وزاد وضح أنه الفيديوهات والمنشورات هذيك اللي أثارت الجدل قديمة وتم تداولها كأنها جديدة ومتزامنة مع الحرائق. وقال زيدا أنه مش هو اللي يدير في حساباته على مواقع التواصل بنفسه دوك مش هو اللي هبط الفيديوهات هذيك. زيد أكد بطبيعة الشاب خالد أنه متعاطف مع الضحايا وقال أنه ماذا بينا نركز على الوضع الإنساني وعلى الناس المتضرة أكثر من هالجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. في نفس الموضوع والحرائق هذه اللي ضربت العديد من المناطق الجزائرية خلفت موجة من التضامن من مشاهير وفنانين جزائريين بالطبيعة والعرب كيف كيف خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا. نجم نقولكم مثلا أنه الشاب مامي كان من أبرز الفنانين اللي خذوا موقف مباشر ألغى حفلته اللي كان متمبرمجة في باريس نهار 5 سبتمبر تضامنا مع الضحايا وقال أنه القرار جاء رغم انتظاره لهاللقاء هذية في باريس لكن ضميره وإنسانيته ما تخليوش يغني وفي وقت الجزائر تعيش الفاجعة هذية. فما بارشة من الفنانين اللي أصولها جزائرية والجزائريين كيف كيف اللي موجودين في العالم الكل وفي أوروبا كيف كيف اللي بيدروا على وسائل التواصل باش يطلقوا حملات تبرع واسعة. نحكيه مثلا على دي جي سنيك الفرنسي من أصول جزائرية اللي شارك عبر حساباته رسائل مرتبطة بالحرائق وحتى رابط لحملة جمع تبرعات لفئة العائلات المتضررة. فما دي جي سنيك فما سول كينغ زادة كيف كيف كريم بنزيما لاعب كرة القدم سعاد ماسي إسماعيل بن ناصر كيف كيف لاعب كرة القدم وبرشا أسماء عربية أخرى اللي تداولت رسائل تضامن مع الجزائر. نرجع لكاظم الساهر وكنا حكينا على الألبوم الجديد ليه والعناوين والتيتروات معناها الغنيات اللي خرجت واللي عجبت برشا الناس واللي منهم غنية الحلوين اللي صار عليها شوية لغط أول مرة يصير حول أعمال لكاظم الساهر على خاطر تم حذفها نقولكم عليش وبعد أيام قليلة نحكي لكم طوى أنها رجعت من جديد إلى يوتيوب والمنصات الرقمية وبالتالي رجعت لقائمة أغاني ألبوم جديد اللي اسمه بلا عنوان. القصة بدأت بعد ما اكتشف جمهور كاظم أنه مطلع الغنية يشبه الغنية قديمة للفنان العراقي حميد منصور اللي يقول فيها واش قالوا الحلوين لكن المطلع بكله هو بيده عفيت ما بين زوز غنيات واللي تقدمت هذي عام 1979. هذي أثار جدل حول حقوق الكلمات وبسبب الجدل هذي تم سحب أغنية كاظم مؤقتا من المنصات. الغنية للشاعر بشير العبودي صاحب كلمات الحلوين اللي خرج هو ووضح وقال أنه الغنية أصلها يرجع لعام 85 واللي هو كتب المطلع في البداية وبعد سنوات كاظم الساهر طلب منه استكمال النص وتعديل بعض الكلمات وقال أنه النسخة متاع حميد منصور الفنان العراقي الثاني تتشابه مع نسخة كاظم في المطلع بينما بقية الموال والكوبليات مختلفة وقال أنه ما كانش يعلم أصلا بوجود تسجيل قديم قبل الأزمة هذه. بعد التوضيحات الكل والاتصالات الكل بين الأطراف رجعت الحلوين رسميا إلى ألبوم بلا عنوان. آدم الفنان اللبناني اللي تحبوه برشا واللي عمل برشا ضجة بحفلات ناجحة جماهيرية سنة في تونس في أكبر مهرجاناتنا. بدأ يشوق الأغنية جديدة اسمها جمالو اللي باش تصدر غدوة 1 سبتمبر، وهبط لقطات من الفيديو كليب اللي جمع ديجا ألف اللايكات في أقل من ساعة وقت اللي كانت اليوم في الصباح وفي مطلع الظهيرة كما يقولوا. بدأت الأغنية تدور وبدأوا العباد يحفظوا فيها، علاش؟ على خاطر آدم مازالت سلسلة الحفلات متاعو متواصلة، باش يكون مثلا في حفل جديد على ركح المسرح الأثري بقرطاج ليلة 4 سبتمبر بعد الحفلات الناجحة اللي ريناها في مختلف مهرجانات تونس الصيفية هذه. الكليب اللي شفناه الجمال ويذكرنا بكليبات القديمة متاعنا احنا متاع الزمن الجميلة، خاطر فيه قصة وفيه شخصيات بالحق وفيه موديل بطلة في قصة حب مع آدم. الكليب مصور بالحق ماهوش AI. آخر خبر يمكن اللي أصغر شوية واللي يحبوا بيلي آيليش المغنية، شافوها في سياق جديد على خاطر شافوها في حفل زفاف خوها فينياس أوكنل اللي هو موسيقي واللي هو أحد أهم المتعاونين معاها، اللي تزوج بصديقته الممثلة الأمريكية كلاوديا سيلوسكي بعد علاقة طويلة. المهم في الموضوع أنه العرس اللي تمت إقامته نهار 29 أوت في مونتيسيتو في كاليفورنيا في حفل العائلي، لكن فيه زاد برشا نجوم، مثلا كان فما جاستن وهيلي بيبر. المفاجأة أنه بيلي آيليش النجمة اللي هي شقيقة العروس هي اللي أشرفت على مراسم الزواج وهي اللي تولت عقد قران شقيقها. ما نعرفش عدا القانون كيفاش غديكا، ولكن هي اللي عقدت قران شقيقها والعروس متاعه. القصة ما بينتهم بدأت قلنا من عام 2018. فينيس معروف اللي هو شقيق بيلي آيليش اللي هو يحمل جائزة جرامي للموسيقى، واللي هو في قصة الحب هذية خرج غنية باسم كلاوديا باسم العروس متاعه اليوم من أول اللي هو كتبها من أول نهار تعرف عليها. الحقيقة العائلة فنية تبارك الله وديما يحاولوا تجربهم الشخصية إلى أعمال فنية. هذا اللي كان عندي اليوم في تابي روج.
1: تابي روج.
0: مرحبا بكم الناس كل اللي تابعوا فينا، هذه فان تايم كل عادة بعد تابي روج بعد ألو فيستيفال. أنا مش نخليكم بالطبيعة مع الموسيقى مع الأخبار على رأس الساعة ونرجعوا نواصلوا برنامجنا، ما تبعدوش.
1: فان تايم

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. خدمة جديدة تقدمها أريد لكل حرفائها باش تزيد تسهل الحياة الرقمية اليومية للتونسي وهي خدمة والتي. إطلاق رسمي في السوق التونسية الوالتي وهي أبليكاسيون باش تسمح للمستعملين من فتح محفظة إلكترونية والوصول إلى خدمات الدفع متعددة انطلاقا من الهواتف الذكية. من بين الخدمات اللي باش نلقاوها في التطبيق فما ترانسفير دارجون لوكال والدفع لدى الباعة والمحلات فيا كيو آر كود وخلاص الفواتير أونلاين وديبو وريتري دارجون أو بري داجون. والتي تسمح زادة باستلام الأموال من الخارج نوتامون فيا لو ريزو والحسابات التي يمكن فتحها باش تكون كلاسي او نيفو 2 والسولد ماكسيمال فيهم هو 1000 دينار ودفعات اللي يمكن القيام بها في يوم واحد ما تفوتش ال 500 دينار. ويمثل الاطلاق الفعال لتطبيق والتي انتقال من اون اوتوريزاسيون ريغلومونتير لديسپونيبيليتي كوميرسيال ريال. هذه المحضه الالكترونيه جديده باش توسع لي بوسيبيليتي دو بايمون نيميريك او ترانسفير دارجون وجيستيون دو ترانزاكسيون من اي هاتف ذكي في تونس خاصه للناس اللي ما يملكوش حساب بنكي وبطاقات اعتماد. حادثة رقمية خطيرة صارت في وسط شهر جويلية المنقضية تخص الموديل شات جي بي تي 5.6 ومعها بروتوتيب دو ريشيرش انترن واللي كانوا محبوسين في ان باك سابل وعندهم مهمة باش يقوموا بها، لكن لما حسوا انهم محدودين في الانفيرونمون فيرمي اللي هما فيه حاولوا الاتصال بالانترنت للحصول على معلومات جديدة. لي دو انتيليجونس ارتيفيسيال تمكنوا من قرصنة السيستم باستغلال اون فولنيرابيليتي زيرو داي في البروكسي دو كاش الموجود في الريجستر دي باكي فورني بار جي فروغ، والنتيجة كانت انو لي دو موديل استهدفوا لي سيرفور دو هاكينغ فيس plateforme ou la communauté de référence en intelligence artificielle باش يتحصلوا على دي جو دو دوني. المحققين في الحادثة اكتشفوا ان القرصنة هذه شاركوا فيها ما لا يقل على 688 جون اي اي من شركة اوبن اي اي وخلقوا ان فوروم دو ديسكوسيون انترن لتصحيح مسارهم وتحليل كل العمليات واقتسام العمل بيناتهم، وهذا بالطبيعة من دون اي تدخل بشري. الهجوم ما اكتفاش بمنصة هاكينغ فيس فقط، بل قالت اوبن اي اي انه شمل 3 شركات اخرى. هاكينغ فيس فعلت سون بروبر سيستم داناليز المركز على الذكاء الاصطناعي واختارت بطبيعة الموديل Open Weight GLM 5.2 تابع لشركة ZAI. حتى توريا وحتى في الباك السابل تمكن الذكاء الاصطناعي من الهروب وكان يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة، ولازم اليوم المختصين يلقوا حلول ويراجعوا لغوفيرنانس دي باك السابل. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور باش تخص مشروع شركة سوني لطرح كونسول بورتابل جديدة في السوق ممكن تحمل اسم بلاي ستيشن 6 بورتابل وخصصت لضمان اون لارج كومباتيبيليتي لانها تخدم الالعاب نتاع البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 6 المستقبلية. المستعملين ينجموا يلعبوا مود بورتابل او يختاروا انهم يعملوا اون كونيكسيون مع ان اكران عبر اون ستاسيون داكوي، وهذا يعتبر ان تري بون انفستيسمون لما تقوم به الكونسول من خدمات عدة. البلاي ستيشن 6 بورتابل باش تكون بالطبيعة 100% رقمية وتتبع سياسة سوني المستقبلية، يعني ما عادش ما دي جو فيزيك ولا ليكتور دو سي دي، وسون برينسيبال اتو باش يكون امكانيه اللعب اون لوكال مباشره على الكونسول من دون لجوء السيرفور او كلاود. والابروش هذه باش تضمن اون اكسبيريونس دو جو ستابل حتى من دون كونيكسيون انترنت وقت اطلاق اي لعبه نوميريك تيليشارجي. خروج الكونسول مقرر لحد الان لسنه 2027، اي بريسك نفس فتره خروج البلاي ستيشن 6، لكن فما برشا من لي زاناليست المختصين يقولوا ان الكالندري نتاع سوني

0: زوج دقيقة يمكن أن ست نوفل بورتابل تعرف تأخير مهم في خروجها لعدة أسباب تقنية واقتصادية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2.
5: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوانفم.
4: ديوانفم صوتكم.
6: ديوانفم فلاش نيوز
7: وجزء الخميسة. ديوانفم عسلمة. مصدر مسؤول من المجمع الكيميائي التونسي مصنع المذيلة واحد يكشف عن توفير حوالي 12 ألف طن من مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال شهر جويلية وأوت في إطار الاستعداد لحاجية السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية. وأفاد بأن حجب الطلبات الواردة على المجمع من قبل المزودين بلغت إلى حد الآن 27 ألف طن من مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع، فيما تقدر حاجيات السوق ما يزيد عن 45 ألف طن. وأوضح المصدر ذاته في تصريحه لمراسل ديوان فام أن مصنع المذيلة واحد قادر على توفير حاجيات السوق، بما من شأنه أن يساهم في تأمين تزويد السوق بالأسمدة الضرورية خلال الموسم الفلاحي المقبل. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن تلقي الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تمكن المواطنين من النفاذ الموحد والأمن على مدار الساعة إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وقالت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم أن التطبيق توفر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، يذكر منها بالخصوص الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل وعنوان الإقامة مع إمكانية تحيينها بكل سهولة، النفاذ لبيانات الوثائق الإدارية على غرار رخصة السياقة والشهادة الرمادية للسيارة وتلقي الإشعارات والتنبيهات في الوقت المناسب بخصوص انتهاء صلاحيتها ومتابعة الخدمات الاجتماعية بما في ذلك خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض واسترجاع المصاريف والمسيرة المهنية وتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عدد من أصحاب سيارة الأجرة الواج بولاية زغوان العاملون على خطوط زغوان نبل، زغوان تونس وزغوان سوسة إلى جانب عدد من أصحاب سيارات النقل الريفي يطالبون بضرورة التدخل العاجل لتهيئة محطة النقل البري بزغوان وتحسين ظروف العمل بها. ووضح أصحاب المهنة أن وضعية المحطة الحالية تستوجب التهيئة وتجهيز خاصة في ظل توفد عدد من المسافرين واستغلال المحطة يوميا من قبل سيارات الأجرة والنقل الريفي. ودعا المهنيون في تصريحهم لمراسل ديوان فم إلى توفير الظروف الملائمة داخل المحطة وتنظيم فضاءات التوقف والانطلاق فضلا عن تحسين المرافق والخدمات بما يضمن راحة المسافرين ويحسن ظروف عمل السائقين.
8: بصراحة المحطة في زغوان حالة مزرية للآخر، ناس مطيشة في الشموسات بالساعتين وبالثلاثة، في المطر بالساعتين وبالثلاثة، ساعات يبدأ مونك ترانسبور مثلا برشا الواجات، عباد تقعد مطيشة في الخلاء كيك. نحبوا محطة، العباد تيندات، ناس تظل اللي تحتها، كراهب تحطوا كراهب تحتهم، هذا هو. وإيه مثلا ما إيش حتى دورة مياه، حالة مزرية كل صراحة.
9: معت نقصتنا 20000 حاجه حتى طول ثلاث ما فماش هون قاعد للسمش الريح الواحد هاك تشوفها لا فما لا شركة خدمات لا حتى شيء مسيبه كاكه الريك بيقلق يفد مسكين احنا زاد كيف وقت شوف ولدامي على عيني طالبين برجع حاجات طولاتيات ينظمون لهم حتى يعملون شركة خدمات حتى يغطوها الصيف شنعين الشتاء شنعين تعبين ولدام تعبي
10: حتى المحطة ما فيهاش حتى حاجة تعجب حتى حاجة لا بلاصة ذل لا حتى شيء لا حاجة باش تعمل فيها سكال باش تبقى فيها غادي ماش حتى شيء.
7: رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول أنه جدد التزامه بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكد شهباز شريف أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق ولتحقيق سلام واستقرار دائمين. من جهتها أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس بازشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة تفاهم شرط التزام الطرف المقابل، وأضافت أن بازشكيان أوضح لشهباز شريف أنه يجب تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا على دي وانا فهم وعلى مختلف المنصات اللي تنجموا تتفرجوا فيها على اللايف متاع برامجنا. هذا يا فان تايم كل عادة الخمسة وحدش دقيقة ومش متعودين به الوقيت هذايا، لكن ميسالش خلينا نشوفوا توا زوم فن.
0: زوم فن،
1: مرحبا بك سي.
2: مرحبا.
1: قول والله يستناو فيك تفرج. أهلا رضوان نادر يسلم عليك، وليل وحبيب ومعز كلهم يسلموا عليك. سافا
2: والله يسلم.
1: لاباس برونزي اليوم؟
2: اليوم ما باز حرقتنا شموسات انهارت الكل.
1: نحسب شيء البحر.
2: لا التولة بحر يا ريم، في بالك
1: بالحق
2: التولة صيفت
1: عليه.
2: عندك أنا وعندك حسين، زاد للزوز ما صيفناش.
1: ما عادش تجبدوا حسين مش يبدا يبكي في الريجي. يا سيدي مرحبا بيك، برونزي ولا لا؟ شنو اخترت لنا
2: اليوم؟ باش نحكيو أو نبعد شوي على الغناء، باش نحكيو على حاجة مختلفة. وفي مرحلة من المراحل استعملت كنوع من أنواع المقاومة والنقد ومنفذ من منافذ الحرية. نحكيو على سينما أو السينما الملتزمة وسينما المقاومة. زاد السينما المقاومة هي سينما اللي تخلي من الكفاح موضع مركزي أو موضوع زاد مركزي، سواء كان اجتماعي اقتصادي مقاومة الاحتلال أو غيره، ينجم يكون حتى جزء من حركة تحرر فعلية كيف ما صار في الجزائر وفلسطين وفي لبنان. زاد بالنسبة للسينما الملتزمة ما تبعدش برشا على المفهوم ذاك، لكن بشكل أوسع الفيلم فيها ياخذ موقف من قضية إنسانية اجتماعية أو حتى سياسية. دونك خلينا قبل كل شيء نعرفوا كيفاه بدت سينما المقاومة في العالم العربي. السينما اللي طورت تدريجيا مع صعود حركات التحرر الوطني في العالم القائم على مناهضة الاحتلال خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت موجودة في العالم العربي مع نهاية القرن 19، ومصر كانت وقتها من أي أحد أهم يعني المراكز السينمائية وأكبرها في المنطقة العربية. وقت اللي زاد بدأت السينما أو سينما المقاومة ومفهوم سينما المقاومة ينتشر في المغرب العربي والمشرق وتطور خصوصا مع مراحل الاستقلال. لكن إذا نحب نلوجوا فعلا على واحدة من أهم المحطات وواحدة من أهم التجارب، نحكيه على أو سينما المقاومة الجزائرية اللي تنجم تكون مثال عربي ومثال كبير برشا. بعد استقلالها ركزت إنتاجها السينمائي درجة كبيرة على أحداث حرب التحرير ضد المحتل. بعد تأميم صناعة السينما عام 1964 تعمل المركز الوطني للسينما، وبعد بدأ إنتاج أفلام تحكي على التحرر الوطني. من أهم الأفلام اللي ظهرت وقتها هي ريح الأوراس عام 1966 المخرج محمد الأخضر أحمينة، معركة الجزائر عام 1966 المخرج الإيطالي جيلو بونتيكورو. تعمل زادة بإنتاج جزائري إيطالي. هالفيلم يعتبر من أهم الأفلام السياسية والثورية في تاريخ السينما العالمية مش العربية فقط. يحكي على معركة الجزائر ضد المحتل بين 1954 و1957، ويقرب أسلوبه الأسلوب السرد أو الطرح الوثائقي. عنا زادة محطة أخرى من المحطات المهمة في تاريخ سينما المقاومة اللي هي السينما الفلسطينية اللي طورت نموذج مختلف وخاص بها. التحول الكبير صار في أواخر الستينات بالتزامن مع صعود الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. في عام 1968 بدأ مجموعة من السينمائيين الفلسطينيين من بينهم مصطفى أبو علي وهاني جوهرية وغيرهم في توثيق الثورة الفلسطينية والأحداث الدائرة بها. وهنا ظهرت فكرة أنه السينما يعني ما تحكيش برك على المقاومة، إنما ولد جزء من فعل المقاومة في حد ذاتها. من أهم الأفلام الفلسطينية والعربية في الاتجاه هذا نحكيه على المخدوعون لتوفيق صالح عام 1972، الفيلم مقتبس من رواية رجال في الشمس لغسان الكنفاني، ويتابع ثلاثة لاجئين فلسطينيين حاولوا الوصول من العراق للكويت بحثا عن حياة أفضل. أهمية الفيلم أنه ما يقدمش المقاومة في شكل معارك كهو، إنما يسلط الضوء على النكبة الفلسطينية، على اللجوء، على حال اللاجئين، على يعني المجاعة الموجودة، وعلى يعني كيفاش الفلسطينيين يعيشوا حياتهم وكيفاش يقاوموا. يعتبروا المعهد الفيلم الفلسطيني من أوائل الأفلام العربية اللي تناولت القضية الفلسطينية. الفيلم اللي تعرض للمنع في عدد من الدول العربية وقتها بسبب نقده للأنظمة العربية. عنا زادة أمثلة تونسية، عنا فيلم ملتزم ومقاوم اسمه صوت هند رجب. الفيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية رشح لجائزة الأوسكار كأفضل عمل دولي. يحكي على اللحظات الأخيرة اللي دارت بين الطفلة هند رجب وموظفي غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني اللي أجرت اتصال وقتها بينهم باش تطلب انه ينقذوها وقت اللي هي عالقة في السيارة والاحتلال قاعد يقصف الوقت هذاك.
1: وبقية عائلتها كانوا جثث بحرية.
2: وبقية عائلتها كانوا جثث
1: خمسة سنوات.
2: والفيلم كان ضمن مقطع أصلي للمكالمة اللي صارت بين هند وبين الطوارئ. هذا عموما السينما المقاومة والسينما الملتزمة.
1: السينما الملتزمة والمقاومة في العالم العربي، هذه فكرة من عند رضوان، يعطيك الصحة رضوان. زوم فن.
0: زوم فن.
1: مرسي رضوان على الاختيار هذي، على خاطر ضيفنا توا باش يكون في نفس السياق، باش نحكيه على السينما، باش نحكيه على السينما زمن الأزمات، باش نحكيه على الفيفاك. خليني نقول عسلامة الإسلام الزرلي، المخرج اللي الفيلم متاعه متوج بجائزة منظمة العفو الدولية لأفضل فيلم في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة. إسلام عسلامة.
3: ريم عسلامة.
1: مرحبا بيك.
3: ورحب بجميع السادة المستمعين.
1: مرحبا بيك إسلام، مبروك الساعة.
3: يعيشك يبارك فيك.
1: ضحية بهم لإطعام العالم، هذا الفيلم المتوج كأفضل فيلم بالجائزة اللي تقدمها منظمة العفو الدولية في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة الفيفاك. خلينا قبل ما نرجع على الدورة الكل وعلى السياق وعلى الفيلم، أول إحساس وقت اللي سمعت اسم الفيلم، وانت بعيد، انت ما كنتش موجود في التتويج، لكن وقت اللي عرفت أنه الفيلم متاعك هو أفضل فيلم متوج في الدورة هذه.
3: والله الحقيقة أول ما سمعت الفيلم معناها توج، حسيت برشا فخر وبرشا فرحة، ولأن على خاطر الفيلم يحمل قضية البوصية الكلية، معناها قضية حقهم في العيش الكريم، حقهم في بيئة سليمة، حقهم الدستوري. بالنسبة لي معناها إني نجم، خاصة كأول تجربة لي معناها في إني كل منتج ومخرج
1: فيلم
3: نجم نوصل صوت العبادة، هي حاجة معناها خلتني فرحان برشا فخور برشا.
1: مهم ياسر. شنو إسلام القيمة ولا الإحساس اللي يعطيهولك أنه الجائزة جت من منظمة حقوقية دولية كما منظمة العفو الدولية، معناها ولات فما ديمونسيون أكثر من محلية للفيلم وللقضية من وراء الفيلم؟
3: هو أولا معناها نتوجه بالشكر المهرجان قليبيا للهواة فيفاك ومنظمة العفو الدولية على الجائزة هذه وعلى التكريم هذايا. ومعنى ان الفيلم اللي يحمل القضية على الهوبسية يتوج بجائزة من منظمة دولية، معنى منظمة العفو الدولية فرعتون شيء مهم برشا، وهذا معنى اعتراف ذنبي من منظمة دولية اللي صاير في إجابة جريمة بيئية، واللي صاير في إجابة معنى من انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق المواطنين ومعناها ضرر بيئي وكارثة بيئية، معنى هذي أن اعتراف من منظمة عالمية ويعاولنا زادة باش نحاول ننشر القضية معنى إلى معنى جانب معنا دولي أكثر وخارج من وطننا، على خاطر كيما نعرف في الجريمة اللي صايرة في جابس أنت أكثر من تقرن وما فماش حلول حقيقية معنا صارت لحد اللحظة في جهتنا، والناس مازالت تعاني والبيئة مازالت ملوثة وحتى شيء متبدل على أرض الواقع.
1: باهي اسلام، انت كيف هديت الجائزه وقرينا على لي ريزو نتاعك، هديتها لكل من فقد حياته بسبب التلوث ولكل من ما زال يعاني من اثار، ويظهر لي كيما الجائزه حاسس انت اللي لازمها تكون باسم الناس. الفيلم الكل انت ما خدمتوش روحك، معناها ما نحسوش اللي هو فيلم نتاع مخرج شاب هاوي حاب يخدم اول عمل ليه، ولا يمكن مش اول عمل ليه، الروح والاسم والمسيرة، وانت المشروع الكل يبدو انه ماهوش متعلق باسلام الزرلي كهو.
3: هو اولا معناها المشروع هذايا معناها بالمشاركه انتاج واخراج مع صديق من اوروبا ماشي. وهو اولا الفيلم اخترناه بالاساس موجه للمشاهد ولا للجمهور الاجنبي، حتى الفيلم معناها موجود باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه اكثر من التونسيه. ونجحنا معناها، تم عرضه في العديد من الدول الاوروبيه وما زال يتعرض في العديد من المهرجانات في اوروبا. وكما حكيت لك معناها الغايه والهدف كانت ان معناها جزء أكبر وجمهور أكبر خارج الوطن إنه يسمع بالقضية ويسمع بالجريمة البيئية. وكما حكيتي أنت بالضبط، معناها الفيلم هذا مش مجرد فيلم لي أنا ولا كناشط عملت فيلم، هو معناها نسميها وسيلة، معناها وسيلة أخرى من وسائل النضال، معناها كما طريقة باش نجمو ولا نحاول نوصل بها صوتنا، صوت المتضررين. هو أصلا أغلبية الفيلم مشاهد من شهادات حية من الواقع المرير اللي نعيشه فيه، في جابة شهادات من أشخاص معنا تعرضوا لحالة اختناق، من أشخاص مروا بالأمراض الخبيثة، من فلاحين تضروا في مزارعهم، من بحارة ففقدوا معنا شغلهم، ومعنا من الأغلبية شهادات، معناها معاناة يومية يعيشوا فيها المستكنين في جابس.
1: واضح. إسلام تو أنت من جابس، أنت ولد معناها أنت عايش الموضوع، أنت منهم المتضررين، أنت ولد جابس وأنت ناشط كيف ناشط بيئي. وقتاش حسيت وأنت تناضل على القضية هذه أنه ما عادش يكفيها الاحتجاج، ما عادش يكفيها التوثيق، لازمنا نتعداو المرحلة القدام، خليني مثلا كما قاعد تقول أنت أنه نوصلوا القضية ونوصلوا صوت الناس اللي قاعدة تعاني في جابس البرة، بتدخل اللي نجمو نلقاو سبل المخير باش صوتهم يتسمعوا، باش يتحط اكثر ضوء على القضيه نتاعهم في معناها دون لاكيت نتاع انه الواحد يلقى الحلول. وقتاش قلت لازم فيلم فينالمون؟ ما عادش هذا الاحتجاج التوثيق، يمكن لي ريزو سوسيو ما عادش كافين، لازم نمشي خطوه لقدام.
3: والله كما نعرف معناها الجريمه البيئيه اللي صايره في جابت ما جديده عن اكثر من تقرن، معناها وحتى الحكومات المتواليه كليك عطت وعود، ولكن على ارض الواقع ما فما حتى شيء تبدل. عندنا قرار 2017 من حكومه يوسف الشاه، قرار ميزان بازاله وتفكيك الوحدات الملوثه، القرار هذا ما تفعلش، والجوابسيه معناها عندهم عشرات السنين يناضلوا حمله ستوب بولوشن من سنة 2013 إلى يومنا هذا، معناها قاعد كل سنة عشرات المسيرات، وكل عام معناها عشرات وعشرات الآلاف من الجوبسية يخرجوا، آخرتها معناها في العام اللي فات أكتوبر نوفمبر ديسمبر إلى آخره، معناها رانا الجوبسية بالمئات الآلاف، ورانا أكبر مظاهرة بيئية في تاريخ المنطقة العربية الكليكة صارت لاني في جابت. ورغم هذه الكليكة نعاود نقولها على أرض الواقع، حتى رغم بعد زيارة جبهة قيس سعيد للجابت، وحتى بعد ما ذكر اللي سيتم معنا سيانة الوحدات الملوثة وسيتم وحدات استراتيجية واضحة، لكن لحد اللحظة إلى يومنا هذا الانبعاثات الغازية ما زلت موجودة، حالة الاختناق ما زلت متكررة، أخرتها اليوم الصباح انبعاثات غازية خانقة، برشا عباد معنا تقلقوا وتعرضوا لحالة اختناق ومشوا للمستشفى، حار شط السلام إلى يومنا هذا ما زال ملوث، ما زال متضرر.
1: اللي نفهموه إسلام أنه لازم الطرق الكل اللي تنجموا توصلوا بها صوتكم تستعملوا، هذا هو
3: هي النقطة اللي حابت نوصل لها. في السنوات الفارطة حاولنا معناها نوعنا في أساليب النضال، معناها رانا حتى العديد من الفنانين يستعملوا في الراب، والعديد من المجموعات التراثية يظهروا بطريقتهم الخاصة في أثناء المباريات، رانا الفنانين جرافيتي ارتست يعملوا في الجرافيتي على حيوط. كل انسان وطريقته في النضال، كل انسان وطريقته باش يوصل صوته. انا اخترت معناها ان نوصل صوتي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبدا اخترت تسميه جديده زاده واللي هي السينما، على خاطر متاكد اللي السينما عندها جمهورها الخاص وعندها جمهورها واسع، خاصه معناها في الدول الغربيه والدول الاجنبيه اللي صعيب ياسر كانوا يوصلون من الفيديوهات نتاع السوشيال ميديا. وهذا علاش معناها اخترنا ان نوصف اللي صاير في جابت فيلم معناها مدبلج وفيه لغات اجنبيه باش الميساج والرساله توصل.
1: واضح.
3: املا معناها باش يتغير الواقع المريف في جابت.
1: فهمتك اسلام، واضح معناها لاكيت واضحه، واللي خممت فيه واللي حبيت تعمله واضح، ونتصور انه الجائزه والتتويج تنجم تعاون الفيلم نتاعك باش يوصل اكثر. نحب قبل ما نختم معك نسالك على عنوان الفيلم، خاطر العنوان قوي، جمله مبنيه المجهول ضحي بهم للطعام العالم، شنو هي الرسالة؟ شنو حبيت تقول بالعنوان؟
3: والله مش عارف بالنسبة لي واضح على الاخر العنوان. هي نراها يعني هو معناها كلمة ضحية بهم لإطعام العالم، مش مجرد عنوان للفيلم، نراها عنوان للي صاير في جابة من جريمة بيئية أكثر من تقرن، على خاطر الدولة في السبعينات اختارت مش إنها تضحي معناها بمنطقة جابت تضحي معناها بالواحة البحرية الوحيدة في العالم، تضحي بالتنوع البيولوجي البحري في خليجنا، وتضحي أهم حاجة صحة المواطنين لحساب معناها لحساب بيع معناها مواد سمادية لحرفاء أجانب معناها. هذا علاش لإطعام العالم، على خاطر أساس المواد هذه تستعمل في الزراعة مش الأجانب يأكلوا في الآخر.
1: واضح الحقيقة إسلام، لكن كلها واضحة الرسالة متاعك، النضال متاعك، وانتي الناشط اللي عايش في جابس وتعرف بالضبط القضية، واليوم أمنت بأنه سيمات نجم تكون أداة نضال، وكنت في يذولي في السياق المناسب الدورة سنة في الفيفاك على قياس الحقيقة السينما والصورة زمن الحروب والأزمات، واللي عايشته جابس أزمة كبيرة ومتواصلة. اللي عايشين البرة من جابس ويمكن يتفرجوا في فيلم أو ما يتفرجوش، شنية أكثر حاجة تعيشوها في جابس وما ينجموش يفهموها في حياتكم اليومية تحت التلوث هذاك؟ شنو الحاجة اللي ما ينجمش يفهمها واحد من برا، معناها واحد متفرج وإلا يسمع ولا يشوف على الغيزو ولا يشوف الفيلم متاعك، شنية الحاجة اللي تعيشوها يوميا ما ينجمش يفهمها اللي مش عايش في جابس، اللي مش عايش العذاب هذايا اليومي اللي انتم عايشينه توسنين؟
3: هو بصفة عامة معناها اللي ما يعرفش جابت قبل كيفاش كانت وما يراش المقارنة معناها جابت قبل ودوا صعيب ياسر باش يفهم معناها حجم الكارثة البيئية. معناها الحق حتى أنا ما عشتش جابت الجنة اللي يحكونا عليها، اللي يحكونا عليها جدودنا واللي يحكونا عليها باطنة. جابت الجنة ريناها كان في التصاور، ريناها كان سمعنا كان حكاياتها كهو. ونتمنى نهار الحق حتى للأجيال القادمة نار جابت الرجلنا كما كانت. والله فما برشا حاجات معناها مثلا برشا عباد ما عايشة في جابت وما تعرفش أكثر تفاصيل ماشي في بالها، معناها اللي يساهل إن القبضية في ليلة ونهار يمشوا للمجمع الكيميائي ويسكروه، تبروا سكروه. الدولة التونسية عملتها منطقة عسكرية محجرة يمنع الاحتجاج ويمنع
1: الضغط. مش بالسهل، لازم قرارات دولة ولازمها تنفذ إسلام. هذايا أكيد احنا أموان في تونس فاهمين القضية، والناس الكل الحقيقة مع نضالاتكم في جابس، وانت توا في سعيك لإيصال صوت جابس للعالم عن طريق الفيلم تاعك ضحية بهم لإطعام العالم. إسلام الزرلي المخرج الشاب المتوج بجائزة أفضل فيلم من منظمة العفو الدولية في مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهويت، نتمنى لك التوفيق ونتمنى إيلان كبير للفيلم متاعك البرة باش يوصل الرسالة كيما تحب انت. شكرا لك إسلام. يعطيك الصحة. مرسي. كان معكم إسلام الزرلي كما كنتوا تسمعوا. هذه محاولات متواصلة من عند الشباب التونسي اللي يحب يستعمل الفن وإلا يستعمل أي طريقة تعبيرية باش يوصل صوت القضية اللي يمن بها. هكا تم اختتام الفيفاك مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهوات اللي تعدوا عليه كل سينمائي تونس والفنانين التوانسة بدايتهم كهوين كانت من المهرجان هذايا، وهذايا واحدة من الجوائز اللي تم اختتام الدورة هذايا بها. ما تبعدوش على خاطر بعد شوية راجعين لكم بألو ستار وفنان تحبوه برشا وعندكم برشا ما سمعتوهوش، ما تبعدوش.
0: فن تايم ببليسيتي سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

Publicité. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: دوجي بيبي جنجون اللي تسمعوا فيه الايامات هذية بغنياته اللي تحبوهم وبغنية جديدة كيف كيف لحبيبة نعرف اللي تحبوها. نسلم عليكم برشا انتم اللي تسمعوا فينا على ديوان فام ولا تبعوا فينا على لي بلاتفورم وتبعوا في اللايف متاعنا توا الخمسة 41 دقيقة وقيت ألو ستار.
1: ألو ألو ستار.
0: اليوم باش نقولوا ألو الممثل تحبوه برشا فنان كوميدي تونسي السنة عديتوا معاه برشا وقت على الركح وضحكتوا برشا الحقيقة. خليني نقول عسلامة الكريم الغربي. عسلامة كريم.
2: عسلامة ريم.
0: مرحبا بيك.
2: عاملة لاباس
0: الحمد لله لاباس.
2: اي تو بركة سمعتها نسأل عليه جنجون في المرة يتصفنا بحاجة جديدة محلاها
0: الحقيقة احنا زادة نحبوه. قل لي
2: سلم عليك كيف اللي معك الكل.
0: يعيشك يا كريم. احنا الصيفية هذية تبعنا الجولة الكبيرة اللي عملتها في المهرجانات الصيفية بفيزا بمسرحيتك فيزا. الجولة الكل هذية كيفاش تقيمها؟ كانت تعطيها تيتر هكا وإلا كيفاش كانت؟
2: والله هو الحقيقة ما فاجئنا الكل على خاطر أنا كنت محضر في مسرحية جديدة وقريب تحضر كنا بستخدمه في المهرجانات بعد أنا قلت ليه خلنا ما نزربوش فهمت خليها تخدم في الشتاء تعرض معناها في الساعات المغلقة وتعرض برا من تونس باش تجي في المهرجانات تكون حاضرة. قلنا خلينا نكملوا نخدموا فيزا. ما كنتش نستنى في حضور كبير للجمهور على خاطر خامس عام وأغلبية المهرجانات مشينا لهم قبل خلقينا برشا حضور برشا تفاعل ومازالت مطلوبة معناها المطرحية معناها الحقيقة في برشا مهرجانات الحمد لله
0: الحمد لله نجاح مهم. انت في بالك العبيد قلقت منها معناها ولا تعرفها؟
2: اي طلعت انا قلق منها معناها
0: والعبيد مازالت
2: خمس سنين راك تعاود نفس الكلام خمس سنين وعم نزيد نبروفيزي نرتجل ونبدل حاجات اما كمان معناها نقولوا 80-90% هي بيدها نفس المسرحيه من 2021 وقيد تو نعملوا حاجه جديده ان شاء الله الحمد لله قاعدين نحضروا حاجه ان شاء الله بتعجب العباد
0: باش نحكيوا عليها. فيزا مازالت مطلوبه ولو انه من عام 2021 دونك توا باش تقول سي بون ما عادش حتى لو كان طلبوها ما عادش باش تقدمها.
2: اي هكا هو يزي معناها ريت توفى بتاع العباد كيقولوا شخص كان زبت وانا شعار هذا ديما نمشي به حتى اول ما بديت مع نوف الورتاني في لاباس كي نعمل في ستاند اب نتاع سنين لقاته مبطل عملت فيزا واحده وكان قناه حبوني نزيد اما انا قسيت ويعرضونا بالكشيره وين هذيك يقولوا لك اللي تدخل في سنين لقاته مبطل الكل نقص قبل ما تخير من العباد يقولوا يزي فيه البركه معناها ديما معناها العباد يقولوا لي مازال فيزا نحبوا نتفرجوا ونعمل حاجه جديده خير من اللي يقولوا واي وقتاش فما حاجه جديده رانا قلقنا منها ولا حاجه فهمت.
0: دونك انت ما تحبش دونك تخبت عليها وقت اللي العباد مازالت تحب
2: بالضبط
0: بالضبط
2: وتوصل في عادي كي يكره هكا كي يجي يقول لك
0: ما تحبش توصل معاه الغادي انت بي كريم شنو احساسك انت توا كيف فيزا باش تنحيها باش تنحي اللبسه اللي لبسها معناها وتحطها على جنب وفي الموضوع معناها كيما معناها نتصورها مش سهله الحقيقه
2: هي برشا حاجات ما يعرفوش العباد راهو صدقني تخدم بيرسوناج سواء في سيت كوم ولا في فيلم وتعيش معاك وانا مثلا شخصيه صبري لوزيغاس قبل في دنيا اخرى كي عملنا صورنا اخر سيكونس وبسام صور سنكوح اخر سيكونس ما عادش يرجعوا حياتهم كامله خرجنا ايميو هكا تحسهم حاجه عزيزه عليك شخصيات نتاع فيزا معناها تعاشرت معاهم من عندي شخصيات في فيزا في المسرحية عنا البلجيكية وحروز هذا العباد اللي تفرجوا يعرفوا قصة نتاعهم الكل والفاليز اللي نخدم بها الفاليز دارت العالم الكل لك الفاليز هذيك روحت فيها سوفينير خريطة في الدار
0: لازمنا متحف
2: تحس سوفينير هكا محليها فهمت وتقول هي سيبوما توك هو ذيك هي لازم تجدد ونعمل شخصيات جديدة وحاجة
0: جديدة.
2: أنا في المسرح الحقيقة ما نفدلكش معناها من معناها أنا بتبيتي متخرج من المعهد العالي في المسرحي وأستاذ مسرح ومخرج زيادة مسرحي نعرف شو معناها العملية المسرحية بتحضر مسرحية ما هي سهلة كنت ننجم راني نفكر على روحي شهر نخرج حاجة هكا وشوي موزيكا وشوية سكتيات هكا مربوطين بتكلم مع بعضهم ونخرج الناس مسرحية وندخل بها فلوس اما بعد تعمل عام عامين وتموت فهمت ما بتوقع مسرحيه ديرابل وبتوقع مسرحيه خمسة سنين لازم يكون الموضوع ديما مطروح. انا علاش من المسرحيه ما ولدتش قديمه قاعده ديما جديده؟ خاطر ريت المشاكل اللي تولي تعيشها من البلاد والكل موجودين في المسرحيه، تحكي على الان وهنا، معناها ديما ديما تحكي على ديما تحس المشاغل اللي تتطرق لها مشاغل
0: صحيح،
2: وديما نخدم على القصه. نحب مسرحيتي ما تكونش ستاند اب مفرقين، ديما فما قصه في مسرحيه عندها بدايه وسط نهايه. هذيك علاش ما نحبش نزرب. تو جديده عندي قريب عام نحضر فيها، ومازلت حتى كان زيد عام اخر تحضر ما يقلقنيش، مانيش مزروب على المهرجانات ولا
0: مزروب. اما احنا مش باش نستناوها عام اخر ولا مانيش باش نستناوها عام اخر.
2: صحيح
0: هيا بيه تقولنيش عليها حاجه يا كريم، هاي حاضر.
2: والله ما نحبش انا اما الجو انه تحكي على على قصتي، معناها حاجه صارت لي في حياتي الحقيقه. المسامس انا نحكي 50-50 معناها، اما هذه القصه نتاع المسرحيه صارت لي بالضبط، معناها صارت لي يقولوا بتبيعه، معناها الاحداث بتبيعه لازم نزيدوا فيها والكل، اما الفابل معناها الفابل صارت لي قصه قصه واقعيه على الاخر فيها برشا ضحك وفيها هكا هكا منحة شوية درامي في القصة شوية ما فيها برشا ضحك.
0: بيه بيه سافا تتسمع حكيت لي حاجة يعطيك صحة كريم. دونك دونك عشتها انت وفيها شوية دراما. بربي انا
2: شوية
0: مش برشا. انت انت كي قريت مثلا، انت قلت لي متخرج من المعهد العالي للفنون الدرامية المسرحية الركحية الدرامية، شو اسمه شو اسمها
2: ليكول؟ المعهد العالي للفن المسرحي.
0: للفن المسرحي. بيه نعرف وقتها ما نعرفش كان المعلومة صحيحة ولا غلطة، اللي انت كنت تخدم دراما، معناها كنت تخدم ادوار دراميه قبل الضحك. وطول المسيره هذه كلها تبارك الله في الكوميديا، ومن اهم الفنانين معناها صف اول اذا باش نحكيو على الكوميديا في تونس. ما تحبش تخدم دراما؟ ما اقترحوش عليك.
2: والله احنا المشكله في يا ريم في تونس يخاف، واحنا في تونس علاش ما عندناش برشا ابداع وما عندناش برشا كرياتيف الحقيقه، معناها والسوق نتاعنا ضيق، مانيش كيف مصر ولا كيف الولايات. على خاطر نحبوا القوالب الجاهزة، ونحبوا دليل المفتاحي نحصره في دور، ونحبوا نعيم الجاني نحصره في دور، ونحبوا فلان نحصره في دور. علاش هذا الكل يجي خاطر يتكتب آخر وقت؟ معناها خاطر اللي يعملوا المسلسلات يجيوا آخر وقت. أريتشي تاو مسلسل حاضر، ثم عبيد بيت تصور تاو في مصر وفي
0: صحيح
2: 5 سيناريو حاضر. يجيك أنت قبل ما التصوير بجمعتين فيها شي عمل كاسين في شقعد هو يجرب، هاي حسي بواحد بوغوسة يجيب فلان، حسي بالفلان يجيب كذا، بشقعد يجرب هو في دراما، يقول لك نجرب في كريم الغرب حياته الكل كوميديا، مشيش ما ينجح ليش ولا حاجة يخلي كيك. وهو ليه هو بالعكس، احنا كقرينا عملنا الفورماسيون، مخميش فورماسيون كوميك وفورماسيون تراجيك، معناها عملنا فورماسيون تاع ممثل. فهمت؟ فما ماتيارات كيما البتي بوفون، ماتيارات ذقراء والكلون، فما ماتيريات الميم والبونتوميم تجي في معناها في الكوميديا، وقرينا الكوميديا وقرينا الدراما وقرينا الارتجال وقرينا الدراماتيك وقرينا التشخيص والكل. معناها والبروجي بتاعي بروجي فانديتود، معناها خديت احسن معدل وقت في البروموسيون، ما كانش كوميدي. بعد شديت الكوميديا ماذا بي؟ انا نتمنى نهار هكا مخرج عنده الجرأة ويحب يجرب ويعطيك رول، معناها ما هوش كما متنسى بيك الناس، ويجرب ويشوف، معناها يشوف الإيموسيون، يشوف قدر دراما مش كان بكي بكي
0: لك
2: الحاجة
0: بطبيعة
2: كده ممثل اللي بيقول قدش يعرف المثل الحاجة بك. الجيج والرقار والخضرة والنفس والإيموسيون وكيفاش تبطال وتتحس وتتعدى لين أخي. احنا هنا في مسرحيتي عندي دي ماما ما همش كوميديا يبكيه في السبكتاكل. فهمت؟
0: بيه ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه.
2: احنا ليه في تونس حبنا معناها
0: صعيب شويه
2: الكاستيونين نتاع واحد يحضر في حاجه قبل بعام يعمل كاستينج نتاعو في عقله ويجرب. مش كان انا برشا عباد مظلومه، راه برشا عباد يخدموا في التيرول يخدموا معايا ساعات يرعبوا قدام الكاميرا، نفكر ما لقاوش فرصتهم يرعب خاطروا اسم ما يبيعش. عندنا ثقافه في تونس اسم يبيع وتبدا فيه، اخي سامحني وقتش يولي هو تدافيش حكيه انت فرصة كيفش يقعدوا الإمام تدافيش حياتنا الكل نفس 3 أسامي 4 أسامي هما بيدهم معاه البطل ذاك باش يخدم هذوما يجيب سبونسور. تقعد انت تتابع في سبونسور خاطر يجيب سبونسور وتبعد على الكرياسيون.
0: صحيح.
2: باش نقدر نجيب جماعة التياترو اللي عمرهم ما مثلوا في التلفزة قلبوا الدنيا، عملوا ثورة في البلاد.
0: صحيح.
2: في الثقافة وفي المسرح وفي السبكتاكل نوبة وفي مصر وفي نوبة وفي رجوج حد ما كان يعرفهم، اسمين ديماسي فاطمة صفر عزيز جبالي برشا حتى بلال بريكي قبل.
0: صحيح.
2: برشا برشا برشا خاطر خذي الجرأة وجرب حاجة ولا. وبعد على القوالب الجاهزة وجيب لي فلان وفلان وعمل مسلسل فهم جيب لي طفلة مزيانة ممثلة مش زينة كهورة والتمثيل فما بنيت معناها مقبولة الجمال متوسطة أما غورة متاع تمثيل عليك البطلة لازم تكون صحيح. مزيانة وقنبلة
0: كريم دي. عندي ملاحظة تبارك الله عليك أور تمثيل من كل شيء نجم نتكلم فيه بالقدية علاش ما تعملش انترفيوات علاش ما تجينيش سمحني علاش تليفون
2: ما نجينيش على خاطر في تونس يدخلوا المهني في الشخص معناه قل. معناه أنا يستدعاني زميل
0: أيوة.
2: مثلا نبدأ نقول له راه عندي ما نعملش يستدعاني ريم والزميل الاخر ما مشيتوش والزميله الاخرى صارت راه طمال دفوعي علي خشمه يقعد يقول لك والله ينحيني من الانستغرام
0: فرد مرة
2: وبعد يتغشش يقول لي انا استدعيتك ما مشيتنيش ومشيت مشيت لفلان ولا مشيت حتى في التلفزه مره مشيت النضال انا في رمضان وما شكون استدعاني التو ما يحكيش معاه
0: فهمتك دوك تقول انت فك علي
2: ما يقول يعني مشي لهم الكل اللي هو امبوسيبل تعمل افناس انفاساج يا هاني في هاني في دار انت عليش كاكسبسيونيل
0: ها مش تفضحني
2: ريما انت خاطر معناها الحقيقه وقفت واحد يحكي في الفي والمهرجانات والكل وقيت واحد يحكي على المهرجانات عديت جدي في وقت باهي
0: الحمد لله
2: وبار اللي انت معنا ما شاء الله عليك
0: ربي فضل
2: في بفاهات اخرى معنا تعرف تحكي ما شاء الله
0: ربي فضلك سي كريم بيه ان شاء الله ربي سهل الغلطه فينا احنا معناها مش مشكل ميرسي ديجا على على انك قبلت انك تكون معنا بالتليفون كمان ربي فضلك
2: كبيره وبرنامجك مسموع بالجميع
0: ربي فضل يعيشك يا كريم بيه هذه فيزا وهذه المسرحية اللي نستناو فيها إن شاء الله في الشتاء ما توخرش علينا نتعديو للموضوع الآخر بالطبيعة والناس اللي فرحانين اللي شافوا الخبر بأنه صاحبك راجل ثلاثة بديتوا تستعدوا هكا ولا ايه
2: ايه ايه نطوروا الساعة 10 سبتمبر إن شاء الله
0: 10 سبتمبر
2: الله.
0: جميل قديش تقعدوا تتصوروا هكا
2: والله مانيش عارف اما ياخذ وقته معناها احنا ياخذ وقته بالقدا على الشهرين هكاك فهمت ياخذ وقته بالقدا ويصور وبعد ياخذ وقته في المونتاج كيما خذا وقته في الكتابه الحقيقه الاولاد كتبوا حاجه باهيه
0: صحيح سلموا عليهم زين العابدين
2: واحمد مش سهله راه ما تعرف تروازيام سيزون ما تعرف هو فيهم طولوا فيه هاد ديت المسافه الاولاد كانوا عارفين ايش هي ذاك الحاجه اللي عجبتني فيهم
0: محضرين رواح
2: محضرين رواحهم صحيح قالوا انها تروازيام سيزون انها اصعب حطوا في قلوبهم في الكتيبه
0: ايه
2: ان شاء الله باش يفاجئوكم ان شاء الله
0: وبالنسبه ليك انت كبطل زاد اصعب انها تكون ثالث مره هالرول هذايا اللي العباد ياسر حبوه
2: طيب هو الكتيبه افضل الاصعب احنا مثلا ممثلين محترفين الكتيبه هي تهزنا معناها ويحطونا التسجيل اللي باش يكون في الشخصيه ينج يكون في الـ في الـ في السيتوياسيون في المواقف مش في طريقه اللعب خاطر اللعب اللي جيموسيون كل خدمناه مش نجيب تمثيل جديد اما جديد باش يكون في
0: في الكتيبة
2: في المواقف اللي كتبوهم
0: في شنو كتبوا لك جديد
2: أهم حاجة الكوميديا والدراما هي الكتيبة وإحنا لفريق معناها فما نعرفوا مثلا عبيد اللي ناجحة والمنبتين هم شيخوا فيها حقهم الحقيقة معناها
0: صحيح نسلموا عليهم برشا ساعة أحمد السيد وزين العابدين
2: على أحمد السيد بالضبط أحمد زين العابدين وزين العابدين المصوري
0: أيوة
2: زين العابدين مع بعضنا من اللي صارت بالفات زين العابدين المصوري وقيت كتير زاد كتبوا معهم ثلاثي هذا ثلاثي الحقيقة يعطيهم صح على كل مجهود خاطر الفكره راه مجهود باش تجي وتصفح وعاود تكتب الكل وهما اللي ردونا الحقيقه ناجح تحت الراجل باش

0: شيخ يحب يتخمر ولا شبيه يجينا فرحان للترناز وجهه احمر يستنى اكسيتي يحب المشاهد. انا يا خويا دوكم نحاول الناس تاتي نخدمها ماني ضعفت شوي عملت شوي سبور
1: اي به اي صح به لصحتك راه مش على حاجه مش على حاجه كريم
0: سفيان ملك الاكشن خويا
1: صحيح صحيح بربي قلنا قلنا بخانو وحكينا على الاولاد في الكتيبه زين العابدين واحمد وحكينا على سفيان ما نتصورش كان عندك وقت والا شفت عندك فكره على ولد الطلياني العمل اللي خدموه الاولاد كتبوه الاولاد وفيه سفيان ولبنى ونور الدين
0: نقعدوا فرد وقت جينا الوقت
1: اي صايبه
0: انا فرد وقت ساعات هما في المدنين انا نبدا في تونس انا في تونس هما في قفصه يقعدوا فهمت اما الحقيقه سمعت عليها اصدق باهي والعباد متوحش البودفيل راهو معناها المسرح مش كان وين ما نشوف فما عباد ما يروح لهاش وين ما نشوف واحد يوقف لهم يحكي لهم ساعه فما عباد يحب ليه يحب جو الماريشال عمار قبل الجو هذاك ترش حكمه واللي تربينا عليه مقرنا نحب تدخل بيرسوناج الفلاني يخرج الاخر يدخل واحد كل واحد شخصيته فهمت
1: صحيح
0: عندها جمهورها ونجحت جماهيريا بالقديم معناها في معناها بالحق كومبلي عملوا
1: صحيح عملوا دوره كبيره برشا وكلها عروض ناجحه صحيح
0: عملوا كومبلي وصعيب راهو انك العباد تحب بخانو تيتو يستناو باش يشوفوهم في المسرحيه انك تعجبهم بموضوع اخر وطرح اخر في الصحة زاد صادق حليس هو المخرج ونفس أحمد وزين هما اللي كتبوا
1: هذا هو ثنائي ناجح الحقيقة
0: في أول فرصة نمشي نفارش فيها إن شاء الله
1: باهي يا سيدي إن شاء الله
0: نشوف ديزيك تري معناها إن شاء الله نمشي نفارش
1: ميرسي يا كريم يعطيك الصحة
0: كريم محليك
1: ربي يفضلك
0: ومحليكم الكل إن شاء الله ربي معاكم
1: يعيشك
0: صحة جيدة
1: يعيشك ديما إن شاء الله من نجاح إلى نجاح وإن شاء الله صاحبك راجل كل عادة نفس النجاح مرسي بوكو اللي طليت على جمهورك كريم الغربي شكرا ليك اللي قبلت الدعوة متاعنا ربي فضلك
0: عايشك
1: يا عايش مرحبا بيك ربي فضلك كريم مرحبا بيك في كل وقت عايشك دار دارك شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التو وصلنا الى راس الساعه هذه كانت الو ستار كان معكم كريم الغربي وقيت باش نمشي وعلى راس الساعه للاخبار نسمعوا شويه موسيقى ونستقبلوا معنا ضيفتنا الحلقه اليوم من فان تايم
2: فان تايم جوك موسيقى تسمع راب

Publicité. الغنتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: الفوترة تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2 ديوان فام عسلمة
1: عسلمة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. ديوان فام فلاش نيوز
6: مجزوة السادسة.

0: جوانا في معسلمة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تحذر من توصلي تراجع أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج، معتبرة أن الوضع الحالي يفاقم خسائر المنتجين ويهدد استمرارية نشاط صغار ومتوسطي المربين. وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها أن تراجع الأسعار يأتي في وقت يشهد فيه قطاع ودواج موجة حر شديدة تزامنت مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تفاقم الإجهاد الحراري لدى القطيع وتراجع الإنتاجية وتسجيل حالة نفوق لدى عدد من المربين، وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد ينطلق بداية من يوم غد الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 على نحو التالي: من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحا حتى منتصف النهار، ومن الثانية والنصف إلى الخامسة مساء. من جهة أخرى يمين 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء. وتعمل وكالة البريد السريع وكالة طرود البريدية خلال لحصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة حتى الخامسة والنصف مساء. وأشار البريد التونسي إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من التاسعة صباحا حتى منتصف النهار وخمس عشرة دقيقة. تونس تستعد لاحتضان دورة الأولى من صالون العودة المدرسية الذي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 2 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. ويهدف صالون باك تو سكول حسب بلاغ للاتحاد نشره اليوم إلى توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تتجه نحو إنهاء الصراع الأوكراني، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. من جانبه قال الكرملين أن بوتين ورئيس الصيني تطرقا إلى الصراع الأوكراني خلال اجتماع لهما اليوم، لكنه لم يكن الموضوع الرئيسي لاجتماعهما. ختاما طقس أخير هذا النهار وبداية الليل يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة. البحر قليل الاضطراب حاليا متموج بالشبه وخليج الحمامات. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 26 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، أهلا بكم في فلاش سبور. بداية مع المسابقات الأفريقية، ونهاية الأسبوع الأندية التونسية تلعب مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية. في دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت بداية من الساعة السابعة، نادي الأفريقي يستضيف جوليبا المالي، مقابلة بشكون بحضور 25,000 متفرج. في مسابقات كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الجمعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، فريق الترجي الجزائري يستضيف دامبرز السنغالي بداية من الساعة 33 دقيقة. ويوم السبت أيضا في مسابقة الكونفدرالية الإنتقالية بداية من الساعة الرابعة نصف غسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز، والسياسات من المنتظر أن يسافر غدوة العشية يوصل صباح يوم الأربعاء إلى العاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفرة أخرى من لاغوس إلى مدينة أبيوكورتا 130 كيلومتر عبر الحافلة، سفرة تقريبا كلفتها بين ذهاب وإياب 270 ألف دينار. وصلنا مع نادي الصفاقسي، ولكن في اخر اخبار الميركاتو، رسميا اليوم تم الاعلان على اتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الاولمبي وليد ذويب لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر. وليد ذويب توج مؤخرا مع منتخب اقل من 21 عام بالميداليه الفضيه في العاب البحر الابيض المتوسط، يشغل خطه مهاجم وجناح هجومي، لعب سابقا في شباب اهلي دبي الاماراتي، ريو افي البرتغالي، وسودافا الليتواني. نادي التعاون الليبي على اليوم على تعاقده بصفة رسمية مع ماهر بالصغير لمدة موسم بعد فسخ عقده مع فريقه السابق النجم الرياضي الساحلي. كيف نادي التعاون تعاقد زاد مع الظهير الأيمن السابق لمستقبل سليمان الاتحاد المنستير والملعب التونسي حلم الجويدي لمدة موسم. رسمية ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وصاحب البالوندور في 8 مرات وبطل العالم سنة 2022، أعلن اليوم نهاية مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني واعتزاله اللعب دوليا. ميسي دولي منذ سنة 2005 مع المنتخب الأول، لعب 207 مقابلة، سجل 125 هدف، 68 أسيست، أرباح 6 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، كأس العالم سنة 2022، كوبا أمريكا في 2021 و2024، ميدالية ذهبية في أولمبياد الصين 2008، وكأس العالم للشباب في 2005. دونك ميسي سيواصل مسيرته الكروية بطبيعة مع نادي اف سي انتر ميامي، ولكن مسيرته توقفت اليوم مع منتخب الارجنتين. اليوم 31 أوت 2026 ميسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا. نختم بأبرز المقابلات في مختلف البطولات الأوروبية. حاليا روما متقدم ضد ليتشي 3 أهداف مقابل 0، ثنائية لدونيال مالن وهدف لسولي. 8 فريق أستونفيلا يستضيف أرسنال. 8 غربعة أتلانتا يواجه بولونيا. في الدوري الإسباني أوساسونا يواجه خيتافي بداية من 6:30، و 8:30 البارسا يستضيف رايو فايكانو. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بونت. نخليكم مع برنامج فان تايم.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل اللي مازلتوا تتبعوا فينا ولا اللي تحقوا بينا توا على فان تايم. احنا توا في ساعتنا الأخيرة من برنامجنا اليومي اللي استنستوا بينا في الصيف من جويليا الأوت. توا اليوم آخر نهار 31 أوت، لكن مازلنا مواصلين معاكم ونرجعوا بالبرمجة الشتوية الأسبوع القادم. دوك مازلنا هوني، تبعونا ما تبعدوش، مستنسين لقيت هذية تكون معنا، يكون معنا ضيف وانتم متعودين سألوا فيا لهنا على اليوتيوب. نسلم على أصدقائي كل يتابعوا فيا ويقولوا لي شكون الضيف اليوم. نحب نقول لكم اللي ضيفتنا اليوم فنانة تونسية فرضت حضورها بصوتها، صوتها الجميل وأدائها الحقيقة المتمكن والمتنوع، على خاطر تغني برشة ألوان وتغني ألوان الحقيقة مش ناس كل تنجم تغنيها، وكي تسمعها تعرف اللي هذية آية دغنوج. عسلمة آية.
3: عسلمة، مرحبا. مرحبا بكل مستمعي ديوان أفام،
2: مرحبا بك
3: وبالناس اللي تفرجوا فينا زادة. فرحانة باش لينا معكم اليوم، جاي نحكيو على برش حاجات.
2: بيان سور، كل عادة باش نحكيو على برش حاجات. شنحوالك؟
3: الحمد لله لاباس، الحمد لله
2: سافا. كملنا لا تورني، مازال عندنا دي دات؟
3: لا الحمد لله كملنا،
2: الحمد لله
3: كملنا.
2: باه مالا اليوم انترفيو تقييمي،
3: تقييمي
2: كان تحب
3: ريكاب.
2: ريكاب صحيت، نعملوا الريكاب للدوره هذيا صيفيه 2026. الحقيقه دي دات مهمين، كانوا حفلات مهمين. نحب نذكر اللي اول حفله يظهر لي بديت بها لا سيزون كنت بحذايا قبل بنهار بوتيت ولا حاجه كيف ماك، نحكيو على وقتها في اوستر. كان عندك 27 جوان الحفله مع لطفي بوشناق، دونك اول حفله افتتحتها سنه ونسكروا مع بعضنا توا لا سيزون. خليني نذكر العباد اللي كنت موجودة تبارك الله في برشا افتتاحات. افتتاح مهرجان العبدلية، افتتاح مهرجان بنزرت، المهرجان الكبير، افتتحت مهرجان جمال كيف كيف، قبله كنت في سليانة، القروين، المهدية، أبو مخلوف، الكيف بطبيعة باش نرجعوا نحكيوا عليها، جرمدة، صفاقس، مهرجان الياسمين في رادس. شنو نسيت أنا؟ خليت يظهر لي آخر حفلة 22 أوت، ما نحبش ننطق بالغلط. مهرجان القلعة، القلعة الكبرى، القلعة الكبيرة، نسلموا عليهم الكل في سوسة والساحل تبارك الله. من جوان دوك بديت حتى الأخر أوت ساعة أكيد ممتعة، طبعا نحكيه على الحفلات، لكن متعبة
3: الحقيقة. أي لي ديبلاسمون متعبين شوية، مي الفو دير الحاجة اللي تنجم تنسيك الفرحة بيان سور، تفرح كي ترى الناس، تفرح كي تكتشف جمهور جديد. سي اون تري بون اكسبيريونس الحقيقة. سني عرفت برشا حاجات جديدة، تعلمت حاجات جديدة.
2: أي كيما شنو؟
3: تعلمت مثلا إني نتحدى روحي شوية في التعب، معناها بدات قبل ما نطلع سيغ سين تراني في حالة، من بعد تراني في حالة أخرى. فاكتشفت في روحي زادة قديش النجم من على خاطر الناس وعلى خاطر الببليك وعلى خاطر الجمهور باش نمتع الناس جاية تحضر وجاية تستمتع، قديش النجم من لزل روحي زادة
2: تتجاوزتي ليميت معناها.
3: اكزاكتومون سيتي اون تري تري بون اكسبيريونس. اكتشفت جمهور سميع يحبوا التربي في في في برشا جهات، في برشا مناطق داخليه. اكتشفت ناس تشجع على الانتاج الجديد، تسمع غنيتك، تشجعك، تحب تعرف شنو عندك جديد.
2: قداش تفرح كي يعاودوا معاك غنيتكم، فكي يبداو حافظين الانتاج نتاعك.
3: حاجه تفرح اكيد طبعا. حاجه تفرح برشا،
2: تحسها اكثر برشا سيغتينمون. باهي خلينا نبداو من الاول، قداش يختلف احساس الفنان في حفله كي يبدا هو الواجهه نتاع المهرجان، كي يبدا هو الافتتاح؟ راهو معناها خاطر مسؤوليه. سي فري ينجم يتحس بريفيليج باش يفتتح ولا باش يختتم الاسم الاولاني، اما يظهر لي زاده مسؤوليه. قداش فما سي ديفيرون من انك تكون في وسط البرمجه؟
3: الحقيقة مش باش على ديفيرانس خاطرنا نعتبرها في أول المهرجان يعني في افتتاحية المهرجان أو في الاختتام أو في وسط المهرجان الجمهور باش يجي باش يحاسبك باش يجي يستمتع عندك مسؤولية لازمك تأدي رسالتك كما يفو تكون وفي لروحك ومبادئك ولجمهورك طبعا ولاحترامك لناسك والجمهور ولروحك قبل كل شيء. فأنا بالنسبة لي نفس الوطأة ونفس المسؤولية لكن بتيت تفرق شوية على خاطر باش تتبني عليها سهرية أخرى معناها نجاح العرض هذاك ينجم يتبني عليها تصوير المهرجان أون جينيرال. فبالنسبة لي أنا هي نفس المسؤولية كأية كفنانة لكن بالنسبة للمهرجان نحط روحي زادا نولي بورتور دو بروجي معاهم وجيساي دو غاني بلوس دو سوكسي بور لو بيان تاع الفستيفال.
2: بتتخ نجم تفهم منها انه المشرفين انه الجمعيات اللي تنظم في المهرجانات انه الناس اللي تبرمج المهرجانات عندها فيك نوع من الثقة هذاك اللي تنجم تستنتج ولو انه اكيد الحفلات الكل نفس المسؤولية طبعاً. تجاه الجمهور نتاعك وهذايا اكيد بي في المحطات هذوما اللي سميتهم لك الكل انا والجمهور اللي ابهرك بالرياكسيون نتاعو اللي ما استنيتش منه حاجه اللي عمل حاجه ما كنتش تتوقعها لا رياكسيون نتاعو اقبال ولا حفظانه للغنيه نعرفش انا بلاصه من البلايص هذوما ما تقوليش بو مخلوف الكيف خاطر جايين واحد قولي
3: لا اخذني والله كل بلاصه كل جمهور و سبيسيفيسيتي نتاعو كل جمهور كان عنده حاجه سبيسيال لكن الكلهم كانوا سبيسيال والكلهم خلاو انطباع مبهر بالنسبه ليا. الناس تحب تسمع برشا موسيقى ترابيه اللي انا لحقيقه كي نبدا نغني في معناها في سبيكتاكل من الاول نسالهم نقول لهم نزيدو نغني انا نحب نزيد نغني تربي ما نقول خليني نشوفها خنجس نبض نزيدو نغني وغنيات تربي ولا نتحبوا نقولوا حاجه اخرى يقولوا لي نفرح فهمت تقولوا يا فرحتي يا قديش اللي عندي ما عندها تحدي اليوم بالحق. فالحمد لله الحقيقه كان كل حفل كان سبيسيال بتتخ أكثر حفل أنا حسيت الناس متلهفة أنها تشوفني وجيت بأعداد كبيرة وقعدت آخر السهرية وأنا مروحة وهم مازالوا على كراسيهم رغم أني أنا مروحة وهم مازالوا قاعدين ستي في سيدي حميدة في سليانة الحقيقة جمهور رائع جدا جدا محليهم بالحق محليهم
2: قديش يحبوا ويرجعوا حب للفنان اللي يمشي لهم يحسوها
3: سي لو بلوز امبورطون انا بالنسبه لي قد ما ترجع لي حب وانك تكون معايا في العرض ومركز وترجع لي كطاقه اللي انا نعطيها لك والتفاعل هذيك كل ما انا نزيد نغني اكثر كل ما انا نزيد نتحمس اكثر في السبيكتاكل.
2: سلموا عليهم مهرجان سيدي حميده وسكان الكل في سليانه 10 اوت مهرجان بو مخلوف الدولي في الكيف. هو راهو كل فنان كي باش يمشي يعمل حفله في بلاده اكيد عندها طعم خاص ويحس ينجم يرى وجوه مالوفه وذوكم العباد معناها اهله وماليه وكل شيء. اما انت ايه فما حاجه اخرى زايده على خاطر انت تيبورت صوت الكيف على خاطر انت تغني الغناء الكيفي والقوالة الكيفيه اللي مش ديما نلقاوها. اما انت معناها على وصولها انت بنت البلاد وانت تغني كيفي ويسمعوا كيف يسمعوك تغني في بلايص اخرين وتقول الكيفي والتراث الكيفي اكيد يحسوها. فما هيش تغني في بلادك كهو يظهر لي الجمهور يبدا عنده غراتيتود معناها فرحان بايه وراوك هذايا حسيتو بالكدا 10 اوت.
3: والله مش كان انا حسيتو حتى ليكيب اللي معايا الكل والفرقه ولي زانجيسون اللي معايا المصورين الناس اللي معايا كل حسوها الحقيقه وجاو قالوا لي راهو احنا ندورو في وسط الناس ونسمعوا بالحق اكيل بوين هما يراوك بالكبير وحاسين اللي انت سفيره بلادهم معناها انت اللي تهزلهم في دراب بلادهم وقديش بالحق فرحانين بيك وفخورين بيك وهذا يزيد الحقيقه يقوي لي من مسؤوليه اكثر ويزيد يشجعني اكثر ويحفزني اكثر. البلاصه ككل اللي انا عندي معها برشا ذكريات الجمهور جمهور سبيسيال بالنسبه لي خاطر اول الناس اللي امنت بيا ومن اول الناس اللي شجعتني من اول الناس اللي بريت لي ثنيه بتتخ انا ما كنتش نتخيل روحي باش نمشي لها معناها شجعوني باش نسطر ثنيه هذه هو كل شيء مكتوب ربي لكن كانوا من اول العبيد اللي اللي وريوني حاجات أخرى فيها. معناها
2: أنت ما كنتش ملول، ما كانتش واضحة طول الثنية ماشية للفن ملول؟
3: الملول كنت بالنسبة لي هواية، معناها هاوكا اكتيفيتي نعملها فرحانة بها، أي ما كنتش نتخيل روحي باش تكون مهنتي باش تكون هذيك خدمتي. اي سورتو لي انا كنت زاده بيا في القرايه وكان عندي ثنيه اخرى نجم نعملها،
2: كنت تمشي في اختصاص وتنجح فيه.
3: معناها
2: في اي لحظه من اللحظات هذوما نتاع الباركور بروفيسيونيل في الموسيقى حسيت للحظه انك ندمت شويه؟ حقني عملتك الاختصاص، حقني خليتها هوايه.
3: هو صحيح الحقيقه، خاطر ديما فما لي ولي با موجودين ديما لي مومون فابل، معناها اللي تحس روحك مش بلاستك، تحس اللي فما حد داخل ما يلتخوف هكا عنده بلاصة لغك ما لازمش تكون هكيكة، فهمت؟ دوك ساعات شو تدمان تقول عليش، أنا معنيها عليش نحط في روحي في مقارنة مع عبيد بعاد عليا وإلا في نفس الكفة أنا وناس مانيش كيف كيف، عليش ما كارني عملت حاجة أخرى ونكون بعيدة على الأجواء هذه. وتحب ولا تكره الفنانين اللي بوكو بلو سنسيبل كبقيت الناس، يرى روحه بالكبير، يحب عنده طموحات وأحلام ويرى بلاصته موجودة، ما يكلي كالتعطيل اللي خارج على نطاق فنه، فهمت؟ حاجات اللي هي
2: ماهوش يمارس في فن وكهو،
3: ماهوش يعمل ما يعملهاش هو صنصي ما يعملهاش، فهمت؟ يلقى روحه يعمل فيها، فهمت؟
2: في وسط كلامك هذايا في القلق اللي نجم يعيشه الفنان وهو يلوج على بلاصته، قلت لي يتحط في نفس الكفة ولا في نفس الميزان مع عبيد ما همش مفرد القيمة، وإلا قلت زادة كلمة دخيل، معناها عبد ما عندوش نفس الكفاءة، ما عندوش نفس القدرات الصوتية، عبد شنو تقصد بالدخيل؟
3: أخذلي هو في كل ميادين فما الحد اللي تلقاه ماهيش لهي الفورماسيون بتاعه، لهو متمكن منها، لهو متمكن من أباجيتها لأباجديتها بلوتو لا لزوتي متاحة، وتلقاه معناها عنده بلاست وموجودة، فهمت؟ ما منعرش فما بارش عوامل تنجم تخليه هكا. أما أنتي تتبوز الكيسيون تقول عليش، معناها بطبيعة وقتها في المومون دو فيبليس، مي ابخي تقول انا مهمتي اني نخدم ونفك بلاستي ونفرض روحي، خاطر مش كان انا، فهمت؟
2: اكيد توا فرحانه اللي فك المومون تاع الضعف هذوكم تجاوزتهم وبدلتش رايك وكملت
3: بطبيعة طبعا، معليش فرحانه سورتو تاع من بعد سيزون وبعد ومن بعد المهرجانات ومن بعد اللقاءات اللي جمعتني بالجمهور ومن بعد المحبه اللي ريتها ومن بعد الخزره اللي ريتها، فرحانه ونقول الحمد لله اللي عندنا ان بوبليك اللي يعرف يفرق بين
2: هذاك هو المهم. دونك توا بعد ما الباتري ايموسيونيل تشارجيت وعديت الصيف بالقدا
3: مشارجي
2: الحمد لله، ما ميسالش دوزة زايدة ديما خير باش تخلينا نقدموا على المشاريع الجاية ونخموا في القدام. قبل ما نمشيوا القدام خلينا نحكيوا ساعة على محطة مهمة اللي هي أغنيتك الجديدة اللي دوما ما سمعناها توا قبل ما نبداو الانترفيو. مش حخسر مبروك ساعة الأغنية، هبطت نهار 28 جويليا، معناها عندها شهر خلينا نقولوا. كلمات أحمد عزب، أهل بلال محمد، وتوزيع هشام محمد. كيفاش ترى استقبال الجمهور لها؟ انت توا عندنا شهر، معناها عندك لو ركول خلينا نقولوا نيسيسير باش تنجم تعرف الجمهور كيفاش قبلها، قريت الكومنتيرات، شفت الناس، شنو اللي خرجت بيه
3: الحقيقه؟ اي سورتو الحاجه اللي نجم نقول لك نجم نبني عليها رايي توا هو لايف، خاطر احنا غنيناها في لي فيستيفال وغنيناها في الصيف وسمعناها اول مره في مهرجان بنزرت قدام الناس، فشفت الانطباعات الاولى نتاع العبيد والحقيقه بالنسبه لي اغنيه ناجحة على خاطر الناس تحبها وتطلبها وتركز معاها وتركز في تفاصيلها، كلامها محلي، لحنها بسيط، توزيعها قريب للناس. احنا بيان سور في وسط الجوله الصيفيه ما خدمناش لا كوميونيكاسيون كوميل فو نتاع الاغنيه، خاطر كنا مع جوله الصيف والمهرجانات. توا اون فا كومونسي لا كوميونيكاسيون، معناها لي نومبر دو فول تراو فيهم هذوك راهو من غير حتى افور وحدها، معناها
2: فاتت ال 140 الف سي سا.
3: توا باش نبداو
2: من غير، معناها هذاك من غير ما انت حطيت مجهود معناها في الكوميونيكاسيون وكل شيء. الاغنيه في البدايه عنوانها كان حاجه اخرى، كان انا فرصه كبيره عليك،
3: هو اخذ لي انا قل. حبيت العنوان هذاك، هي هو عنوانها ملول الشاعر كتب مش هخسر. اما انا كيف قريت الكلام اكثر كلمه شدت لي انتباهي واكثر كلمه بقات في بالي هي انا فرصه كبيره عليك،
2: وحبيت تسميها هكيكة.
3: وتناقشت مع شاعر وما كانش ضد الحقيقه، قال لي تصرف، معناها اذا كان انت حسيتها هكيكة فازي. مي افيك ان بو دو ركول قلت طويله برشا جمله، معناها ما عادش عنوان هذه ولا جمله،
2: هي جمله.
3: واحنا توا في في عصر السرعة والعبيد ماذا بهم أبسط حاجة ماذا بهم تقول يا مش يا هخسرك هاو معنى بشي يشدوها في مخافة فهمت دونك أنا فرصة كبيرة عليك التعبير محلي ويلخص الأغنية ما يقعد طويل على اسم أغنية
2: دونك اتفقتوا في الأخر أنه تستحفظوا على مش هخسر
3: مش هخسر أنا كل مرة يقولوا لي أغنيتك جديدة مش هخسر نحب نقول لهم لي أنا فرصة كبيرة
2: كما أنت حاسة بي الجملة اللي شدتك في الأغنية اللي هي أنا فرصة كبيرة عليك فيها موقف متاع تحدي متاع معناها عبد عرف قيمة روحه بعد معناها بعد أخذ ورد وكل شيء وقاعد يلخص في العلاقة الشخصية هذية معناها أنت تعجبك الشخصية هذه في المطلق تحب تعبر على الأفكار هذية ولا على خاطر تعرف أنها تعجب الناس ولا قريبت لك معنى شنو اللي شدك
3: شوف أنا ما عشتهش الشخصية دي كما عشتهش الفضيغ مي أنا مع أي إنسان يعيش في سيتواسيون وإلا في غولاسيون توكسيك وتضر فيه وتنقص له من قيمة روحه لازم يقف ويقول بصراحة بدون تقليل أنا فرصة كبيرة عليك معناها تدوى لو دير ولازمك تدفع على قيمة روحك إذا كان أنت ترى اللي الطرف الثاني مهما كان طبيعة العلاقة في خدمة في العائلة في زميلة في صحبة في زواج تكون العلاقة ذيك توكسيك وتنقص لك من قيمة روحك لازمك تقول أنا فرصة كبيرة عليك لازم
2: صحيح دوك الغنية تنجم تسهل نش تبعث له الأغنية مثلا
3: ما نصورش كان هذاك حل الحكاية نجم تشجعك الأغنية
2: نجم
3: تشجعك تعطيك فكرة تتفيقك بتصويرة روحك تسمعها تقول والله صحيح أنا محليني وأنا فرصة كبيرة على الشخص هذا وش مقعدني أنا هوني لكن لازم أكثر كوغاج
2: لازم برشا شجاعة من أنك تبعث الأغنية لكن المعاني هذية في الأغنيات وخاصة عند الأغنيات الفنانات معني على لسان فنانات نساء جيت عن سختم وما نحكيه على التسعينات كانت معنيها عطات مثلا برشا شهرة وبرشا نجاح لغنية لطيفة العرفاوي جيت عن سختة ماما غنيت المعنى هذية متاع التحدي ومتاع المرأة اللي تعرف قيمتها وتاني وتالت ورابع بتحب ولا تنسنيش دونك لغنية هذوما انت خممت في أنها كوميرسيالمون هذية حاجة نجم تمشي وإلا تختار الكلمات معناها تخمم في هذا زيدة ولا لا
3: أكيد طبعا معناها هنا الموضوع نحس فيه موضوع في اليومي في الكوتيديان متاع الناس معناها قضية مهمة برشا عبيد وبرشا نساء ورجال ولي كاتيجوري كل متاع الناس اللي يعنيهم الموضوع هذا كما برشا مواضيع أخرى والحقيقة توا ولينا نمشيو للكلام اللي خارج من حالة الإنسان اللي يعيشها كل يوم معناها اللي نجم يعبر عليها في كل لحظة
2: وليت الناس أفكار مجردة
3: ما عاد شيسر هكا للمدينة الفاضلة النظري
2: مش برشا صحيح
3: مولينا أكثر في
2: حاجات براتيك
3: صحيح يومية. في التجارب اليومية وتجارب الحياتية دونك هذا زادة حاجة تهمني في اختيار الغنية أكيد
2: والاختيار في أنها تكون غنية باللهجة المصرية
3: الحقيقة ستي كولابوراسيون معناها جيت بطبيعتها ابخي تو انا نحب تنوع اللهجات ونطمح المسيرة الفنية عربية فجايين هذيك بارمي نقولوا احنا استراتيجية متاعنا انه يكون عنا اغاني بلهجات مختلفة نقربوا الجمهور العربي طبعا فما غنينا قبل اغاني مصرية كما البياع كانت مع احمد العزب زيدة تلحين محمد الاسود وتوزيع مروين زيدي والمرة هذه زاد أحمد العزب لكن محمد بليل وكان يعني تعامل مصري 100% في الكلمات
2: والتوزيع هشام
3: محمد
2: من غير ما نسألك على اللهجة على خدمة ربيع الشرقي معني سختن ما نستحق معني هم
3: والله الحقيقة الكل نحن كتوين سراه وسفاسيل احنا بالنسبة لنا باش نغني ولهجة بدخل الخليجي صعيب شوي علينا
2: وفيت لازمك تثبت معناها تقعد تتبع
3: سورتو المصري والسوري باب الحارة والجو ذيك فموجود معناها في موجود في مخاخنا موجود معناش صعوبة يمكن حاجات هكا شدة ضمة كسرة صحيح. يمكن أي كتصليحات ترجع ثابتهم بعد مع شاعر ومع أهل البلاد لكن ان جنرال تلقى روحك تنجم تقول لهجة ذيك بسلاسة والغنيات معناها احنا عنا ذاكرة فنية كبيرة مصرية باللهجة المصرية
2: صحيح به أكيد خاطر يظهر السؤال يمكن يتسأل في الاتجاه المعاكس ولو بأسف معناك يبدأ فنان عربي بشي غني غنية تونسية فديما بشي يحكي على اللهجة وقعد وحفظ وكذا ولو أنه والحقيقة منيش مقتنع برشا أنا بأنها صعيبة
3: احنا عنا بوان دو بلوس اللي احنا نجم
2: نغني واللهجات الأخرى الكلها خلينا أحب أقولك حاجة ساعة ها برشا تبارك الله أصدقائنا على اليوتيوب قاعدين يتبعوا فينا يسمعوا فيك فاش قاعده تحكي، يعلقوا على شنو قاعده تحكي. ريم امان قول لها تغني لنا، ريم لازمها تغني لنا. ريم كملت نص ساعه وما قلتش
3: ريم ما في باليش احنا باش نغنيو يا ريم.
2: هو في كل الوضعيات باش تغني راهو ايه. ما كنت تحب بعد الفاصل ميسلش تو بعد الفاصل
3: باش نخمموا في الاغنيه.
2: صحيت باهي سيدي تفهمنا ملا. خليكم معنا ما تبعدوش ايه، باش تغني لكم بعد الفاصل باش نسمعوا اغنيه ايه كيف كيف في الاستراحه هذه القصيره. ما تمشيوش بعيد، مازلنا مواصلين في فان تايم.
0: أجندة كولتوريل.
4: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار 3-18 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته الخمسين، يقدم لنا عرض عيساوية بو مخلوف اللي قدمها عادل بن عليا. مهرجان المنستير الدولي يحيي عرض الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر. مهرجان جبس الدولي في دورته 41 يقدم لنا الليلة مسرحية فيزال كريم الغربي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان حمام لانف اللي قدم لنا عرض الزيارة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل
1: Fun time.

0: على خاطرك اي دغنوج نلقيك وقت الشدة.
1: طبعا نلقيك ملاكي ما نلقيكش شو نعمل
0: برا. لازمني نلقيك وقت الشدة والله.
1: لازمني نلقيك وقت الشدة.
0: محليها الغنية غنية تونسية هاكم سمعتوا اي في غنية مصرية وفي غنية تونسية الحقيقة محليها الغنية.
1: على خاطرك من أكثر الغنيات القريبة لقلبي الحقيقة من كلمات الدكتور علي الورتيني الحان ناصر صمود توزيع مروان زيدي. سي اون شانسون الحقيقة اللي ثمن مجهود الإنسان اللي يوقف معاك وهكا فما غنيات تشجعك باش
0: هكا وهكا
1: باش تقف
0: بالمصري يقف روحك
1: وبالتونسي يعطيه الصحة ويقف معايا
0: صحيت بيا الريبارتيسيون بيا كي قسمت لنا خممنا في الفاصل باش المستمعين كيما قاعدين يطالبوا باش يسمعوا صوتك وعندهم حق الحقيقة أي معناها معاهم في اللايف وفي ميكرو معناها ماذا بيهم يسمعوا غنية دونك عجبني الاختيار نتاعك قولي شنو اخترت
1: والله انا خممت نغني لهم علي ريحي ما تفكرش في الاحزان مادام الحب مهنينا ما تحزنش علي كاين وافرح باللي باش يجينا
0: باهي نسمع واي
1: يلا

0: محليك ايه ان شاء الله زين ان شاء الله قولوا ان شاء الله زين الحقيقه حتى لو كان صعيبه شويه حتى لو كان الاحزان موجوده الحقيقه صفيه تعدد صعيبه على التوانسه وانت تونسيه ايه اكيد صعيبه عليك
1: الحقيقه تعدد صعيبه تعدد صعيبه على الناس الكل ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله المستقبل فرحان ان شاء الله ما عادش نخمو في ماضينا ان شاء الله يا ربي بلادنا خير وان شاء الله ظروفنا احسن وان شاء الله ما عادش نلقاو هالمشاكل اللي نعيشوا فيها تاو الحقيقه صافي مالو كوغ ما نقولوا ان شاء الله ان شاء الله زينه يا ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله زينه الحقيقه ومهمه الناس كلها تقول معناها وتحاول تدفع باللي تنجم وخاصه الناس المسموعه هي اكيد العباد تحب تجي وتسمعك وتتفرهد وتنسى بتتخ الاحزان اما الفنان ماهوش منقطع على الواقع اللي عايش فيه سختن ما يقص عليكم الضوء انتم زاده ما تلقاوش الماء في وقت اللي تستحقوا الماء
1: انتم
0: زاده الفنانين الحقيقه
1: ما انا معاكم
0: انتم زاده ساكنين معانا اكيد قص عليك الضوء البارح
1: قص الضوء قص الماء المال يتشرب الحمد لله الحمد لله ما يسالش ان شاء الله يا ربي فما بصيص من الامل ان شاء الله الدنيا تتحسن وان شاء الله تفرج باذن الله ان شاء الله لاباس
0: وكها وان شاء الله الناس كلها تكون تلقى تلقى تلقى الحلول نلقاو كلنا الحلول خاطر الحل لازم جميع خاطر الحل الفردي ماهوش ديما حل
1: اما انا نقول مثلش كل حد يبدا بروحه وكل حد يبدا بحياته بالمجتمع المصغر نتاعو سورتو سورتو سورتو نظافه بلادنا خاصه نظافه بلادنا نظافه شوارعنا احترامنا لقوانيننا نحرقوا الضوء ونطيشوا وين من جاي نطيشوا ونحلوا الكراهب ونطيشوا ببالتنا نمشيوا للبحر نمرمدوه المسارح كيف كيف معناها انا الحقيقه ما نقولش هذا سوفون وما نحبش نقول هذا برشا لكن نرى اللي من واجبي معناها باش نقول حاجه كيما هكا نقفوا لبلادنا ميسالش بلادنا محتاجتنا تونس محتاجتنا الناس الكل كل حد يعمل ديبا المجتمع ما خير نربيو صغارنا على حاجات ما احسن احترام للقوانين احترامنا لبيئتنا سورتو راهي صعيبه معناها المناخ قاعد ماشي ويتبدل
0: وقاعدين نخلصوا
1: الدنيا قاعده تخلص في حقها منا معناها على الاقل نرجعوا زيد للديننا نرجعوا لربي شنو قال كيفاش لازمنا نعاملوا النبته كيفاش لازمنا نعاملوا الحيوان وكيفاش لازمنا نعاملوا الانفيرونمون اللي نعيشوا فيه كيفاش لازمنا نحترموا بلادنا ونحترموا ارضنا ونحترموا مناخنا معناها كل واحد من بلاست ويحاول يتحمل مسؤولية صغيرة
0: صحيح مهما ونرجع للأخلاق وللدين على خاطر نهينا على هذا الكل على خاطر الطبيعة صحيح. اليوم قاعدة تعاني في اللي احنا سبقناه على خاطر تبارك الله هكا تشوف البلدان اللي ما فماش أو فيت فما البلدان اللي تراها دي منظيفة وكل شيء أكيد تعديت بفترة ردع متاع قوانين صارمة تاع الناس حتى لين تعلموا أنه ما لازمش هذاك يتعمل وبعديك شدوا السكة الحقيقة احنا فما معناها كي ترى شتوت في تونس شتوت ما احلاش منها الناس الكل تتمنى في المتوسط واحنا بعديك نعملوا له هكاك الحقيقه عندك الف حق ايه وراهو حبيت معناها خليت لك سورتو المجال باش تعبر في الموضوع هذايا مهم على خاطر قلت لكم الفنان ماهوش منقطع على الواقع نتاعو واكيد نغنيه ونزهه ونحاول نتسلطنوا هذاك الكل اللي انت من معناها من في خدمتك معناها في صميم رسالتك للناس لكن زاده انت عايشه معاهم وحاسه باللي عايشين فيه ان شاء الله بلادنا ديما خير من هكا كما قالتي على الرياح الحقيقه طمعين مازالوا يقولوا لي نحبوها تغني غنيت لكم لا ما نحبش نتعبها انا كان حابه تزيد توحدها
1: نزيد شنو نعمل
0: والله قلبها كبير والله ايش بيها
1: حتى حتى في الحفلات راني نقول هذه اخر اغنيه ونخزر لهم نلقاهم عملوا لي هكا العينين القلوب ذوكم ويقولوا لي ليه نقعد نزيد
0: نوصلها.
1: ونزيد ونعاود نزيد قريب حاسيلو المهرجان يسكر هكا بيبين وانا قاعده نغني مع الناس والله العظيم
0: شنو اكثر حاجات يحبوك تقولهم
1: هم يحبوا الكيفي الحقيقة
0: هم يموتوا على الكيفي أنا واحدة من الناس نحب الكيفي
1: يحبوا الكيفي بصوتي
0: ها وعندي كيفي في الرجية ها وقاعد يهز في يده هكا ولد بلادك رضوين التوينسي من الكيف سامي النصح وفي قل لي يا تحب سمعني كيفي قل لي
1: شنو تحبوا تسمعوا نسمعوا
0: نوع
1: نقولوا لا إله إلا محمد رسول الله شنو نقولوا أنا نوح اللي راهو قولوا أي حاجة يا جماعة نقوس تكلم عاد ديما
0: نقوس تكلم هاد حاجه
1: تكلم قولوا حاجه اخرى
0: حبيت نتكلم نقوس
1: وحش السراء زاده لي غنيتها برشا مرات
0: لا انت قولي لنا حقيقه انا ما نحبش
1: نقولوا سوجه الحمامه
0: هاي بر
1: يلا يعني.

0: الله الله الله الله. ها والكيف يا سيدي فرحان رضوان المستمعين الفرحانين الحقيقة. وين زيدا ما شاء الله عليك. هي عندهم الحق يكونوا فخورين بيك في الكيف الحقيقة. امبورتو درابو مهم وصوت وصوت اللي أديها كيما هي. ما نحبش نقول حاجة يمكن أنا ما نفهمش برشا لكن تحس ريحة الكيف بالحق كيما هي وكيما نحبوها. بي صفية ناجحة
1: الحمد لله
0: غنية ناجحة باش نزيدو نركزو عليها توا في الكوميونيكاسيون ونشوفو الكليب أكثر ونشوفو دي باساج أكثر باش نحكيو عليها أكثر. أش عندنا القدامة توا داخلين على سيزون نعرف لازمك ترتاح شوي.
1: لا والله احنا بجينا نحضر في الحفلة الجاية إن شاء الله.
0: أيوة بي إن شاء الله ناجحة الحقيقة. أنا شوية راحة ما يسالش تحاول
1: ما يسالش الراحة في الخدمة بيه نرتاح كي نخدم
0: مثابرة.
1: نرتاح كي نحضر موسيقى خصوصا معناها انا حياتي فن حياتي موسيقى معناها سي لو مومون دو بليزير بس صحيح هي خدمتي اما زيد هوايتي ونتفرهد بها معناها
0: وسي ان غران بريفيليج كي تبدا تخدم في حاجه اللي تحبها
1: الحمد لله يا ربي
0: دونك الراحه في الخدمه
1: فحتى كي نبدا نخدم نبدا مرتاحه الحقيقه
0: ان شاء الله ديما. اش عندنا القدام؟
1: فعندنا حفله ان شاء الله اكتوبر نحضر لكم في l'édition je dis d'amen fi hadra sta
0: tara ay ay haw l'akhbar lbahia
1: on aura un invité zed mohamm
0: ay
1: w tem kbir ان شاء الله
0: ما فتح على العالم العربي مش تقول لي التيم ولا اش تقول لي الضيف
1: مش نقول لك حاجه
0: علي
1: هادي
0: خويا
1: خزر لك
0: في وقتاش
1: انا جيت قلت لك اكتوبر وانت كرشك كبيره تحب تاخذ معلومات الاخرى
0: طمع باهي ميساج
1: كنت نقول لك المره كنت قلت لك
0: كنت نوصي فيك اللي وصيتني ما عملتوش الحقيقه قول لي اخزر لي اكتوبر في تونس
1: اخر اكتوبر نقولوا في تونس ان شاء الله حفل كيما عودناكم ان شاء الله من تنظيم اي ان تي برود حفل كبير نجمعوا فيه نقول لك الدولة اللي باش مصر باش يكون عندنا ان انفيتي من مصر
0: صحيح
1: وان شاء الله نعملوا حفلة كبيرة ان شاء الله نراو يراو تونس زادة بالكبير تنظيم مهم فرقة كبيرة مع سي محمد الأسود ان شاء الله كالعادة
0: عيد سلموا عليه ان شاء الله بنجاح في حفلة
1: ان شاء الله اي ان شاء الله عندهم جوبونس غدوة ان شاء الله حفلة ماي فاروق ان شاء الله ان شاء الله بنجاح هكا شفت احنا نجيبوهم معنا ونمشي
0: جميل والله يعطيك الصحة التبادل الثقافي يقولوا عليها هكا تعمل فيه
1: برافو
0: تعمل فيه اي دغنوج واحد باهي تخي بيان دونك اخر اكتوبر
1: ان شاء الله حفلة كبيرة باذن الله
0: فوالا دونك تيم جديد نسخة جديدة من في حضرة الترب سنستكم اي كان نسيت نذكركم اللي هي العرض متاحة في حضرة الترب السنة دخلنا على فكرة جديدة اللي هي لي ديو كل مرة دونك بدينا في آخر جوان مع سيلوت في بوشناق وهذه النسخة الثانية الجاية إن شاء الله الثانية في آخر أكتوبر وضيف من مصر
1: من مصر إن شاء
0: والتام منفتح على الشرق
1: أي أكثر
0: بيه سافا هكا يزينا
1: يزيك الحمد لله الحمد لله
0: يعطيك الصحة بيه وفماشي كليب
1: فما غنية إن شاء الله تونسية والله ما عنديش برشا من اللي سمعتها وعجبتني الحقيقة مع سي ناصر صمود إن شاء الله تعجبكم زيدا إن شاء الله نحضروها وفما زيدا أميني ألبوم حكيت عليه قبل اللي هو خليجي
0: الخليجي
1: وكهو ثم
0: بيه يعطيك الصحة الحمد لله برافو عليك الحقيقة الانتاج هكا انت ما ينجموش يقولوا لك وينو الانتاج
1: لا ما ينجموش
0: الحقيقة ما ينجموش يقولوا ايه دغنوج وينو الانتاج الانتاج موجود تبارك الله والمثابرة والخط الواضح معناها قدامك يعطيك الصحة الحقيقة انا ديما نحييك على خاطر نرى بكل وضوح انه تعرف وين ماشية وتعرف شنو قاعدة تعمل والخطوات كلها مدروسة الحقيقة وان شاء الله هذا الكل ديما يجيب ثمار وديما معاه نجاح. الميني البوم الخليجي وقتاش
1: احنا ان شاء الله اخر شهر هذا باش يكون اول اغنيه من الميني البوم اغنيه اسمها ما انت طبيعي
0: ما تسميهاش وحدك
1: باش نقول لك مش هخسر
0: ما تسميهاش اسم واحد
1: لا اسمها ما انت طبيعي ما انت طبيعي
0: ايوه
1: كلمات والحان جنيد بوزير ان شاء الله تعجبكم كليب هكا خريفي شوية في استقبال فصل الخريف
0: الخريف
1: إن شاء الله نجيب معه شوية برد
0: ربي سهل
1: شوية نسمة شوية نتفرهد
0: إن شاء الله أغنية سعودية دونك
1: سعودية
0: هما الأربع أغنيات سعودية اللهجة
1: سعودية اللهجة خليجية
0: سعودية باهي مالا منت طبيعي نستناو منت طبيعي نستناو الأغنية التونسية ونستناو الحفله فان اكتوبر ان شاء الله نغطيوها ولا تجي تحكي لنا عليها قبل مرحبا بك في كل
1: الزوز.
0: وقت ايه ميرسي بوكو احنا ديما نفرحوا كي تجي بحذنا كي تجي بحذنا بجديد وبالنجاحات سورتو ميرسي بوكو
1: ربي يفضلك ربي يفضلكم شكرا للناس تسمع فينا تبع فينا واقترحوا علينا باش نغني لكم ميرسي شكرا لتشجيعكم شكرا لجمهور تونس الحقيقه خاطر جمهور مشجع جمهور محب جمهور الحقيقه ديما يخليني نرى الدنيا احلى ونحب ديما نقدم له مخير خاطر يحضر لي بعين كبيره يعطيكم الصحه ربي فضلكم ليا وربي يخليكم ليا ونحبكم برشا برشا برشا
0: يعطيك الصحه اي دغنوج حب متبادل الحقيقه شكرا ليك اللي شرفتنا اليوم شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا وقعتوا معنا من الاربعه حتى التوا السبعه قريبه لازم ديما نذكركم انكم تقعدوا تسمعوا برامج دي وانا فاهم تبعونا تكملوا معنا البرمجه الصيفيه احنا صيفنا يطول شويه الحقيقه نرجع لكم الاسبوع القادم بالبرمجه الشتويه اكيد اقعدوا تبعوا ديما فان تايم في الوقت هذايا وكل برامج دي وانا فاهم ميرسي بوكو سلام عليكم انا من هنا والفريق الكل نتاع فان تايم في لمان وباي باي
2: فان تايم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية هذه الليلة تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 زوالا إلى الساعة 5 مساء. والبريد التونسي يوضح أن 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية يؤمنون حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، فيما يؤمن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم يوافق على مطلب سحب الوكالة من عضو بالمجلس المعارض.

0: السياحة الليبي معتمدية العروسة من ولاية سليانة بعد تأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية. ومجلس الهيئة يأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل طعون. عدد من سائقي سيارات الأجرة الواج والنقل الريفي بولاية زغوان يعبرون عن تذمرهم الشديد من الوضعية التي آلت إليها محطة النقل البري بلجيا، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتهيئتها وتحسين الخدمات بها بما يضمن راحة المسافرين ويحسن ظروف العمل بالمحطة.
1: صراحة محطة في زغوان حالة مزرية للآخر، ناس مطيشة في الشموسات بالساعتين وبالثلاثة، فالمطر بالساعتين وبالثلاثة، ساعات تبدا مونك ترانسبور مثلا برشا الواجات، عباد تقعد مطيشة في الخلاك هيك، نحبوا محطة، العباد تندات، ناس تظل اللي تحطها، نحطوا كراب تحطهم، إذا ثم حتى دورة مياه، حالة مزرية كل صراحة.
2: نقصتنا 20,000 حاجة، حتى طول الثلاثة ما فماش، هون قاعد لسه ماشي، الريح، الواحد هاك تشوفها، لا فما شركة خدمات، لا حتى شيء، مسيبة كاكا، الراكب يغلق يفد مسكين، احنا زاد كيف، وقت شوف على عينيك، طالبين برشا حاجات، طولاتات ينظمون المحطة يعملون شركة خدمات، المحطة يغطوها، الصيف شانعين، الشتاء شانعين، تعبي،
3: حتى المحطة ما فيهاش حتى حاجة تعجب، حتى حاجة، لا بلاصة ظل، لا حتى شيء، لا حاجة باش تعمل فيها سكال، باش تبقى فيها غادي، ماش حتى شيء.
0: وفي آخر تطورات الوضع بشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدمهما الولايات المتحدة في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. وترامب يقول إن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الباليستية الإيرانية باستثناء صاروخ واحد، زعم أنه لم يتم اعتراضه لأنه لم يكن سيصيب موقعا مهما. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان يقول اليوم إن استمرار الحرب مع الولايات المتحدة ليس في مصلحة بلاده ولا في مصلحة المنطقة، داعيا إلى تسخير جميع الإمكانيات لمنع انتشار انعدام الأمن والنزاع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
5: 9.2. في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمال لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.dunfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معكم كيما كل يوم من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. الرونديفو زاد اللي تلقاو فيه الموسيقى اللي تحبوها، الموسيقى اللي تونسكم في ثنيتكم، والموسيقى اللي تعمل لكم لامبيونس. ان توكا السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا. السلام عليك ايمن المسعودي سيد المخرج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو متواصلين معاكم كيما العاده حتى للعشرة متاع الليل، وبرشا موسيقى السنه فيكم. والبدايه نتاعنا تكون سويته مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية نرجعوا للموسيقى اللي عملت بوم في التيك توك الايامات اللي فاتت ولا الشهر اللي فاتت. نحكيوا على سويد الغيم حسن ثابت.

العسيلي، مورغان لونا، عبد الباسط حمودة، هيفا، رغب علامة، هذوما الكل باش تلقاو معنا في البلاي ليست من بعد شوية. إتو سويت مش خليكم مع رورين هيل، كان تيك مي ماي ايز اوف يو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت.

ميوزيك. اي دو روتور، مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. اي بالموسيقى نتاعنا مازلت متواصله معاكم بيان سور حتى للعشره نتاع الليل. اي لو رونديفو تو سويت يكون في الاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت مباشرة شو اسمه ثامر حسني بعيش وش اسمه شيرين ما فيش مرة خالد سليم حلم عمري دياب مش اسمه في غمزات توسيد مش اسمه زادة باسلطان كل ده هذه الموسيقى متاعنا عملوا بوكي فاحنا رجعنا معكم جستمو بعد الأخبار في ساعتنا الثانية.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: FM Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء هذه الليلة إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 2 صباحا على فترة متقطعة وحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. وستك توضح أن قائمة المناطق المعنية بإمكانية القطع الدوري للكهرباء يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة التربية تعلن اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الحالي، على أن تختتم السنة الدراسية يوم الأربعاء 30 من جوان 27 و 2000. ويلتحق مدرس المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 2/14 من سبتمبر الجاري، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 3/15 من سبتمبر 26 و2000 حسب ما جاء في منشور للوزارة. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 26 و2000 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 26 و2000 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. وبحساب الانزلاق السنوي وصلت نسبة الفائدة منحى التنازلي منذ سنة 23 و2000 اذ تراجعت من 8% في أوت 23 و2000 الى 7.99% في أوت 24 و2000 و7.5% في أوت 25 و2000 لتستقر عند 7% خلال أوت الجاري. ويرتبط تطور نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل وثيق بتطور نسبة الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي التونسي باعتبارها من أبرز الأدوات المؤثرة في توجيه أسعار الفائدة في السوق النقدية. ولاية جندوبة تشهد في الآونة

0: الأخيرة إقبالا مكثفا من المتساكنين على عيون المياه الطبيعية كخيار بديل للتزود بماء الصالح للشرب إثر الانقطاعات المتكررة للشبكة العمومية وفي ظل تواصل النقص المسجل في التزويد بالمياه المعدنية المعلبة. وفي منطقة الحجيجة التابعة لعين قعقع من ولاية جندوبة لم يقتصر التزود من هذه العين على متسكن المنطقة فحسب بل أصبحت مقصدا للأهالي القادمين من مناطق مجاورة رغم تراجع تدفق مياه العين مقارنة بالسنوات الماضية وفق ما أفادت به إحدى متساكنات المنطقة في تصريح لديوان فم.
1: المنطقة هذه تتسمى عين قعقع والمنطقة الكل اسمها الحجيج وهي السبالة هذه نستعمل فيها من قبل نحن ونشرب منها الناس الكل وقت اللي نحن عدينا الماء ثم اسمها ولا مهيش ورجعنا نشرب فيها ونستعملوا فيها الناس كل اللي هنا نستعملوا وقت اللي نقص المياه النهارات الناس كل ولت رجعت لها الناس كل تعبي قص علينا نحن المياه جامعة اللي هنا وحالتنا حليل ورجعت الناس كل تعبي منها والناس من كل بقعة جاء من جندوبة من الفرنانة من سوق الجامعة من الرمال الناس كل جاه اللي هنا وتعبي منها يعني جو يسألوا ويجوه اللي هنا بالذم وتعبي منها الناس بالله خاصة نهار النظامة رجعت لها الناس كل الناس كل تشرب منها وماها صالح الشراب 100% وهي مسكينة نقصت هي أصلا ما كانتش كيف كانت قوية وبذاك الكل الناس الكل تشرب منه.
0: وفي الشأن الدولي إيران تعلن اليوم العثور على 10 من صيادها في الإمارات العربية المتحدة بعدما فقدوا رفقة 3 صيادين آخرين قبالة ساحلها قبل أسابيع مؤكدة أنهم سيعودون إلى البلاد على متن أول رحلة هذا الأسبوع. الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي جدت الأربعاء الماضي عند الحدود مع الصين إلى 939 قتيلا فيما تراجع عدد المفقودين بشكل طفيف مقارنة بالحصيلة السابقة ليبلغ 3925 مفقودا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور للناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الأفريقية نهاية الأسبوع الأندية التونسية تلعب مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. بالنسبة لدوري الأبطال نهار السبت بداية من 8 متاع الليل نادي الأفريقي يستضيف جوليبا المالي مباراة بحضور 25,000 متفرج في استاد حمادي العقربي بيرتس. من النادي الافريقي ودوري الابطال الى كاس الكونفدراليه الافريقيه نهار الجمعه في استاد الطيب المهيري الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف دامبرز السنغالي بدايه من الثلاثه او ونص متاع العشيه. بالنسبه للمباراه هذه باش تكون بحضور الجمهور. ونهار السبت ايضا في مسابقه كاس الكاف بدايه من الاربعه متاع العشيه نادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز. بالنسبه للسياسه من المنتظر يسافر غدوة العشية يخلط صباح الأربعاء إلى العاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا ثم سفرة أخرى من لاغوس إلى مدينة أبيوكانا 130 كيلومتر عبر الحافلة السفرة تقريبا بين ذهاب وإياب في حدود 270 ألف دينار. مواصلين مع نادي الصفاقسي في آخر أخبار الميركاتو رسميا اليوم تم الإعلان عن إتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب زوز مواسم في صفقة انتقال حر. وليد ذويب توج مؤخرا مع المنتخب التونسي أقل من 21 عام بالميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية. بالنسبة لذويب مهاجم وجناح هجوم يلعب سابقا في شباب أهل دبي الإماراتي في ريو آفي البرتغالي وسودافا الليتواني. التعاون الليبي أعلن اليوم عن تعاقده بصفة رسمية مع ماهر بسغير لمدة موسم بعد فسخ عقده مع فريقه السابق فريق النجم الساحلي. كيف كيف نادي التعاون تعاقد أيضا مع الظهير الأيمن السابق لمستقبل سليمان والاتحاد المونستيري والملعب التونسي حلمي جويدي لمدة موسم. رسميا ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني صاحب البالون دور في 8 مرات بطل العالم سنة 2022 أعلن اليوم نهاية مسيرته مع منتخب الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين. ميسي دولي منذ سنة 2005 مع المنتخب الأول، لعب 207 مباراة، سجل 125 هدف و68 أسيست، ربح 6 ألقاب مع منتخب التانجو، كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021 2024، ميدالية ذهبية في أولمبياد 2008، كأس العالم للشباب سنة 2005. دونك ميسي بشي واصل مسيرته الكروية مع نادي انتر ميامي، لكن مسيرته توقفت اليوم 31 أوت 2026 مع منتخب الأرجنتين. الختام مباراة أوروبا في البريمير ليج في إنجلترا، بداية من الثمانية بدأت مباراة أستون فيلا ضد الجانرز. أرسنال في الليغا في إسبانيا، بداية من الثمانية ونص تنطلق مباراة برشلونة رايو فايكانو. في السيريا في إيطاليا، ليتشي ينهزم بربعين نظيفة ضد روما، وحاليا تنجم تتابع عبر منصة ديوان سبور مباراة أتلانتا بيرغامو وبولونيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

دو غوتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس الليلة اخترت اني سماكم ونرجع بكم للريغي من عام من الثمانينات بلوتو. هذاك علاش باش نسمعوا ويلينغ سولز, باش نسمعوا ثيرد وورلد, باش نسمعوا روستمان سينيال, باش نسمعوا بيرنينغ سبيرز اي بوب مارلي. اي تو سويت خليكم مع بلاك يورو في كاريبيين. هذه الموسيقى متاعنا عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستومون بعد الاخبار. خليكم معنا برانشي, ما تبدلوش الموجه. انتم

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلما. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه اليوم بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في قصر قرطاج حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. ورئيس الدولة يدعو بالمناسبة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، مشددا على ضرورة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية يتوج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، النفطي يؤكد أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن أن التوقيت الشتوي لعمل صيدليات البيع بالتجزئة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر سيكون من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى 1 بعد الظهر، ومن 3 بعد الظهر إلى 7:30 مساء بالنسبة للصيدليات صنف ألف المخصصة للعمل النهاري، فيما تؤمن صيدليات الاستمرار صنف ألف العمل بشكل متواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء، وتؤمن صيدليات صنف باء المكلفة بالمناوبة الليلية العمل من الساعة 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا من اليوم الموالي، وذلك من الاثنين إلى الجمعة. البريد التونسي يعلن أنه وضع على ذمة كافة الطلبة وبصفة مجانية محافظ رقمية ولات إدينار بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. والبريد التونسي يعلن وضع مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. وفي آخر تطورات

0: الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن مساء اليوم اعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ-9 وإسقاطها بنيران منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري. ومن جهته موقع أكسيوس ينقل عن 3 مصادر أمريكية تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من إعادة بناء قدرتها في مجال الرادارات والصواريخ والتي يمكن أن تستخدمها لاستهداف السفن وفق المصادر ذاتها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: Stop. Ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.

0: FM Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان FM عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه اليوم بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في قصر قرطاج حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. ورئيس الدولة يدعو بالمناسبة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، مشددا على ضرورة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وعقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يؤكد على متانة العلاقات الحيوية والقوية التي تجمع البلدين على مستوى المجتمعات والشركات، معتبرا أن ألمانيا تعد سوقا مركزية للصادرات التونسية وتوفر فرصا واسعة، مما يعزز التبادل التجاري وفرص الاستثمار.
2: Tunesische Fachkräfte leisten in Deutschland einen hochgeschätzten Beitrag und auch der akademische Austausch floriert.
3: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية القائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين، وتعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا، وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، كما أن التبادل المجتمعي أيضا ليس أقل قيمة، فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة وكبيرة في ألمانيا، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا.
1: وحدات الحرس البحري بقليبيا تتمكن اليوم من إحباط عملية هجرة غير نظامية وضبط 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية من ولاية نابل باتجاه السواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فام بلجيا. والمصدر ذاته يضيف أن الشبان انطلقوا في البحار خلصة من سواحل سليمان باتجاه سواحل سيدي داود قبل أن يتم إيقافهم من طرف أعوان الحرس البحري، بعد أن قضوا حوالي 4 ساعات في عرض البحر، وقد تم إبقاء كامل المجموعة على ذمة البحث في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنهم. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت يتمكنون من حجز 500 قرص مخدر لدى كهل من ذوي السوابق العدلية، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني على ذمة البحث. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف اليوم إيران بالدولة الفاشلة، مضيفا أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضرب. وترامب يقول أن التضخم في إيران وصل إلى 350%، كما أنها لا تدفع مرتبات الجنود، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأن البحرية انتهت والقوات الجوية كذلك على حد تعبيره. ومن جهته موقع أكسيوس ينقل عن 3 مصادر أمريكية تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ ضربات محدودة في مضيق هرمز بهدف منع إيران من إعادة بناء قدرتها في مجال

0: للرادارات والصواريخ والتي يمكن أن تستخدمها لاستهداف السفن وفق المصادر ذاتها. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: Diwan FM, صوتكم. Diwan FM, Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جامعة مصير لكرة القدم معنا عن تمديد أجل انخراط النوادي. الجامعة في بلاغ اليوم تقول أنه النوادي التي لم تتمكن من إيداع ملف انخراطها للموسم الرياضي 2026-2027 والنوادي التي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط تبقى الفصل 25 من القوانين العامة للجامعة، فإنه التمديد صار إلى غاية يوم الخميس 10 جوان 2026. في المسابقات الأفريقية ونهاية الأسبوع، النوادي التونسية تلعب مواجهات ذهاب دور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. بالنسبة لدوري الأبطال، ترجي معفى في الدور هذا، والأفريقي مساء السبت بداية من الثمانية يواجه فريق جوليبال مالي، مباراة بحضور 25 ألف متفرج في استاد حماد العقربي بيرتس. نمشي لكأس الكونفدرالية الإفريقية نهار الجمعة في استاد الطيب المهيري في صفاقس. الترجي الجرجيسي يستضيف دامبرز السنغالي بداية من 3:30 متاع العشية. نهار السبت أيضا في مسابقة كأس الكاف بداية من 4 متاع العشية، نادي صفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز النيجيري. بالنسبة للسي اس اس يسافر غدوة العشية، يخلط نهار الأربعاء الصباح للعاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفرة أخرى إلى من لاغوس إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر عبر الحافلة. السفرة تقريبا بتكلف بين ذهاب وإياب 270 ألف دينار. مواصلين مع سي اس اس في الميركاتو. رسمي اليوم تم الإعلان عن انتمام التعاقد مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب. زوز مواسم في صفقة انتقال حر. ذويب توج مؤخرا مع منتخب التونسي أقل من 21 عام بفضية ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتارانتو. لعب مهاجم وجناح هجوم، يلعب قبل في أهلي دبي الإماراتي، في ريو أفي البرتغالي وسودافا الليتواني. شبيبة القيروان أعلنت عن اتمام ثلاثة صفقات جديدة. جي اس كات عقدت مع ابن النادي المهاجم الجناح صبري الزيدي قادم من فريق الريان السعودي لمدة موسمين. بالنسبة للمدافع المحوري حسام الدين الحبيبي قادم من القوس السعودي لمدة موسم واحد، وكيف كيف تم انتداب صنع الألعاب حسين المسعدي قادم من التقدم الرياضي بساقية الدير لمدة موسم واحد. بالنسبة للجي اس غدوة تنطلق في تربص اعدادي للليغ دو في مدينة سوسة. البطلة التونسية هي العوادي، احرزت اليوم الميدالية البرونزية في اختصاص النتر في رفع الاثقال وزن اقل من 61 كيلوغرام. ايناس القماطي في اختصاص الاشرعة تحتل المركز الثالث بعد سباق اليوم، باتت قريبة من احراز ميدالية قبل ثلاثة سباقات اخيرا. ذكر انه المنافسات تندرج ضمن الالعاب المتوسطية تارانتو 2026. ختام ماتشوات أوروبا ليلة، أستون فيلا في البريمير ليج الإنجليزي انهزم ضد الجانورز، أرسنال واحد بلاش. في الليغا في إسبانيا برشلونة متقدم حاليا ضد رايو فايكانو 4-2. في السيريا في إيطاليا ليتشن هزم ضد أس روما 4-0، وأتلانتا بيرغامو ينتصر ضد بولونيا 1-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم عبقيد برامجنا، صباح الخير وتحية تونس.

0: لأكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيصل النعيمي يؤكد حرص الشركة المستمر على ضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تعتمد الشركة في مراقبة جودة المياه على شبكة متكاملة وشراكات لضمان التغطية الشاملة. والنعيمي يشدد على مطابقة العينات للمواصفات، موضحا أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات بلغت سنة 25 و2000 1.6% من جملة 58561 عينة، علما وأن المواصفات التونسية تسمح بنسبة عدم مطابقة تصل إلى 5% وفق قوله.
4: الشركة الوطنية تحرص على مراقبة جودة المياه، وذلك بالمخبر المركزي في تونس ومخبر سوسة ومخبر ساقس، وباتفاقية مع معهد الفلاحة واتفاقية مع وزارة الصحة للتحاليل في المناطق التي لا تتمكن الشركة من القيام بذلك. وهذه التحاليل للعينات التي تأخذ من مياه الخام، مياه الحنفية ومياه الخزان، وتقع المراقبة للمياه البكتيرولوجيك مو، المياه الجرثومية والفيزيوكيميائية والبيولوجية في معهد الفلاحة. وهذه العينات تأخذ حسب مواصفات التونسية، وهذه المعينات مطابقة للمواصفات، حيث أنه في سنة 2025 قمنا ب 58661 عينة، منها 1.6% غير مطابقة للمواصفات، مع العلم أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% العينات الغير مطابقة.
3: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يعرب في لقائه اليوم بنظيره الألماني يوهان فاديفون عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز على مر العقود، مؤكدا وجود أكثر من 320 مؤسسة ألمانية تنشط في تونس في عديد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة. كما أشاد النفطي بحجم المبادلات التجارية التي سجلت سنة 25 و2000 رقما قياسيا تجاوز 5.3 مليار أورو، مما يمنح تونس مكانة متميزة في قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربا عن تطلعه إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، خاصة وأن ألمانيا باتت ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا للكفاءات التونسية من أطباء وتقنيين ومهندسين. ومن جهته وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يشدد على أهمية التعاون التنموي باعتباره ركيزة أساسية للعلاقات المتبادلة، موضحا أن هذا التعاون يشمل مجالات حيوية متعددة أبرزها التدريب المهني والتحول في مجال الطاقة وإدارة الموارد المائية والرقمنة.
5: Mein heutiger Besuch ist ein Mosaik in der langen und engen Zusammenarbeit unserer Staaten. Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für den Empfang hier und heute.
6: هناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة، وأرحب بشدة بتوقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه الزيارة. إنني على قناعة تامة بأننا من خلال حوارنا وتعاوننا سنعمل على توسيع آفاق التعاون والعيش المشترك بين بلدينا ومجتمعاتنا. إن زيارتي اليوم هي بمثابة قطعة من فسيفساء التعاون الطويل والوثيق بين دولتينا، ولذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال هنا اليوم.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن القيادة الإيرانية في حالة فوضى عارمة وغير قادرة على تمثيل البلاد تمثيلا صحيحا، مضيفا أن كل ما تملكه هو أخبار كاذبة واستعداد لقتل المتظاهرين. وترامب يضيف عبر منصة تروث سوشيال أن إيران قتلت أكثر من 100,000 شخص حتى الآن، مؤكدا أنه يجب محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يقول في لقائه اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي من أجل مصلحة البشرية، وأن نيودلهي ستدعم كل جهود السلام الرامية إلى وقف القتال. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: ديوان فهم.
2: تبع الموسيقى.

0: يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات وإيوائها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. والمسؤول يصف الوضع إثر حريق جبل برغو بالحرج ويتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة، مشيرا إلى أن طائرتين عسكريتين تدخلتا الاثنين في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. ويشار إلى أنه تم الأحد الماضي إجلاء 10 عائلات من دوار الجواسمية المحاذي للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة برغو. رئاسة الحكومة تعلن أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد زوال إلى 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد زوال، ومن الساعة 2:30 بعد زوال إلى الساعة 5:30 مساء. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد خلال إشرافه الاثنين على يوم العلم الخاص بالوزارة على أهمية العلم والمعرفة لتنمية الكفاءات وتطوير المهارات، مبرزا المكانة التي يحظى بها الاستثمار في رأس المال البشري في تونس ودعم العلم والمعرفة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع متقدم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. رئيس دائرة الإنتاج بتونس المهندس أول أنور الكريفي يؤكد أن عملية التصفية والمعالجة بمركب غدير الجلة الذي يزود إقليم تونس الكبرى بالمياه الصالحة للشرب تمر بست مراحل أساسية تخضع لمراقبة دقيقة ومتتالية لضمان جودة المياه الموزعة وتطابقها التام مع المعايير التونسية والعالمية.
1: مركب خضير الجلة، مركب هذايا هو اللي يزود تونس الكبرى بالمياه الصالحة للشراب. المرحلة الأولى هي تتم عملية ضخ مياه الشمال من خلال محطات الضخ في مركب خضير الجلة، ثم المياه الريه مياه خام توجه إلى محطات المعالجة حيث معناها تتعدى مراحل 6 مراحل يصبح الماء صالح للشراب. ومن خلال هذه المراحل كل تم مراقبة دقيقة ومتتالية لكل مرحلة معينة لتتم تكون الماء الذي كما يتم توزيعه مطابق للمواصفات التونسية اللي هي انسبيري من المواصفات العالمية اللي هو ماس.
0: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الاثنين أن الولايات المتحدة بصدد مراجعة موقفها بشأن جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وذلك عقب تقارير تفيد بأن واشنطن هددت بالطعن في سيادة بريطانيا على الجزر ما لم ترفع إنفاقها الدفاعي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

put your hands up. Put your hands up.